مزعلها جاي راضية واجبر خاطرها، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرا. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا.

0: تسمعوا نفيس فيرقز على الفريكونس
1: 91.2 99.1
0: في صغيرة وجبس
1: Toujours numéro 1 sur les
2: lignes.

بسمعه كل أغنياتي على ديوان أف أم. نوال الصغبي.

0: Suivez le rythme au Darba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
2: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وكبس.
2: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: Suivez le rythme au Tabar Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. Diwan, Diwan, Diwan FM. تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
1: 91.2 99.1
0: في الصغيرة وجبس.
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: Suivez le rythme au Tabar Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. Diwan, Diwan, Diwan FM. تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
1: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وكبس.
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

Abi. Ja, Mann.

Диоана Фен, Судком.

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني. شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس, بالعكس.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل له فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

0: جوال اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مجهزة السابعة ديوان اف ام. صباح الخير. توقعات ببلوغ موجة الحر التي تشهدها تونس حاليا ذروتها اليوم الأربعاء، حيث ينتظر أن تصل درجة الحرارة إلى 48 درجة في بعض المناطق، على أن تتواصل هذه الأجواء شديدة الحرارة بنفس الحدة غدا الخميس، وفق الخبير في طقس تونس عامر بحبة.
2: عندنا موجة حر، الحرارة اللي نسجلوها توا مازالت متواصلة الأيام القادمة تقريبا بنفس الوتيرة وربما حتى أكثر شوية نهار الأربعاء مثلا. خاصة نهار الأربعاء ممكن هو البيك نتاع البيك، ممكن الأربعاء باش يكون هو أسخن نهار، لأنه نهارتها باش نسجلوا حتى 48 درجة خاصة في توزر وقبلي، وخاصة زادة في القروان، وربما حتى ولاية أو اثنين أخرى، قلت ربما خاصة الحدودية وإلا اللي قريبة مثلا غرب المهدية منطقة ولاد الشامخ وهبيرة، راهي براتيكمون كيما القروان. زادة حتى كندار وسيد الهاني اللي هما في سوسة براتيكمون كيما القروان، نجمو نسجلو 48 درجة. كيف زاد زرمدين أقصى غرب المستير معناتها اللي قريبة لصفخة يعني سيد الهاني، هذوما المناطق نتاع الشباخ ديما يسخنوا برشا، وطبعا زاد كيما قلنا حتى جنوب تونس خاصة الجنوب الغربي، حتى زاد جابس ومدنين وتطاوين كيف الحرارة باش تكون تقريبا 45 46 47، وربما حتى 48 درجة. فالحقيقة يوم حار جدا باش يكون نهار الأربعاء، وحتى الخميس ينجم يكون كيما الأربعاء وممكن أقل درجة، يعني ممكن كيما الثلاثة.
1: والشركة التونسية للكهرباء والغاز تحذر حرفائها من إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء اليوم الأربعاء، وخاصة

0: لاتخاذ جملة من التدابير الوقائية الاستثنائية تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة وظهور الرياح الشهيلي. وأشارت الوزارة في بلاغ تحذيري إلى ضرورة حماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وأحكام التصرف في مياه الري واعتماد الفترات الأقل حرارة لسقي الغراسات والأشجار المثمرة ومراقبتها خاصة في المناطق الأكثر تعرضا للحرارة. كما شددت الوزارة على تفادي إشعال النار أو القيام بأي عمليات قد تتسبب في اندلاع حرائق، مطالبة البحارة بمتابعة النشرات الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الرصد الجوي والسلامة البحرية. ارتفاع مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج لتصل إلى 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الجاري، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. إلى الشأن الدولي، وفاة 14 رضيعا في حريق بمستشفى في إسلام أباد نجم عن ماس كهربائي صباح اليوم. ودولة قطر تؤكد استمرار اتصالاتها مع الأطراف المعنية بهدف إعادة المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق نس الديوان. نلتقي تمام الثامنة. أجمل تحيات بهير عوج، يومكم سعيد.
1: الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: يا صباح الورد والفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم زين. تحياتي لاصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا اليوم الخميس 26 اوت 2026 الموافق ل 13 ربيع الاول 1448 هجري. ان شاء الله نهاركم زين، تحياتي لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ربي معاكم كوسوسوا في الكياسات، سيسر واحكم طريقه سلامه للجميع، وكوسوسوا اصدقائنا اللي يسمعوا فينا على الشانل يوتيوب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك ديوان اف ام. شكرا على المتابعه، شكرا على اختيار الفريكونس متاعنا على ديوان اف ام. فريق كامل بطبيعة جاهز لتأمين 3 سوايع كالعادة من 7 ل10. تحياتي محمد عزيز العوني في الاخراج التقني ووجدان العوني في الاخراج الرقمي. شكرا لكم. كالعادة ماكم تعرفوا ديما نبدأوا بغنية ونحكيوا لهنا على حب ما يوفيش كي تبعد الناس على بعضها، وفما ناس حتى كي تفرقهم ليام تبقى في القلب نفس البلاصة ونفس الحنين. تخيل انك تلتقي بعد غياب بإنسان كان كل يوم هو يوم من أيام حياتك، ما بيناتكمش عتاب كبير وما عادش مهم شكون غلط وشكون بعد، المهم أنه في لحظة اللقاء ترجع كل الذكريات دفعة واحدة. تلتقيوا بعد غياب بالإنسان هذا كان كل يوم هو أهم حاجة في حياتكم. الضحكة، التفاصيل الصغيرة، الأيام اللي كنتوا تحسبوها كانت عادية تكتشفوا اللي كانت في الحقيقة أجمل أيام العمر. وأصعب حاجة في الحب مش أنك تفقد الإنسان، أصعب حاجة أنك تلقى من جديد وتخاف اللي الوقت يكون بدل كل شيء. الأغنية اللي باش نسمعوها توا تحكي بالضبط على الأحساس هذا، على حبيبين فرقتهم الحياة ورجعهم الشوق لبعضهم، وعلى أمنية بسيطة برشا أما يمكن هي أغلى أمنية عند أي قلب يحب، إنه الأيام الحلوة ما تكونش مجرد ذكرى، إنه اللي جمعنا بالإنسان اللي نحبوه ما يوفيش بسهولة، وإنه نلقاو فرصة جديدة باش نعيشوا معاه اللي فات ونصنعوا معاه أيام أجمل. يمكن أنت تسمع فيها تتفكر الإنسان هذا، يمكن تحن الوقت، ويمكن فقط تقول بينك وبين روحك يا ريت بعض الأيام ما توفيش. ومن أجمل ما غنى الثنائي اللبناني كارول سماحة ومروان خوري سنة 2007 نسمعكم يا رب.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش

0: Publicité.
1: Femmabox 5G ou Femmabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, tu connectes maintenant. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اون لين كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان فهم

0: Radio NFA.
1: على ديوان اف ام الصيف احلى.
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 18 دقيقة بعد السبعة، تحياتي لكم، صباح الورد والفل والياسمين من جديد. إن شاء الله نهاركم زين، سيسر روحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. طريقة سليمة للجميع. اليوم كما قلنا الخميس 26 أوت 2026، الحرارة مرتفعة الحقيقة. سيسر روحكم، اشربوا برشا ماء، حاولوا تتجنبوا انكم تقفوا تحت الشمس. اليوم عنا برشا مواضيع وبرشا حكايات، عنا باش نحكيو على عنا بوزيتيف فايبز، زوز مواضيع مزيانين برشا. باش نحكيو زيد على الأزمة متاع الماء اللي ما حبتش توفى، والماء الصبة اللي قاعد يتباع دبوست الماء إتر ونص بين 2000 و2500 للناس اللي ما لقاتش كيفاش تشري المياه المعدنية، دونك اضطرت انها تشري مياه صبة تتباع في سيتيرنات وإلا في شاحنات، معناها ما نعرفوش المصادر امتاحة. دونك الناس بالحق اضطرت انها توصل للمرحلة هذية وتشري مياه مجهولة المصدر. باش نحكيو زيدا على الحصبة اللي تعود للواجهة عالميا وسط تحذيرات من تفشي واسع في 2026، شنو تأثيرها على تونس. عنا لايك ديسلايك، عنا زيدا ناس الاختصاص باش يكون بحذينا حمدي حشيت. باش نحكيو على موجات الحر الوقتاش باش تستمر وشنو حقيقة اللي قاعد يتقال انه فما فيضانات، سامحوني في الكلمة، طوفانية باش تصير في تونس. لما كنت تعرف وسائل التواصل الاجتماعي ديما معناها تهول، نجم نقولوا في بعض الأمور هات نفهموا نحن الصحيح من الغلط. عنا أسيوس بونيوس زيدة، عنا برشا مواضيع وبرشا حكايات بتبع متابعة في متابعة يومية للأحداث اللي قاعدة تصير في تونس وفي العالم أيضا. بتبيع عنا كويزات، عنا تقطوقة مع محمد الارتيست وقالي قل له صباح الفل وصباحك سعيد يا محمد سعيد. بونجور.

0: الله عليك. بونجور
1: بونجور. صباح النور نورز, صباح النور مرام عزيز وجدان, ناس اللي يسمعوا فينا الكل, الكتيبة بيان سور نوجوهم
0: تحية خاصة للكتيبة وبشوي بشوي سلموا عليكم كل أصدقائنا.
1: إن شاء الله نهاركم زين, إن شاء الله نهاركم طيب, إن شاء الله نهاركم كله أخبار باهية, أخبار مفرحة, إن شاء الله نهارنا الكل ماء, إن شاء الله نلقاو الماء خاطر تفاقمت الأزمة الحقيقة ولات حاجة مقلقة نوعا ما, إيشرتو معناتها لك الصغيرات اللي ما معناتها اللي لازمهم الماء,
0: والناس المرضى زادة,
1: والناس المرضى والنساء الكبار,
0: والنساء الكبار
1: والرجال الكبار, خاطر برشا برشا ستاتويات راهو فيهم,
0: راهو برشا فيديوهات
1: متاع ماء.
0: خلينا نقعدوا شوي في البوزيتيف فايبس,
1: لا لا لا
0: الأمور مريقلة, نهار
1: الأمور
0: نقعدوا متفائلين شوية آخر باش نحكيوا على الماء والأزمة متاع الماء واللي قاعد يصير في البلاد شوية آخر. نرجع لكم محمد, حكينا شوية على الكياسات البارحة عاد جور فيريه, حكيت أنه فارغة الحمد لله, اليوم شنية أمورك؟ نرجع لك شوية آخر, هات نسلموا على مرومة تحفونا. بونجور مرومة.
2: صباح الفل, صباح الفل نوروزة, صباح النور محمد, صباح الفل وجدين وعزيز, صباح النور, صباح الفل والياسمين والطاقة الإيجابية للكتيبة واللي كيفت مستمعينا اللي يسمعوا فينا واللي يتونسوا بينا صباحة في طريق, صباح النور للمواطنين بالخارج اللي يتبعوا فينا أول بأول, نسلموا عليهم وإن شاء الله أيامهم زينة وإن شاء الله ربي يكونوا معاهم وإن شاء الله ديما تونسنا بخير,
0: إن شاء الله ديما تونسنا بخير. وصباح الخير يا توينسا, شوية آخر يكون بحضنا الدكتور سليم العسلي بعد غياب, توحشناه برشا, دونك شوية آخر يكون بحضنا. يدنا نرجع لك محمد,
1: أيوة.
0: شني أمور الكياسات معك ده وكيجي؟
1: والله بون صباح بيان سور, خاطر اليوم رجوع الخدمه معناها والكل بون, الكياس ماهوش معبي سافا, الروتيكس بيان سور من الاول يبدا يعني معناتها معبي على مستوى باردو, على مستوى قبل كومبوس كومبوس المنار, من بعد سافا معناتها يتسرح يبدا معناتها مريقل, سورتو كيف نشدوا ثنيه نتاع لاك. البارح الحقيقه وصلت بقضية المنوبة في الحومة غادي كان نلقى الكياس معبي برشا, مانيش عارف شنو الحكاية معناتها, نلقى في اكتظاظ كبير برشا, يقولوا لي أصدقائي اليوم الصباح في القهوة اللي راهو ثم البارح تلمو الضو مقصوص والماء مقطوع والماء مقصوص, دونك العباد الكل خرجوا للشارع معناتها باش يلوجوا على اي سورس نتاع نتاع ماء ولا نتاع ضو, فهمت, نتاع كليماتيزاسيون, اي سورتو البارح الطقس سخون شويه وثما برشا هوميديتي, دونك هذاك علاش الحقيقه على مستوى البارح الدندان معبيه, الروتور معناتها من الشيره الاخرى وانت معناتها ماشي الكياس المطار نلقاوها معبي, وثما ظهر لي فهمت تمتي تاكسيدون اللطف علينا الكل وردوا بالنا معناتها على رواحنا, لوتورود زاد البارح ثم دي فيديو داروا نلقاو زوز شاحنات خفاف شويه معناتها مقلوبين, دونك نسيسوا رواحنا بربي في الكياس ونحاولوا ما نجريوش خاطر في التأني السلامة معناتها
0: في العجلة
1: الندامة مش لازم نجريو في 140 وفي 150 وفي 200, راهو ثم برشا أرواح بشرية في الكياس من وليدات صغار ومن كذا ومن معناتها الناس يحبوا يروحوا سلامات لوالديهم ويروحوا سلامات لوليداتهم.
0: سيسور واحنا توا مثلا في طريق في الروتيكس بين المنار واحد وحي ابن خلدون فما شوية امبوتياج الحقيقة, فما زيدة في سيتي لحظة برك خطرين دخلت الجوجل مابس قلت نعمل طلع معناها بالضبط على الأحوال الكياسات متاعنا سورتو توا الناس راجعين البارحة كانت فيشتا دونك راجعين باش يخدموا برشاكير كيف كيف, زادا فما برشا امبوتياج ذي في الروتيكس سعيدية كيف كيف فما امبوتياج ذي نحكي ونحن معناها جهة الروتيكس منار وحايب نخلدون السعيدية كيف كيف في جهة الله زيدا نحن بحذينا شوية فما امبوتياج فما في بن عروس زيدا طريق رادس
1: هاي طريق رادس وشارع فرنسا ما خطر غاديك فما الدخلة الدخلة متاع ميجرين سان جوبان ذيك فيها معناتها لي ترافو اللي عندهم توا فهمتني مدة ما مش قاعدين يقدموا, ثم زاد لي ترافو متاع لوتوروت, ثم برشا بلايص فيهم
0: معناتها لي
1: ترافو وثم كياسات ماذا بينا لو كان يتلفتوا لهم شوية شوية خاطر تلمون ثم فيهم معناتها الحفر و... وليدودان وفيهم كل بلايس اللي بشي عديو منهم لكاناليزاسيون كل كلكو سوا متاع الماء ولا متاع الفيبروبتيك ولا ولا متاع الضوء. دونك نلقاو الكياسات مكسرة دو تيل صورت برشا ناس زاد عندها الحق تخاف على الكرهب امتاحة ما يجريوش في الكياس وما يحاولوش معناتها ينقزوا فوقهم هذوكم. دونك ماذا بينا لو كان الكياسات نتاعنا تولي خير خاطر كيف ما كان يحكي الكابتن كان نهار الحفره تتكلف لك مليون خويا والله معناها فهمت اي سورتو معناتها لي كونستركتور توا فهمتني نتاع الكراب ثم انواع نتاع كراب اللي لي ماتيير نتاع نتاع القطايع فهمتني بلاستيك دو تيل سورت ما تعرفش القطعه قداش تنجم تشدك مثلا امورتيسور كيما نجم
0: تلقى القطعه
1: بيان سور كيما نجم يشدك عام كيما نجم يشدك عام كيما نجم يشدك نهار. وثم زاد قطايع اللي ما تلقاهمش عند البياع نتاع قطع غيار السيارات تلقاهم كان عند لي كونسيسيونير نتاع الديار معناتها اون اكسكلوزيفيتي كان عندهم هما ونلقاوهم بيان سور بسوم مرتفع برشا اللي ما يواتيش المقدره الشرائيه نتاع المواطن التونسي.
0: صحيح. هيت نحن نسلموا على اصدقائنا في الكتير قبل ما نخرجوا فاصل فدوى ديلي بيبي ياسين توليب حبيب صالح هيثم الغزي بلا لو نسلموا على معز منوبي كيف كيف هيثم الغزي حبوب حبيب بن صالح ستيفان إيمان البجاوي فتحية فتحي عمارة سمحني مؤمن كيف كيف ياسين كيف كيف حلومة أحلام عمارة نسلموا عليك إن شاء الله نهارك زين. تحياتنا لكم أصدقائنا الكل في الكتيبة سمحوني إذا نسيت حد توليب ستيفان كيف كيف سلمت عليك بلا لا وسلم عليك زيدة سامية سليتي صباحكم ورد وفل وياسمين كملوا التحقوا بينا أصدقائنا الكل في الكتيبة نمشي وتوا فاصل فيروز ومن بعد راجعين في ناس الديوان.
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
4: publicité مع أورانج بوستي الرانتري بالوفروات
5: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
4: مالفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرانتري بالوفروات عندك اورانج.
6: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن عندك ثلاثة طرق زور أقرب أجنس إيزي ليك وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. تحياتنا لكم أصدقائنا اللي التحقتوا بنا في الاستماع. إن شاء الله نهاركم زين سيسو روحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نرحب بيه نورنا في ناس الديوان صباح الورد والفل والياسمين سي الهادي دحمان.
3: نهاركم أسعد الأيام. معذر على التأخير شوية.
2: مرحبا بيك.
3: ننطلقوا كما تحبوا انتم وقت تحبوا انتم.
2: مرحبا بيك. شنو احوالك؟ لاباس؟ جيت من منزل تميم ديريكت.
3: من منزل تميم مباشره.
2: اي
4: شنو هو الطقس غادي سي الهادي؟
3: هو نفس طقس العاصمه لان المشكله مش في السخانه، المشكله في الرطوبه. درجه الرطوبه مرتفعه والبحر بكله رطوبه. وفي قلب بعض لاباس. نستنى في الشتاء برا
4: لوفي دو سولي. شنو احوالو هذيك؟
3: لا لا ما تمدغدش الرؤيه.
2: باهي يا سيدي، كيما العاده ديما نعطيكم معلومه ونسالوا علاش. شنو اول هكا خبر سمعتوا اليوم؟ خبر على ازمه، حادث، اسعار، سياسه، والا اغنيه، حكايه تفرح، ولا معلومه جديده؟ الموضوع يبان بسيط، اما دراسات تقول اللي علاقتنا بالاخبار اعقد من هكا برشا. في دراسه نشرت في بريتش جورنال اوف سيكولوجي تابع الباحثون 63 شخص لمده 10 ايام وسجلوا شنو الاخبار اللي تعرضوا لها وكيفاش كان زيجهم في أوقات مختلفة من النهار. النتيجة كل ما الناس كانت تشوف الأخبار أكثر سلبية كل ما سجلوا مشاعر سلبية أكثر ومشاعر إيجابية أقل، خاصة كيف يكون الأخبار يمسهم شخصيا. أما دراسة أحدث أجريت على 203 أشخاص والمدة 14 يوم لقات حاجة أهم برشا. الأخبار مش كان تأثر على مزاجنا أكهو، تأثيرها كبير برشا. زيد الأخبار تنجم تأثر على المزاج اللي باش نكملوا به نهارنا. الأخبار إيجابية ارتبطت بزيادة المشاعر الإيجابية، والسلبية بالعكس. والتأثير كان موجود حتى في الحياة اليومية العادية مش كان في الأخبار الكارثية. يعني المسألة مش نسمو أخبار خايبة ولا لا، خاطر الأخبار الخايبة ساعات هي أهم حاجة لازمنا نعرفوها في نهارنا. السؤال الحقيقي كيفاش نسمعوا الأخبار الصعيب من غير ما نخليوه هو اللي يختار لنا المود متاعنا ومتاع نهارنا؟ ولهنا نحب نسألكم أصدقائنا اللي تسمعوا فينا كسوسوا في الكتيبة وإلا لهنا في البلاتو، كي تحلوا هكا الراديو الصباح شنو تحبوا يجيكم وشنو الحاجة اللي تحبوا تسمعوها على الصباح؟ هل أنه أهم خبر قاعد يصير في البلاد وإلا هكا حاجة تخليكم تدخلوا للنهار بطاقة إيجابية وبموجات إيجابية؟ نبدأ معك سي الهادي دحمان.
3: أنا كنا نقوم الصباح عندي عبادة هي فيروز.
2: ديجا كنا نسمو في فيروز. شكرا لسيدنا المخرج.
3: ما انا عشت شويه ما بين بيروت ودمشق، دونك فيروز مش فنك هو انما طقوس كامله. ما نجم نقوم الا ما نسمع فيروز، علي الرياحي، الهادي جويني، اي حاجه فيها بشاير صباح مهمه.
2: دونك ما يهمكش انك تسمع خبر؟
3: لا ما نسمعش الاخبار ونتحاشى نسمع الاخبار اكثر من لازم. الاخبار نقراها اكثر من نسمعها.
2: باهي محمد.
4: انا الحقيقه اول حاجه نحب نسمعها كيف تحل عيني هي القران. نبدا بالقران. نسمع القران ساعه باش هكا باش نهدى، نقرا شويه فهمت ادعيه، شويه ذكر، ومن بعد نحط موسيقى. الحقيقه نحب نسمع موسيقى، ما نحب نسمع حتى خبر على الصباح. ونحب اكسبريس بيان سيري قال اسمه باش نفيق عليه فهمتني. ونحب نضحك ونحب نقابل كان العباد اللي يضحكوا، كان اللي كيف نقوله صباح الخير ونهارك زين وذوكم يقول لي نهارك طيب وكذا صحية أسعد الأيام، ويفرح بي هكا ونفرح بيه ونحس رواحنا نعرفوا بعضنا عنا برشا ونحن ما نعرفوش بعضنا راهو فهمتني معناتها هكاك باش يبدا النهار فهمتني مليك الخضره يقول لك النهار على صباحه راهو ساعات يبدا نهار من اول وظاهر يا مريقل يا ماهوش مريقل
2: وديما ان شاء الله
4: ان شاء الله اياماتنا الكلها مريقله والكلها محبه هكا والكلها افراح وموزيكا باهيه فهمتوا اخبار باهيه وضحك وضحك راهو احنا الشعب التونسي قويين الضحك بالازمات بالكذا ديما نضحكوا وديما من الازمه والا من البيرتورباسيون نخلقوا دي ستاتيو ونخلقوا تصاور يضحكوا برشا معناها
2: صحيح
4: فهمت
2: صحيح
3: كن انت تعرف الشريحه تعرف تضحك خاطر ما برشا الضحك القصر
4: والله
2: والله
4: على قال هادي تعرف
3: حتى دعوه للضحك الصباحي
4: بيان سور
3: اما اللي يقوموا الصباح بكري هذوك يضحكوا اللي يجوا بعد التسعه هذوكم
4: كشفرين
2: لا هو الاكثريه اللي يقوموا بكري برشا هذوك هما يبداو كشفرين
3: لا لا اللي يقوموا بالذمه هذوك
2: انت اكسبسيون سي الهادي دحمن جست في تفاعل مع الموضوع رجعت لك محمد حبيب بن صالح يقول أول حاجة نحب نسمعها الصباح الضوء ما هوش مقصوص ويحكي زيدا أنه يقول أنا نقوم نلعب ونضحك ويحبوا يسمعوا الدعاء وأخبار مفرحة طلع الطاقة الإيجابية ياسين هكا قال كيف كيف حبيب بن صالح يحب الضحك ويخلق الأزمات ما فهمتش الكومنتير
5: نتاعو شنو يحب يقول يعمل السبور الصباح
2: أي الركض في الغابة قال أول الصباح يمنحني طاقة إيجابية نهار كامل كيف كيف باهي باهي باهي كي الناس هكا ديما تحب تقوم على موجات ايجابيه ويقول بربي نحاولوا نبعدوا عليهم الناس اللي يقول لك انا ما تدورش بيا على الصباح وما تكلمنيش راني ما نبدا مكشبر وعادي جدا نعطس عليك ونقول لك حاجه ما تعجبكش دونك نحاولوا نبعدوا عليهم مره
5: والله نحن صحفيين يا نورز ما عندناش رفاهيه الرفاهيه اللي عند سي الهادي ومحمد وبعض المواطنين التوانسه نحن
3: نحن
5: صحفيين معناتها مجبورين أول حاجة نعملوها صباح قبل كل شيء نشدوا تليفوناتنا نشوفوا شنو فما أخبار شنو فما جديد شنو هبطش شنو هبطش شنية مشغل المواطنين شنية تشكياتهم دونك أول حاجة نقوم عليها صباحية الأخبار شنية أفراحهم شنية أحزانهم وحال البلاد
2: أفرحنا ريتا سامحني من روما الأفراح توا وليت عند التوانسة يبدأ فما ماء يبدأ فما دبيب زميل الشرب فما ماء فما ضوء لازم هذوما الحاجات اللي وليت تفرح التوانسة الناس كلها توا ولات تفرح وتزغرت كي يرجع الضوء وكي يلقاو دابو زمايا ديجا نشوف في برشا تصاور وفيديوهات نتاع ناس تتصور لك مع ستيكا ما بالرسمي ولا انبوكسينغ هكا يبدا مخبي في كردونه ولا حاجه الماء يحلوها وبسيمو هذه اهم حاجه اهم كادو قول لي محمد
4: انا عملت ستوري مع دابو زمايا البارح والله عملت ستوري مع دابو زمان قاعد مع الوالد البارح نشربوا في قهوه في لفايات من بعد ما كملنا ليميسيون فهمتني كي دخلنا القهوة ساعة والله ياسي الهادي نلقاها لفايات فارغة ما ثم حد أنا وبابا وثلاثة قطاتس قاعدين يدوروا خويا فهمتني وثلاثة قهاوي محلولين فقط فارغة الدنيا دخلنا نلقاو القهوة فارغة قلت له إكسبريس وحاشم باش نقول له دبو زماء عمل لي هك عندي
3: انا جيتي بريفونتيف عندي 5 سنين مركب في الدار في تونس وفي منزل تميم ادوسيسور دو دونك نهار اللي تقص الماء نخدم الادوسيسور وفات الحال صار يزول البروبليم
4: خويا نجي نعمل لجوء بحبيك منزل تميم شويه بحر شويه حوت شويه ماء فهمتني
2: والله
4: نجيبوا العود خويا وهاني معاك
3: فن كامل
4: والله شويه هكا فهمني كزد علي الرياحي شويه فيروز ام كلثوم عبد الوهاب موشحات ادوار وتمشي
3: وشوي صحافه ايجابيه
4: طبعا
2: ان شاء الله ان شاء الله ديما موجوده الصحافه الايجابيه والموجات الايجابيه علي الجيم يقول انا نحب نسمع صوت امي كي نصبح عليها ان شاء الله ربي يفضلها لك يا علي معز المنوبي يقول اول حاجه نقوم عليها الناس الكل هي فرصه جديده للحياه فعلا الحمد لله على النفس الحمد لله انه موجودين هكا نقوم صباح لباس ما عناش مرض ما عناش هكا أزمات صحية عائلتنا تكون موجودة معنا إن شاء الله ربي يفضل لكم عائلتكم ويرحم اللي توفيه جست بربي سيلادي قبل ما نخرج فاصل سوسيولوجيا كيفاش نفسروا الناس توا كي تهبط لك ستوري ولا فيديو مع ستيكا سيلفي مع ستيكا متاع ماي سيلفي مع معدا بوزه نتاع ما سوسيولوجيين كيفاش نفسروها
3: كما قالها محمد راهي نوع من الفدلكه الشعبيه اللي هو عنده ضمار والنكته جاهزه مش بالضروره يكون فيها صوره سلبيه وانما هي نوع من الانيماسيون هي التنشيط يقوم به كل مره تفقد حاجه كل مره يتفاعلوا معها ناس يسبري فما صعوبات في الحياتيه لكن الصعوبات الحياتيه نلقاو روحنا في بعض الاحيان قصرين وعاجزين على معالجتها. دونك شنو باش نبدلوه لي شاباتوار؟ شنو المتنفس؟ شنو انا نولدوا نفدل كوبي تشوف تو الجريد ولا تشوف بعض المناطق اللي عندهم الكيف والوحده اللي النقطه حاضره. اي حاجه تصير لهم في حياتهم يغيروا لها المسار نتاعها ويرجعوها للتخفيف من وطئ المشكل. يلزم يخرجوها كالشحنه هذيك السلبيه تخرج في شحنه ايجابيه وتولي معناتها الهزل هذاك راهو متنفس كبير برشا. تعرف السوباب نتاع الكوكات الضحك هو السوباب نتاع الكوكات.
4: وي ربي لا ذكرني في السوباب يا هي
2: سيدي يلا محمد خارجين فاصل يلا
4: ذكرنيش في السوباب خويا مازال في دونج وذوك ومدياغنوستيك
3: فيزيت تكنيك
4: ولا الفيزيت امريك لا الفي دونج وكذا
2: حسب انت اليوم صبحت تحكي برشا على الكراهب وقطاع على الكراهب ثم حاجه لطف عليك ان شاء الله ما يصير لك شيء دونك اللي كان هذه
4: البومه سيس روحك ماذا بينا نبدل الكرهبة
2: تو انت ديما تقول نتفائلوا ان شاء الله ربي يسهل كل بدل الكرهبة وان شاء الله ربي يسهل الناس الاخرين هكا وياخذوا كراهب يلا سيدي توا 47 دقيقه خارجين فاصل وراجعين في ناس الديوان وقدوا معنا
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
7: Publicité.
8: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دي لاني ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة. أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.
9: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية للدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
10: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت متزارو اي سور متزارو ميلانو.com. متزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس.

0: جيت بوقتك ملحم بركات. توصلنا للسبعة وثين وخمسين دقيقة وجيب وقته نورنا بلاتون اس الديوان بعد غياب طويل. بونجور دكتور محمد سليم العسلي، تحياتي ليك.
1: أهلا وسهلا نوروزة، تحياتي ليك، تحية للسادة الحضور كل. محمد فنان الارتيست نتاعنا، مرام مرام يا خويا مفاجأة الموسم.
2: يعيشك دكتور، توحشني.
1: يعيشك مركاتو هاي لسي الهادي زادة، فهمت الأخوين سي عزيز وجدان، مرحبا بيهم سادة المستمعين الكل، سادة المشاهدين. تحية لكم برغم الظروف المناخية الصعبة وشح المياه.
0: وي رغم الظروف المناخية الصعبة
1: نجبوه الماء اللي في استوديو
0: خلصة ورغم ذولي مقصوص وجيت بحذنا يا دكتور ونورتنا، توحشناك. شنحوي لك انت لباس؟
1: صبا صبا الحمد لله،
0: كتوانس الكل ان شاء الله ديما
1: انا نحاربوا على الماء والظروف.
0: وي ان شاء الله ديما بخير. هات نحنا نمشيو للبوزيتيف فايبز. يلا مروه، مش عنا في بوزيتيف فايبس
2: اليوم، مش نعطيكم شويه طاقه ايجابيه
1: كمان،
2: نعطيكم
0: بعض دكتور.
3: الحمد لله على السلامه يا جاي من السفر.
1: اهلا مرام،
0: اهلا وسهلا. نبداو بالتدويج الدولي.
2: باش نبداو بالدكتوره اسمهين السويسي، طبيبه المختصه في الامراض الجلديه بمستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى. توجت بجائزه اطباء الجلد الشباب للانجاز الدولي لسنه 2027 عن منطقه افريقيا، وهي جائزه تمنحها الرابطه الدوليه لجمعيات الامراض الجلديه. التتويج جاء بعد ترشيح من الجمعيه الافريقيه للامراض الجلديه والتناسليه، وبعد منافسه عالميه شهدت عدد قياسي من الترشحات قبل ما يصدق مجلس إدارة الرابطة الدولية على اختيار طبيبة تونسية. إنجاز جديد يثبت مرة أخرى أن الكفاءات التونسية الشابة قادرة على التألق عالميا، وأن الطب التونسي حاضر بكفاءاته وبباحثيه في أهم المحافل الدولية. والأجمل أن الجائزة باش تتسلمها الدكتورة اسمهين السويسي خلال افتتاح المؤتمر العالمي 26 للأمراض الجلدية في المكسيك في جوان 2027. نشكر برشا دكتورة اسمهين، نقول لها برافو وألف مبروك وشكرا وبرافو زيدا لكل الكفاءات التونسية اللي باقية تواصل ترفع اسم تونس في المحافل الدولية.
0: إذن تتويج دولي جديد لكفاءة طبية تونسية، دكتورة أسمهين السويسي توجت وإلا فازت بجائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 عن منطقة أفريقيا. دكتور
1: وي بون، هذا نهنيو ساعة الدكتورة اسمهان بهذا التتويج، وهذا يراو مش غريب على القطاع العمومي للصحة العمومية تاعنا والمستشفيات تاعنا، يسخر بالطاقات الشابة والطاقات العلمية. تبقى بعد الشكر هذايا انا ديما خايف على المستشفيات تاعنا وعلى معناتها خروج معناتها الأساتذة للقطاع الخاص ولا فما اللي يخرجوا للخارج. يلزم بصراحة نستحفظوا على لي ريفيرونس هذوما تاعنا في الطب، الكفاءات تاعنا في الطب وفي المجال الاستشفائي الجامعي. دونك بون كونتينياسيون، وان شاء الله النزيف هذايا نتاع خروج الكفاءات تاعنا يتوقف ان شاء الله عن قريب
0: ان شاء الله. ما عادش نسمعوا برشا هجره نتاع ادمغه، الحقيقه الارقام مرتفعه جدا. ان شاء الله هكا عام بعد عام تقعد كفاءاتنا ونلقاوها ونستفيدوا منها نحن لنا في تونس.
1: هي مربوطه لو سمحني هذه مربوطه بحاجتين. راهو الحل هو سهل لما ميدانين كيفاش تطبقوا. مربوطه يلزمك تعطيهم لي كونديسيون دو ترافاي، معناتها ليبانويسمون بروفيسيونيل، خاطر عبد في القطاع العمومي ينجم يخدم نفس الخدمه في القطاع الخاص ويصور 10 مرات ولا 15 مره شهريا نتاعو. دونك او موان يلزمك تعطيه باش يخدم خدمته كوريكتومون سيانتيفيكمون، باش يعمل هذوما البحوث العلميه وباش يتوج، خاطر سي تاني بانويسمون بروفيسيونيل اي بيرسونيل. هذا دو ان دو الشهري، هذا هو معناتها باش تستحفظ على الناس هذوما يلزمك. ومش في القطاع الطب برك، هذا في القطاع العمومي اجمالا برشا قطاعات معناتها بون منين بتجيب البجي، منين بتخلص، منين كذا كذا كذا، هذو مشاكل معناتها اللي نعاني فيهم عندنا سنين. ولا
0: سيدي هادي دحمان،
4: ما نجم كان نتماهى مع اللي قاله الدكتور، باعتبار انه المساله هي التتويج الشخصي. هذا نفرحوا بكل تتويج وكل تميز يمس الإطار الطبي ولا الكفاءات التونسية. وكي نحكيه على ميدان الطب العمومي، ميدان فيه برشة تحديات وبرشة عظيمة وبرشة حرب، راي باش يكون إنسان معناتها إطار استشفائي وجامعي طبي ومازال يخدم في القطاع العام، معناتها إيمان كبير برشة بالمرفق العمومي. ونحييه كل الناس، كل المستشفيات العمومية، تحية لكل الأساتذة الأجلاء اللي قاعدين يقدموا في خدمات، والتأطير للأطباء الشبان اللي هم قاعدين معنيين بالهجرة أكثر من غيرهم لأسباب موضوعية، سواء كان في جودة التكوين، جودة الخدمات، وإلا العنصر التأجير اللي في بالي أنا باش نتناوله بعد شوية، كي باش نحكيه شوية على منظومة الضمان الاجتماعي، لأن من المسائل الجوهرية هي مسألة التأجير والموتيفاسيون، معناتها التحفيز. إذا كان الأجر ما يكونش مجزي وما يكونش محفز، بطبيعة الناس هذه باش تهاجروا، طبيعي جدا أنهم باش يهاجروا. لكن احنا اليوم في ظاهرة كيف ما هذه متاع تميز جامعي وتميز طبي وتميز علمي وتفوق، تحية لهم هما مرة أخرى، على أساس أن هما باش يرسموا الطريق للأجيال الجديدة وللكفاءات الجديدة، باش يكونوا الأمل اللي كنا نحكيوا عليه والتفوق اللي كنا معناتها نحكيوا عليه. زاد كيف هي رسالة للأجيال، على أساس أنه حتى في القطاع العمومي اللي ما تمش معناتها ما تمش مراجعته، ما تمش تحيينه، ما تمش تعصيره، ما تمش رقمنته، رغم هذاك فما كفاءات ما زال تمن بالمرفق العمومي وتنجح في المرفق العمومي. تحية لكل المستشفيات، وأنا بشرفع تحية خاصة للأطباء والأجلاء والإطارات لمستشفى الرازي، وأنا نعرف شنو قاعد نقول.
0: تحيتنا لكفاءتنا الطبية الكل ولكفاءتنا العلمية الكل في تونس. نحن كمان ساعتنا الأولى في ناس الديوان، أخبارنا مع باهرة عوجي، فلاش سبور مع حاتم جزبار، ثم راجعين لكم في ساعتنا الثانية. أقعدوا معنا ما تبدلوش لفريكونس متاع ديوان FM.
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
6: Publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالوفروات،
7: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
6: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالوفروات. عندك أورانج.
8: على خاطر كل بداية تستحق تكون أسهل، خلص الترسيم المدرسي مع زيتونة بيمن. عندك ثلاثة طرق، زور أقرب أجنس إيزي ليك، وإلا أطلب إتوال 181 ديز واختار وولت إيزي، وإلا بكل بساطة تليشارجي لابليكاسيون إيزي وخلص على بلاستك، وزيد مع كل كونت إيزي جديد تربح عام كامل إيزي بريفيليج بلاش، وتستفيد بتخفيضات العودة المدرسية. التسجيل المدرسي أسهل مع إيزي.
9: في مونوبري جونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية، ملا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم، يجوا ادخلوا في الجو القرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جونا، الكل كدوات وبروموات.
10: مونوبري ديما معك. العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 تخفى للموسيقار محمد علي كمون، وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
11: يا قمر الليل أنا ذقت الويل،
10: إكليل القفصي وأنت بن سعيد.
12: ركب على حمراء سارجها مجنون.
10: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي.
13: تدلل تدلل،
14: شنو نحضر قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ملافيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
13: تدلل
15: جيان، ايام دللنا.
16: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان FM.
17: ديوان FM صوتكم.
18: ديوان FM فلاش نيوز
19: مجهزة الثامنة. ديوان FM صباح الخير.
18: المعهد الوطني للرز الجوي يصنف أغلب ولايات الجمهورية ضمن درجة الإمطار الكبيرة، مما يستوجب اليقظة التامة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وهبوب الرياح الشيلي باستثناء ولاية القصرين التي صنفت ضمن درجة الإنذار العادية. هذا وتشهد الحرارة اليوم ارتفاعا حيث تتراوح القصوى عامة بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشيلي. الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للكهرباء والغاز إلياس بن عمار يقول إن أزمة القطع الدوري للكهرباء الناتجة عن تخفيف الأحمال تتحمل مسؤوليتها الهياكل الإدارية والإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز وسلطة الإشراف، مشددا على أن أعوان الشركة يقتصر دورهم على تنفيذ

0: جهات ملولش من ولاية المهدية يتكبدان خسائر فادحة إثر نفوق أكثر من 4000 طائر دجاج من إجمالي 5000 طائر على خلفية الانقطاع المفاجئ والمتزامن للتزود بالماء والكهرباء خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها تونس وفق ما صرح به للديوان فما.
1: قطع الماء والكهرباء زوز مقطوعين وفي نفس النهار وفي نفس الموجة بتاع الحرارة هما تقطعوا علينا الزوز على الحرارة مع التربية بتاعنا احنا تقليدي ندخوا بالماء ونعملوا كذا مقطوع علينا الماء هو اللي تلقى من يشرب ولا باش تبخوا تبرد النار الطبيعية بتاع الطقس هما 5000 كعبة تقريب منهم ما يتجاوزوا 800-900 كعبة احنا زوز من الناس شركة فيها وما هيش اول ضربة بالنسبة لي انا عدة لكمات كليتها فهمتني والحاجة اللي اثرت عليها انه صاحب بيع زيتونات واحد وكذا كما شريكي ما عندوش حتى سند كثارية المربين في الجمهورية تضرر هما جماعة اللي عندهم معنا وسائل التبريد المتطورة قطع الضوء اثر عليه معنا شركات كبار وفهمني مش كيف نحن فلاح صغار دولة امكانياتها محدودة مش كلها عوض لي عوض ربي سبحانه وتعالى كل مستعوض الجمهورية كاملة كان انا البرية الاف مني انا الضر وكل ضر واخر مني فانا كل اللي طالبه من الان هو على الاقل تحرير القطاع تحرير طريفة.
0: الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباحا من الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري هو اليوم الأربعاء والإدارة توضح أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني لإيداع التصريح الجبائي وليس اليوم الوحيد المسموح فيه بالإيداع. الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعبر عن استيائها من قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتمثل في استبعادها من لجان النقل العادية والاستثنائية للسنة الجامعية معتبرة أن ذلك يمثل تراجعا عن اتفاقات سابقة وضربا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجامعيين. إلى الشأن الدولي بيانات ملاحية تظهر أن 5 سفن لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز أمس وهو رقم أقل بكثير من متوسط العبور خلال 10 أيام والبالغ 15 سفينة وتراجع أسعار النفط بحوالي 2% اليوم مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة وسط تجدد الأمال في إعادة فتح مضيق هرمز بعد إعلان إيران استئناف المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة الممر المائي الاستراتيجية. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: ديوان FM فلاش سبور
3: 8:06 صباح النور إن شاء الله نهاركم زين. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط المنتخب التونسي لكرة القدم يلعب اليوم ضد المنتخب التركي في 3 مقابلات بداية من 9:30 متاع الصباح بعد 1:30 من تو منتخبنا يتقاسم الصدارة بعد تعادل وانتصار وتعادل يكفي للمرور للدور القادم. نواصل مع برنامج المشاركة التونسية لليوم في الملاكمة ملكة بن مبروك تواجه المصرية نبيلة علاء الدين فلسطينية وزن أقل من 75 كيلوغرام بداية من الماضي 1:30 أيضا عن مشاركة عدد كبير على مستوى السباحة بالزعانف نحكيه على آمنة بن حسونة تسنيم جبالي سارة بن أحمد محمد أمين العلوي نذير المعلوي يوسف الحاج حسين وأيضا في القوس والسهم محمد حماد ورؤاء بن عبد القادر وفي كوتريات أيضا منتخب السيدات يواجه اليونان بداية من 4:30 متاع العشية. الناخب الوطني معين الشعباني يعقد اليوم 11:00 أول ندوة صحفية لي منذ توليه المقاليد الفنية لنسور قرطاج. ذكر الجامعة التونسية لكرة القدم كانت عقدت مع الشعباني في شهر جويلية الماضي لمدة 4 مواسم. الاتحاد الافريقي لكرة القدم يعين الموريتاني عبد العزيز بوح لمواجهة تونس وغندا في تصفية الكان في رادس نهار الخميس 24 سبتمبر الثانية متاع الليل ماتش الجولة الثانية مع بوتسوانا نهار 29 سبتمبر بالملعب الوطني في العاصمة غابورون بداية من 9 بتوقيت تونس بقيادة الحكم التنزاني أحمد علي أريجيجا. ولجنة التحكيم في الكاف تعين الكونغولي بير جانغوي لإدارة مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول من الشامبيونز ليج بين نادي الإفريقي وضيفه جليبال مالي نهار السبت 5 سبتمبر في

حمادي العقربي بداية من 7 بتوقيت تونس صافرة إيفوارية لمباراة الإياب في باماكو بقيادة هيج موديس ريتشارد كوكورا بنهار السبت 4 متاع العشية بتوقيت تونس. في كأس الكاف طاقم تحكيم كاميروني زفر مباراة شوتينغ ستارز ونادي الصفاقسي بقيادة يانيك فودوب نهار السبت 5 سبتمبر 4 متاع العشية بتوقيت تونس، وسافرة توغولية لمباراة رجل الجرجيسي وديان بارسا السنغالي بقيادة أريما محمد مصطفى أكاكبو نهار الجمعة 4 سبتمبر 3:30 بتوقيت تونس في ملعب الطيب المهيري. الميركاتو في تونس متواصل، حازم المستوري وصل البارح لتونس تمهيدا للتوقيع مع الترجي الرياضي التونسي. المستوري يجري اليوم الفحوصات الطبية قبل التوقيع على عقد لمدة 3 مواسم بقيمة انتقال تونس 500,000 دولار. الكرة في أوروبا، تصفيات الأخيرة للشامبيونز ليج، سلتيك الاسكتلندي في دور مبكر يغادر بعد الهزيمة قدام لاسكال النمساوي البارح 5-1 بعد تمديد الوقت. لعبنا دوري تونسي، سيباستيان تونكتي دخل في دقيقة 63. سينون في الليغا، فالنسيا تنازم قدام ريال بيتيس 1-0. واليوم بدام 8 ريال مدريد تواجه ريال سوسيداد. اليوم أيضا تصفية دوري أبطال أوروبا بدام 8 أولمبيك ليوني الفرنسي يواجه فينرباتشا التركي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على www.diwanfm.net. لحظات ترجع لكم نورة زلمشراوي في ناس الديوان. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: Publicité.
1: Femme ma box 5G ou Femme ma box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى 30 اوت تجيكم باوفر الدوخ عصيده انستانتاني نوازيت بن قايد حسين 500 غرام ب 26 دينار و 590 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصه.
3: مونوبري ديما معك.
4: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد. العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.

0: تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 21 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ساعة ثانية من ناس الديوان. تحياتنا لكم، شكرا على المتابعة، شكرا على الثقة في ناس الديوان وفي ديوان اف ام. هات نمشي ونعمل طلة نحن على أحوال الطقس في زوم ميتيو.
2: زوم ميتيو
3: اليوم 27 أوت 2026، المعهد الوطني للرصد الجوي أصدر البارحة تحديث لخريطة اليقظة الجوية، وضع بموجبه 23 ولاية تحت درجة انذار كبير باللون البرتقالي، مما يستوجب اليقظة التامة تجاه ظواهر جوية خطيرة ومتوقعة. وفق المعهد فإن الوضع الجوي يشهد طقس حار مع ظهور شهيلي، إلى جانب تشكل خلية رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار وتستمر صلاحية نشر هذه إلى يوم الخميس. في علاقة بالوضع الجوي، طقس حار مع ظهور شيلي وخلية رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار. وفي علاقة بالأضرار المحتملة، الخطر يكون أكبر بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص اللي يعيشوا وحدهم. وبالنسبة للإجراءات المتخذة اللي لازم ياخذوها بعين اعتبار مستمعينا الكرام، شرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش، الأكل بصفة عادية، ترتيب الجسم بصفة مستمرة باستعمال منشفة مبللة أو الاستحمام، وتجنب الخروج لغير ضرورة.
1: مثال الشمرة، هات نحن ناخذ أكثر معطيات وتوصيات من عند الدكتور سليم العاصلي، نعود نذكره بهم
4: على
1: مستمعينا.
4: عسخانة
1: أي
4: شوف السخانة قلناها بليزيور فوا، معناتها باش تجابه الموج الحر هذايا اللي تعيش فيها البلاد التونسية، الماء هو الدواء. كان تقول فيه مدام هو شرب المياه والترتيب المستمر، وبقدر الإمكان حاولوا نقعدوا في بلاصة ما فيها الشمس، نسكروا الستور نتاعنا، نحافظوا على بوضة المكان، نستعملوا كسوا الكليماتيزاسيون ولا المروحة يدوية ولا كهربائية، اللي هو مع شرب المياه وترتيب معناتها البدن باش نتفاداو حالات الجفاف.
1: ان نسيسوا رواحنا، تحياتنا لاصدقائنا الكل اللي يسمعوا فينا. قولي مرة
3: فقط نورز، نحب نذكر زيدا انه ينتظر حسب التوقعات الجوية ان تتجاوز درجات الحرارة القصوى 40 درجة باغلب المناطق، الى ان تبلغ 49 درجة بالقيروان و 48 درجة بكل من توزر وقبلية ومدنين، وهذه يشمل كافة مناطق وولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصري.
1: دونك فمشكلة اوكي عزيزة، شكرا لك مرام، يعطيك الصحة. تحياتنا لكم، سيسوا رواحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كما كان يحكي الدكتور، اشربوا برشا ماء وتجنبوا انكم تقفوا في بلايص فيها الشمس، خاصة الكبار في السن والا الصغيرة.
4: والرضع ونذكروا معناتها باش العباد تعرف ابوبري قداش تشرب ماء، 30 مليلتر على الكيلو. معناتها إذا كان واحد يوزن 8 كيلو في 30، دونك صافي زوزيترات فصل 4، نقولوا زوزيترات ونص في النهار يتشربوا على جرعات، مش تشربهم فرد مرة.
1: معناتها نص ساعة تسمية تقريبا.
4: سورتو نذكروا معناتها اللي كبار السن والرضع ما يعرفوش يطلبوا الماء، خاطر الصغار ما يعرفوش يطلبوا الماء، والكبار حاسة العطش تنقص عندهم، دونك نعطيهم الماء أفولونتي أبوبري. هاني قلت قداش كل واحد الوزن تاعو، مي ديما جينيرالمون اونتر زوزي ترات وثلاثه ينجم يكون معناتها هذا هو الحل قدام موجه الحل اللي نعيشوا فيها في البلاد التونسيه. تو العباد باش يقول لك يحكيوا على الماء والماء مقطوع، فهمت؟ دونك شنو الحل؟
1: هذا هو اللي باش نحكيوا فيه توت سويت في توب ريتش. توب ريتش نحكيه الحقيقة على مياه صبا يدوروا بكمين وإلى سيتي رنات على الديار، يبيعوا فيه لترة بين 2000 و 2500 مياه مجهولة المصدر. أما الحقيقة الناس ما لقاتش إلا حل، دونك لازمهم يشربوا. مش هذي وجدين الصور هذي شوي آخر باش نحكيه عليها، الحماية المدنية في سوسة. دونك كما قلنا الحكاية متاع الناس اللي ما لقاوش كيفاش يشربوا الماء، اضطروا ياخذوا مياه مجهولة المصدر. كما قلنا ليترة توصل بين 2000 و2500. الحكاية صارت في منوبة تحديدا. هيت نحن نذكروا أنه البارح في منوبة الكشف عن مستودع عشوائي وحجز 14000 قارورة مياه معدة للاحتكار. دونك 14000 قارورة مياه معدة الاحتكار موجودة تم حجزها, وفي المقابل الناس ما لقاتش المياه, دونك تضطر انها تاخو مياه مجهولة المصدر من عند كمين وإلا سيتيرنات, وأسعارها مرتفعة جدا. مشكورة مرامة اللي كانت سجلت البارح مع بعض المواطنين اللي تشكيوا ووصلوا صوتهم لناس الديوان. نسمع.
5: يا ولادي سبحان الله, ما عندناش مياه في تونس, تونس كاملة ما فيهاش مياه. هاني من ولاية منوبة وقطرة لي قطرة لي مياه, لا في الحانوت لا في العطار ولا العصير حماصة ياخذك في 5 سايق 10 سايق كل يوم. يا سفير عائلته عنده الحق مش عطيرك لك انتي يبيعوا في 5 سنتيمات في القدبوزة والقهوي, ماذا مش مياه, ما عندناش مياه.
6: هذا الكله في الماء راه فما مواطنين مرضى, مرضى بالكلاوي ما ينجموش يشربوا ماء, لا ماء سيترنيت متاع بيدن ولا ماء سبالة, ماء صافية ما ثميش, مضرت هشليلة ومليلة وحارت ليهود ما ثميش حدا دبوزة ماء, مازال كان الماء باش تقطعوه. اي شوفونا تراب ربي شوية هواء كملوا اقطعوه لنا
7: ترى ماء ما فماش بيناتنا نغزروا لبعضنا. انا البارح صارت لي كا أو باش نحكي خل تفهم تسمع العبيد وين وصلنا في 2026. مرأة أونسانت حبلة وصلت قدامي تحب على دبوزة ماء, طاحت قدامي داخل من ألطاف الله. أنا عندي جغمة ماء متاعي شربتها وعملت لها شوي بارفان. مرأة حبلة يعني تصور أنت تحلف من خزنة دار وهي تمشي من حانوت لحانوت ومن حماس لحماس على دبوزة ماء باش تشرب وصلت لهنا داخل.
8: تصور معناها العبد الزوالي زوالي ياخذ في الماء من السيتيرنا نورمال, معناها عاجبك الوضع حتى واحد يبدا مريف يبدا ياخذ في الدواء نورمال ما ياخذ ماء صافيه مش مهم النوع متاع الماء. اما علاش 186000 دبوزه خرجت اليوم وينهم؟ لشكون مشات؟ لشكون اللي خباهم الماء هذاك الكل؟ شكون اللي هزوا؟ وينو ظروف العيش الكريم؟ حتى دبوزه ماء واحد ما يلقاهاش, واحد يشرب في الدوايات وفي الواحد وفي الاخر بالكل تراسله في الحجر في الكلاوي على خاطر الماء اللي ناخذوا فيه الله اعلم عليه كيفاش يستعملوا فيه كيفاش يصلحوا فيه وكيفاش يخدموا فيه اصلا.
1: وفي هذا الإطار نذكر اللي هيئة السلامة الصحية حذرت من اقتناء مياه مجهولة المصدر تروج عبر شاحنات متجولة. لكن كما كنتوا تسمعوا شهادات المواطنين الحقيقة ما لقاوش الحلول, هذيك علاش اضطروا ياخذوا مياه مجهولة المصدر من شاحنات قاعدة تدور على الديار. فماشي ما يرويوا العطش امتحهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة وفي ظل الأزمة اللي قاعدة تصير. نبدأ معك دكتور سليم عزيز.
4: أي هالمياه هذية مجهولة المصدر, خلنا نسهلوا للناس شنو ما اللي غيسك تاعها, معناته هما المعايير السلامة غير مطابقة وينجموا يكونوا مضر للصحة. شنو ما اللي دو فولي اللي يقلقوا في المياه هذوما مجهولة المصدر؟ أول فولي اللي هو نقص أملاح المعدنية. دونك تستعمل المياه هذية أموين ولا ألونتيرم, معناته على الأمد المتوسط ولا الطويل ينجموا يسبوا مشاكل صحية نظرا لأنهم مياه ينقص فيهم الأملاح المعدنية اللي هي الأملاح المعدنية اللي هي معناتها بدن الإنسان يستحقهم. هذا الفولي الأول, دونك ناقصين أملاح معدنية. الفولي الثاني اللي بيسك السهريج اللي يهزوا فيهم مهمش ينجموا يكونوا مهمش معقمين والأقرب يكونوا مهمش معقمين. دونك فما مشكلة تاع التلوث الجرثومي اللي هو يعطي مشاكل صحية انستونتانيمون, منهم الحمى التيفية لفيبر تيفويد وإلا مشاكل أخرين, حالات إسهال تسمم غذائي كذا, نجم يكون بكتيريا معناتها مشاكل للبكتيريا وللفيروسات زوز. دونك هذوما زوز المشاكل الكبار. دونك نحن من واجبنا باش نقولوا للعباد ما تستعملوش هالمياه هذه مجهولة المصدر. تبقى في شحن مياه ما ثماش أملاح معدنية, الماء السبالة مقصوص ولا الكاليتي سافا با, شنو مطلوب من المواطن مثلا؟ شنو اللي يعمل معناتها؟ شفت معناتها نحن نتكلموا هكايا تيوريكمون, يقول لك انا خويا ما انا نلقى او مينيرال منين نشري, لا ماء سبالة كونسومابل. وفما عباد توا المواطنين تطبقوا المواضيع هذا مهمه جدا, فما عباد اللي عندهم امراض مزمنه اللي يستحقوا مياه معدنيه, وراهو شفت اللي قلت وانا 30 ملل في الكيلو راهو بالنسبه للعبد اللي صحته لاباس. فما العباد اللي عندهم حكايه الكلاوي ولا الانسوفيسونس كاردياك, كميه المياه هذا هي يحددها الطبيب قد معناتها قداش يلزمو يشرب في النهار، مش الامور والنوعيه معينه تاع مياه معدنيه خاطر حاجته بالاملاح على خاطر حاجته. دونك مشكل بصراحه مشكل كبير ويلزم حل فيه. معناتها نحن نقول المواطنين ما تستعملش المياه هذه، هي منين يشربوا ما يلقاش منين مشيش يلو من يلال. وانا سمعت ليتر دخت قداش ليتر
1: بين 2000 و2500،
4: اي ما شاء الله معناتها تقول معناتها غالية راهو ماهيش رخيصة معناتها في الاخر المواطن يخو فيها مش على خاطر رخص. قبل كنا نقولوا يشريوا الماء هذي خاطر ارخص توليها ولا غالي إقامام العباد تشري فيه. دونك نداء إلى السلطات باش يحلوا مشكلة المياه هذية الموجودة في, في, في الصيف هذية شورتو زاد فاقمت بالبينوري تاع المياه المعدنية اللي ماتش موجودة دون الكوميرس عندها توجي قداش هذا تو عندها مشكلة في المياه هذية. وحتى حتى حد ما يعرف شنو السبب الأساسي تاع المشكل هذا. عباد تقول مشاكل تعليب، عباد تقول مشاكل انتاع معناتها سياسية، عباد تقول خاطر السخانة والكونسوماسيون، عباد تقول كونتروبوند المياه هذو ماشي لبلدان اخرين،
1: عباد تقول الضوء مقصوص ما فهمش
4: مقصوص اكزاكتومون الضوء كيقصك. المشاكل اللي صاروا جمعتين والثلاثة التالي في شهر جويلية اثر على لاشين دو برودكسيون،
1: رغم بعض الدبابز موجودة بالدات نتاعها بعد الازمة نتاع جويلية معناها في اوت اول اوت وشتر اوت. دونك فما كونتراديكسيون
4: فوالا موضوع معقد. على كل حال معناتها نرجع نحن نقوله معناتها إلي الماء ضروري للحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولهذا هذاك علاش قاعدين نشوف في المشاكل هذه ويلزم حل سريع. معناتها يلزم حل سريع ما نجموش نزيد ونستناه.
1: واضح دكتور، رجعت لكم هادي دحمان ومحمد لكن بعد الفصل.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
2: Publicité. مع أورانج بوستي الغنطري بالأفروات،
9: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
2: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالأفروات. عندك أورانج.
10: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
11: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في لاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا. مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجه، الخدمه، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في اقوى عرض لاقوى فيبر. دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، ادابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
12: يا للا وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعب.
11: والفنانة التونسية رنا زروق.
13: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
11: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
14: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
11: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
15: ريتك ما نعرف وين.
2: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
0: ابدا نهارك مع الناس الديوان.
1: 36 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من ناس الديوان. تحيتنا لكم. كنا نحكي وما زلنا متواصلين نحكيه على موضوع الماء والماء اللي قاعد يتباع هو مجهول المصدر اللي توصل لترا بين 2000 و 2500 اللي سيتيرنات وإلا كمين الكمين اللي يدوروا على الديار ويبيعوا الماء في ظل الأزمة اللي قاعدة تصير متاع فقدان قوارير المياه المعدنية. هدي دحمين.
16: يعني أول حاجة هي الظروف اللي تولت فيها المياه اللي هي غير معروفة المصدر هي هالظاهرة هذه ريت توجدت قبل حتى أزمة المياه هذه. معناتها احنا مثلا كي نحكي على منطقة الوتر القبلي فما زوز مصادر متاع مياه، مصادر متاع أبار تقليدية لدرجة ولاو يتبركوا بها يشيروا ماها قبل حتى ما الصافي ما يندوروا بها معناتها على أساس أنه ما ذيك ما الهوارية ولا غيره. والموضوع الثاني اللي فما رخص غريبة أنه ولاو فما ديزادوسيسور حوانت يحليوا في الماء من غير حتى مواصفات ويبيعوا فيه في البادن وفي الدبابس. بعد ظهرت حكاية السيترنات وحكاية الكمين اللي تدور من دار لدار واللي زمروا في القايل على أساس أنه تولت الطلب كبير عليها. هي احنا اللي همنا في هذه هي السلوك الاجتماعي في وضع الازمه. احنا اليوم فما ازمه مياه ظرفيه باش تتعدى هي ازمه المياه حسب المصادر الرسميه على اساس من هنا ل 10 سنين كي نحكي عن المصادر 10 ايام من المصادر الرسميه المهنيه نحكي مش الحكوميه تحكي على اساس من هنا ل 10 ايام سترفعوا مساله ندره المياه المعدنيه في تونس. السلوك الاجتماعي هو بذاته زاد غذى الازمه هذه باعتبار ان فما نوع من اللهفه اكثر من لازم. كان تشوفه في السوبر مارشي جمعه التالي والعشر ايام التالي الناس يشرب العشر سيكات 20 سيكه هو بذاته ولا مصدر نتاع التخزين نتاع مياه. احنا سلوكنا الاجتماعي اللي مربوط على اللهفه كل حاجه نادره تولي فيها هذيك العشق وهذيك الغرام نتاعو. اون بليس دو سا نستغلوا فرواحنا فما استغلال نتاع مصادر نتاع احتكار داكوردو. لكن المجتمع حتى اللي عنده نفوذ صغير برشا حتى اي تاجر صغير ولا حتى المواطن اللي كان تحكي عليه مرام قبيلة يولي يستغل الأزمة هذيك للبيع والشراء. فما مركانتيليزم كبير برشا في داخل المجتمع واللي هذا يزيد. ما ننسوش ظاهرة أخرى زادة اللي هي راهو معدل الاستهلاك في جويلية اللي فات من المياه المعدنية ارتفع إلى حدود 48% تقريبا في الولايات الجمهورية الكل. كي نحكي راهو ما نحكيش على الشركة
1: ثلاثة مرات أكثر من العادة
16: من العادة. زيد الموسم السياحي موسم الافراح وما تستهلكوا من مياه عدد البيسين اللي زادوا في الجمهوريه التونسيه. فما نوع من الكونتراديكسيون فما نوع تناقض فما رفاهه من شيره وفقر من شيره اخرى. والزوز مستهلكين والزوز ملهوفين على الاستهلاك. دونك نسبوا الامور على اساس انها هي ازمه. اول حاجه ارتفاع الحراره والتغيرات المناخيه هذه ازمه كونيه ماهيش ازمه خاصه بتونس بركة. راهو على مستوى فرنسا كان تشوفوا الوضع اللي موجود في فرنسا على مستوى واليوم في المناطق اللي فيها سخونة شيء من وراء العقل. والناس ماهيش مجهزة بالتجهيزات اللازمة لمقاومة السخانة. ولهنا اللي أشار له الدكتور على أساس أن الكبار السن ولا المسنين والرضع والصغار فما مشكلة كبيرة برشا في مدى تفهم الشرايح العمرية هذه والحاجيات الضرورية متاعهم. نعتبر أن ترشيد السلوك الاجتماعي وترشيد الاستهلاك احنا التوانسة منش نحكي على اللي ديسيدور التوانسة نجم نخفوا على رواحنا من أزمة المياه وغيره مع أنه قصان الضوء في العديد من الأوقات زادت ساهمت في أنه المياه معناتها تندر لأنه الشيء مربوط ببعضه. فما الناس اللي تستهلك عن طريق دي بومب اللي هما معناتها المعامل اللي تخدم في البلاستيك هو بذاته فيه ندرة. فما العديد من الظروف المحيطة بهالظاهرة هذه. كي رشدوا أمورنا والمنظمات المعنية بالأمر ترشد استهلاك التونسي للظاهرة هذه وعدم اللهف عليها تو نتجاوزوها العقبة هذه بأقل أضرار للناس الكل.
1: أنت قلت أزمة عالمية صحيحة أزمة متاع نقص مياه معدنية.
16: نحكي عن الاحتباس الحراري
1: وارتفاع درجات الحرارة دونك لهنا نحكيو زاد على أزمة عالمية في نقص المياه المعدنية. نعطيكم بعض الأمثلة على بعض الدول. بريطانيا كيف كيف موجات الحر والجفاف عملت ضغط كبير على موارد المياه في أوت 2026. توا أجزاء واسعة من إنجلترا دخلت في حالة جفاف وبعض الخزانات الرئيسية هبطت لمستويات استثنائية الانخفاض وفرضت قيود على استعمال المياه المعدنية. فرنسا كيف كيف بعد سلسلة موجات حر أعلنت السلطات عن جفاف استثنائي و99 من أصل 101 إقليم كانوا خاضعين لقيود على استعمال المياه. وصل الأمر إلى اعتماد حوالي 100,000 شخص على شاحنة سهريجية للحصول على الماء في بعض المناطق. اليونان كيف كيف سبع جزر في بحر إيجا أعلنت حالة طوارئ بسبب الجفاف. بعض المناطق ولات مواردها المائية محدودة جدا واضطرت السلطات إلى تركيب محطات تحلية مؤقتة خاصة مع ارتفاع الاستهلاك خلال موسم السياحي. جنوب إفريقيا الجفاف ومشاكل البنية التحتية أدوا كذلك إلى أزمات في إمدادات المياه في بعض المدن ومنها جوهانسبورغ.
16: دي باش نكمل الفكر. احنا راهو نعيش في وضع عنده أكثر من 40 سنة اللي معناش سياسة مائية سواء كان في الري ولا في الاستهلاك. احنا محلولة الدنيا. لو مثلا كي ناخد دول اللي عندها تخطيط استراتيجي، اكبر خزان متاع مياه في العالم هي كندا. رغم هذاك عندهم 10 سنين دخلوا في جدولة استعمال المياه واستهلاك المياه باعتبار انه تخطيط استراتيجي مستقبلي اكتواري. احنا لا، الشيء اللي ثبت المطر في 2025 و2024 بما فيه الكفاية. حكينا على ارتفاع منسوب المياه في الأودية وفي البحيرات، لا اما ما رشدناش استهلاكنا العائلي واستهلاكنا الفلاحي. احنا كنشوفوا ما تاكلوا الفلاحة من لانه هذاك ما راهو قاعدين نعملوا فيه، هذاك الماء قابل للتحلية وقابل للاستهلاك. اللي تستعمل فيه معناتها اللي نستعمله فيه في الفريز وفي البطاطا وفي الطماطم ما يغني الجمهورية التونسية في تربية الأبقار. فما دول استغنيت كومبليتمون على تربية الأبقار باعتبار أن معدل الاستهلاك نتاعها المياه. المهم من الفكرة الأساسية أن مع الناس سياسة ترشيدية للاستهلاك المائي سواء كان الزراعي أو الاستهلاك الشخصي.
1: نحكي وزاد البارح الحقيقة صور تم تداولها برشا على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا الصور هذه كانت عادينا وجدين شوية آخر من عند زميلنا سرحان الشيخاوي في سوسة تحديدا، وهي تعتبر من أهم المناطق السياحية. الحماية المدنية تقوم بتوزيع المياه على المواطنين. الحقيقة أثارت الجدل والتفاعلات صور هذه، فما اللي قال تحياتنا طبعا لأعوان الحماية المدنية على اللي قاعدين يقوموا به ويحاولوا يعاونوا أهالينا في سوسة. وكيف كيف زادة من المضحكات المبكيات ومن المؤسف أنه نشوفوا مشاهد كما هكا، أنه في سوسة نحن ديما نحكيه كي يبدأ فما أزمة متاع مياه، نقولوا انه فما مناطق داخليه، مناطق نائيه بعض الشيء او منسيه بعض الشيء، هما اللي عندهم ازمه نتاع مياه. لكن الحكايه وصلت حتى لمناطق سياحيه، دونك ازمه المياه هي ازمه كما قال هادي دحمان عالميه وحتى موجوده في ولايات الجمهوريه الكل مش حتى في المناطق النائيه. نكمل معك محمد في 30 ثانيه.
17: في 30 ثانيه شوف متفهمين اللي ثم سور كونسوماسيون تاع ماء اللي هي فاقت 30%. انا نحب نحكي على انه ثم 31 وحده متاع تعليب في تونس متاع مياه اللي ينجو حوالي 520 الف دبوزه ماء في الساعه. ده جديد انه ثم على الاقل 30 ماركه متاع ماء موجوده في السوق. في 30 ماركه هذوكم ثم خمسه ولا سته ماركات فقط هما اللي مصنفين كمياه معدنية. معناتها نحكيوا على لي مارك الاخرين اسكو معناتها الماء اللي موجود فيهم معدني والا لا. اون بلوس قاعدين مثلا يعطيوا فيهم الطابع نتاع لو دو سورس اي سورتو لل معناتها لوحدات الانتاج الجديده هكا. عندك طابع نتاع فهمت اوت سورس حتى لين نشوفوا كيفاش معناتها وكل. دونك بالحق ارقام مفجعه جدا معلي صاير ذي الكل. انا ريت مواطنين البارح في منوبه حكاوا لي انه هبطوا الماء بالامن معناتها فهمت هو اللي جا باش ينظم الدنيا في قصر السعيد زاد كيف كيف. معناتها المشكل هنا انه كيف تقص الماء مع السور كونسوماسيون اللي صارت. انا حكيتها وعاودت نقولها انه خرجوا انواع جدد متاع ماء معناتها ما نعرفوش عليهم منين، مياه معدنيه ولا لا. خاطر انت يعني قلت لك تشوف على البلاك مياه يعني معناتها معدنيه وكل. وبربي نداء للمواطنين ما تاخذوش الماء من عند البياعة اللي قاعدين يدوروا بالكراهب في الحوم على خاطر ما نعرفوش السورس نتاعهم شنو. وكيما كان يحكي دكتورنا راهو معناتها ما نعرفوش اللي السهريج اللي محطوط فيها الماء معقمه ولا لا معناتها ولا
4: في ولا لا. والتعقيم نتاعهم راهو مش سهل. التعقيم لازم يستجيب الى معايير علميه شنو هو الكونتيتي شنو هو البرودوي شيميك. انت تعرف مثلا الحاجات تاع ما سوناد اكثر حاجه هي التون تاع الكلور. معناتها اسكو معناتها واحد في في في كاميونه وعنده شويه صهريج يعرف باش يستعمل الكلور بطريقه علميه. معناتها شوف ما نستعملوهمش وكهو تبقى شنو هو الحلول بالنسبه للمواطن كيوتش.
1: صحيح
4: هذا هذا هو هذه الاشكاليه وهذا السؤال الصعيب والسؤال اللي نجم نجاوب عليه لا انت لا انا لا انت محمد لا سي الهادي. هذا يجاوب عليه الدوله التونسيه. يلزم تلقى حل مشكله المياه المعدنية وماء السنات في تونس.
1: فقط فما نقطة يسألوا عليها برشا والحقيقة يفادلكوا عليها البارح برشا في وسائل التواصل الاجتماعي. مال كليماتيزور يتشرب إلا ليه شوية آخر نعرفوا التفاصيل مع عند الدكتور سليم العاتلي. لكن قبل هات نخرجوا فاصل وهنا رجعين.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
2: Publicité. فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعبان ليني. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.

0: عرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من 2 للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 48 دقيقة بعد 9 رجعنا لكم في ناس الديوان. تحيتنا لكم، إن شاء الله نهاركم زين. كنا نحكي ومازلنا نحكي ومتواصلين في موضوع الساعة، الموضوع المقلق اللي يحكيوا عليه الناس الكل ولقوا فيه مشاكل منا نحن حتى في البلاتو، زيادة المياه المعدنية ونقص المياه المعدنية والأزمة اللي قاعدة تصير في هذا الكل. سمعنا آراء الدكتور بخصوص المياه المجهولة المصدر اللي قاعدة تدور في الحوام متاعنا، وقاعدين الناس يشريوا فيها من 2000 ل 2500 لتر فقط، والمخاطر الصحية متاعها. فصرنا زيادة الجانب السوسيولوجي مع سيل هادي دحمان، حكينا زيادة على صور اللي تم تداولها برشا بخصوص الحماية المدنية اللي توزع في المياه في سوسة المنطقة السياحية. لكن توا ناس تسأل وبرشا تفادليك قاعد يدور على وسائل التواصل الاجتماعي، زيادة ماكم تعرفوا كما كان يقول سيلادي دحمين في ساعتنا الأولى أنه من الأزمة نخلقوا نكتة. هي نكتة صحيح، لكن ناس تتسأل زيادة فرد وقت، هل أنه مال كليماتيزور يتشرب ولا دكتور؟
2: لا ما يتشربش من الكليماتيزور الأسباب اللي قلناهم، معناتها ناقصين ساعة أملاح معدنية. ثاني حاجة النجم يكونوا ملوثين بالغبرة بالوسخ اكسيتيرا، نجمو نستعملوا مياه الكليماتيزور مثلا باش نغسلوا الدار، باش نمسحوا نغسلوا الكهرباء، نسقيوا لبعض النباتات، اما باش نشربوه نحن بطبيعه الحال لا ماء الكليماتيزور لا ماء البحر. ماء الحزن
1: جوستومون ماء البحر برشا يسالوا فينا في الكتيبه، بون هي معلومه
2: تحليه مياه يلزم يلزم العباد تفهم شنو الفرق ما بين اون او مينيرال ولا اون او دو سورس، معناتها مياه معدنية طبيعية ولا لو دو تابل اللي نشريوه. شفتوا لو دو تابل هذاك موجود في الكوميرس، هذاك سي اون او اوسموزي تتعمل بتحلية وتصفية المياه، اما بمعايير علمية يحطوا فيها الاملاح المعدنية اللي باش يكون بينيفيك لصحة الانسان. داكوردو باغ كونتر اللي لادوسيسور اللي يبدا موجود في الدار واللي خاطر هي شنيه، سي اون اوسموز اي اوسموز انفيرس، معناتها دي غراديون دو كونسنتراسيون يتحطوا في دو كومبارتيمون وان فونكسيون دو لا كونسنتراسيون تصير الميغراسيون تاع الملح من الشيره هذه للشيره هذه. انفان يلزم تكنيكمون تكون معناتها في حاجه صناعيه بطرق علميه. لادوسيسور نتاع الديار صحيح ينظف الماء من الكالكاري يشد الكلور، اما زادة يشد الاملاح المعدنية. ذاك علاش ما ننصحوش به باش تستعملوا هو بركة كل يوم باش تشربوا ان مويان يا لون تيرم باش يعمل مشاكل صحية تو سامبلومون. بالنسبة للمياه دو تابل اللي معلبين واللي هذوك ما راهم فيهمش مشاكل، فيهم الاملاح المعدنية بالشروط اللي الصحية اللازمة والطرق الصحية اللازمة. دونك هذا هو. دونك لا نشربوا ماء كليماتيزور، لا نشربوا هالمياه مجهولة المصدر اللي ما نعرفوش، اللي قلنا نعاودوا لي دو بوين ايسونسييل باش العباد تفهم مشاكل نقص في الاملاح المعدنيه والتلوث الجرثومي، هذوما اهم زوز مشاكل فيهم. دونك ماذا بينا ديما نرجعوا ناخذوا يكون ماسونيد موجود مش مقصوص ويكون لونه عادي وريحته عاديه ومطعمه عادي داكور اي بي زاد لو دوزيام بوين لو مينيرال اللي نحن نعرفوا يظل التوانسه من اكثر الشعوب اللي تستهلك مياه معدنيه في العالم. انا المسومبل شفت حاجه دون سو سونس، نستهلكوا ياسر المياه المعدنيه. ماذا بينا يرجع دون لو كوميرس ونحلوا هالمشكله هذه الجديده اللي تخلقت لنا في الصيف ومع السخانة.
1: جوستومون تونس من بين أكثر البلدان استهلاكا بمعدل 241 لتر للفرد الواحد سنويا للمياه المعدنية. وبربي نحب نقول نقطة زيدة، الناس بربي اللي يحاولوا يستغلوا الأزمات كما هكا مواطنين بينات بعضنا، راو اتقيوا الله معناها في بعضكم، وين الإنسانية؟ راو بالحق راو نشوفوا في مشاهد يسر تؤلم يسر توجع، معناها متاع ناس ما لقاتش الماء، الناس بدات تاكل في بعضها كريمون معناها وعرك ومعروك ودز ولز باش يوصلوا يشربوا كشربة الماء راهو عيب.
2: ما نجموش خاطر سمعت سي الهادي راهو الكلام اللي قاله سي الهادي مهم جدا. السلوك الحضاري ويلزمك اللهفه. اما في اللي كريز هذوما راهو شفنا حتى سي الهادي اهم كوفيد ما تفكرش يا اخي الدول الاوروبيه وكيفاش فكوا البطوات وفكوا من العشد شنو وصار الحكايه. شوف دون زوم كريز ما عادش تلوم على سلوك على سلوك المواطن. ها نقول لك انا مثلا خاطر الماء توا بالغمزه يتعطى الماء يلزم تكون كليون عند العطار الفلاني وعند حماس الفلاني اللي يحشم باش يقول لك ما عنديش ماء اوكي يعمل لك غمزه معناتها اصبر باش العباد ما تفيقش يعطيك في ساشي كحله الماء معناتها كانك باه كي تولي انت باش تلقى باش تاخذ الماء هذايا تقول وانت عندك عائله وعندك صغار ولا عندك مسن ولا عندك شكون عنده امراض مزمنه انت باش تدبر زوز ولا ثلاثه دبابز بويتانوس تقول اي خنزيد ناخذ دبوزه ولا زوز ما وصلناش للستيكات كي كل واحد ياخذ دبوزه ولا زوز زايدين واللي هي رياكسيون ناتوريل في الاخر راهو نحكيو على السورفي نحكيو معناتها توا وصلنا نحكيو معناتها واحد باش ينجم يعيش كوريكتومون عنده عبد مريض في عائلته عنده كذا عنده دونك السلوك الحضاري نعملوا عليه يمكن في حاجات اخرين في دي سيتواسيون اخرين مي دون لي سيتواسيون دو كريز راه الناس كل تولي تلهف ملهوفه والناس كل تولي يقول لك يا خويا انا عندي شكون مريض انا عندي مراه حامل في الدار انا عندي طفل صغير انا عندي رجل كبير عندي كذا انا بيدي مثلا عندي امراض مزمنه كذا درشمون دونك ماذا بينا ديما نرجعوا نلقاو حل وشكون اللي بشاقة حل هم السلطات
3: مع الدعوة للترشيد
2: هيك ستيك قد ترشد فينا تقولنا الكليماتيزور اي في السخانة 50 واللي عنده كليماتيزور ما يخدموش يقول لنا بش معناتها هذوما جو بونس اللي مش هوني الحل.
1: مريم تكتبنا في الكتيبة تقول نداء عاجل بربي وصلنا صوتنا الضوء مقصوص من نصف الليل توا في نهج البيروني سكرة صغارنا اتعذبوا نحنا اتعذبنا برشا ناس زادة تتشكى من الضوء اللي مقصوص والناس الناس المرضى زيدة بالحق الناس تسمع كان الناس كلها تتشكى الناس كلها مع الناس جيبولنا رجعولنا جيبولنا الماء رانا ما لقيناش رانا كذب الحق ربي
3: حتى في الضوء الأزمة هذه استغلوها برشا ناس باش يعمل جروب إلكتروجين ويكريه للصلاة والغير ومعتها حاجة من وراء العقل سالت فراح اللي باش يفسد فيها عرس فما ناس خذاوا لجروب إلكتروجين ومن بعد يولي يكري فيه معتها للمساحات العمومية على أساس أن رأي الأزمة تخلق سلوكيات اجتماعية جديدة يلزم شكون الرهان متاحها وشكون المعدل متاحها أساسا هي الدولة كما كان يحكي تو الدكتور هي ما هي المسؤولة الأولانية بالكل لكن معها هيك للدولة زادة احنا بك شوية فدلك قلنا راوك الأزمات هذيك احنا كما قبيلة قلت شرب ماء البحر هذه شرب ماء البحر كان دعوة يقول لك فاشرب من بق البحر دونك تولينا نخمو فيها كحل ولا كبديل لندرة المياه انا نتصورها ازمة تتعدى وتقعد حديث
1: ان شاء الله ربي يفرج علينا سيسو رواحكم تتعدى يعني الازمة ذي باقل الاضرار. ساعتنا ثانية مكملين فيها عنا كويزيت عنا موضوع زاد هام جدا الحصبة اللي قاعدة تتفشى عالميا وشنو تأثيرها على تونس بشكون بحذينا زاد حمدي حشيد الخبير البيئي في والخبير البيئي والخبير في الشأن المناخي أيضا باش نحكيه على درجات الحرارة الوقتش باش تتواصل مرتفعة وشنو حكاية الخريف اللي باش يكون فيه فيضانات في تونس كيف عنا أستيوس بونيوس هذا كل في ساعتنا الأخيرة في ناس ديوان فما كويزات بيان سور تسعة مدرجين نرجع إن شاء الله في كويزات لغنيات كملنا ساعتنا الثانية أقعدوا معنا في ناس ديوان
0: ناس ديوان ترجع لكم

0: Publicité.
1: مع أورانج بوست يلغان تريب لفروات
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر
1: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست يلغان تريب لفروات عندك أورانج

وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينيت إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجزوة تاسعة ديوان اف ام صباح الخير. وزارة السياحة تعلن تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1.162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار، وذلك بالتزامن مع تسجيل مؤشرات إيجابية للنشاط السياحي بالجهة خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوق حاتم بن يوسف يقول لبرنامج منك نسمع إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس مباشرة على السوق التونسية باعتبار ارتباط أسعار المعدن الأصفر محليا بالتطورات الدولية. وتوقع رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوق أن تتواصل الضغوط التصاعدية على أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، معتبرا أن المعدن الأصفر قد يسجل ارتفاعا إضافيا يتراوح حسب تقديره بين 15 و20% إلى موفى السنة.
2: عندك شكون دول يشريوا في الذهب برشا؟ الصين والهند والدول الخليجية اللي هما في أول عام هذا في الهبط الذهب موقفين المشتريات نتاعهم اللي هي في الحرب الخليجية. احنا اليوم الخليج يستهلكوا برشا ذهب، وعندك الصين تحب ترجع قيمة الذهب، الهند علاش؟ عندها مخزون نتاعها، عندها شيء شريته كما نقولوا 380 ألف جرام 18، اليوم ولا لها 280 ميال تالي، معناتها عندها 5 تريليونات ذهب ولا ولها قيمة 4 تريليونات، يلزموا يرجع المكان. تصوري هنا داخل العام مش يزيد 15-20% أكيد.
1: اليوم الأربعاء تنطلق عملية التسجيل بخدمة الإطعام الجامعي لفائدة الطلبة المسجلين والمرسمين بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس على أن يكون 31 من أكتوبر

0: عرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:09 9:09 تحياتنا لكم.
2: جرينيتش
1: بما انه ما تعرفوا فما ازمه نتاع مياه هكا هو واحد خلى بعضه وازمه نتاع كهرباء والضوء قص وكذا
2: حسيت كهرباء
1: الضوء سي سوا

0: رواحكم. دونك 9:10 دقائق رجعنا لكم في الاستديوين. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكي اس او اس كل يوم باش نعاود نحكي لكم على الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال اس او اس، وكل يوم باش نعاود نذكركم انه الجمعيه تخدم في خدمه كبيره برشا، وخليكم انتم معاها حاضرين وداعمين، خاطرها قاعده تخدم في مشروع مجتمعي كبير برشا، وتحرص انها توفر بيئه عائليه تليق بالطفل وتخليه يعيش مرتاح. في قرى الاطفال اس او اس حتى مساهمه صغيره تنجم تكون بدايه حياه جديده لطفل فاقد للسند. اليوم باش نحكيو كيفاش تنجم تكون جزء من هالتغيير. الحكايه اسهل من اللي تتصور. تختار تكفل الطفل عن طريق PAP، تدخل على الموقع www.sosve.tn، تعمر بياناتك وتحدد المبلغ الشهري اللي تحب تساهم به، وتنجم في اي وقت تبدله حسب امكانياتك ووقت ما تحب. بخطوه بسيطه تنجم تكون السبب في تغيير مصير طفل. تبرع عبر الموقع الرسمي www.sosve.tn، والا كلموهم على 58 371 002، 58 371 002. وهذه ناس الديوان.
1: ابدا نهارك مع ناس الديوان.
0: يلا سيدي جي وقت الكويزات. أصدقائنا في الكتيبة يسألوا على الكويزات كي العادة باش تشاركوا معانا، وبما أنه اليوم الدكتور سليم العسلي موجود المنافسة باش تكون شديدة جدا.
2: يلا كيما الجوالات الكبار اللي يستنى فيهم بعد
0: والله يستنوا فيك الناس الكل. دونك نمشيو تسويت لي كويز أغنيات.
1: كويز
0: يلا محمد شكرا. نعود
3: نرحبوا بالناس اللي تفرجوا فينا الكل ويسمعوا فينا الكل والكتيبة، ونبداو بالدكتور سليم العسلي.
2: عبد الكريم صحابه
3: ايه
2: عودتني عدود
3: الله
0: يا معلم يا دار
3: معلم.

0: برافو لسامية سليتي وفاتن نفزي اللي طلعوا الأغنية كالعادة ديما متفاعلين معانا في الكتيبة.
1: يلا خويا تحية لها
0: تحية لسامية.
1: يلا سيل هادي
2: وعافية بشترك الدورة.
1: بلشت بوسني في عناية.

0: برافو علي الجامي سامي سليتي كي العادة زيدة برافو فاتن النفزي تحياتنا ليك مهند كيف كيف أم عبيد الله كيف كيف برافو عليكم يلا محمد
1: مرة ما
0: كان ما تطلعش هذي
2: عميقة
1: نوعا ما تونسي
0: لول غلطتك
3: تونسي
1: يس
2: نبيع كراولي
1: لا
2: لا
1: وما تغزرش للتليفون مرة
3: بما انه الدكتور مطلع هيش مستحيل نطلعها مستحيل
1: ساعة من البيانو العربي ظهر
2: هذاك علاش قلت نبيع كراولي فكرت كلمات مع سميت شيشتي وجو ذاك
1: لا لا
3: زياد غرسة
1: زياد غرسة
3: كح كحلة الانظار
1: لهذاب

0: مهند ونكسوس وسامية سليتي كيف كيف ورايين ميرا زيدا تحياتنا ليك فادو ديلي بيبي بيان سور برافو عليك يلا محمد شكون توا
1: هاي انت نورس
0: هاي تاي
2: نصيف
1: لا مش نصيف
0: ما نعرفش
1: مرام تعرفها
0: تعرفها هو
1: لا لا
3: ماهيش إليسا
0: حتى في الكتيبة ما عرفوهاش
1: نعطيك أنديس
3: مية
0: مية بيه فنان ولا فنانة
1: فنان
4: نعرف ولا واحد ولا مية
3: ولا واحد ولا مية
1: لا يا مية تهلا ما رأي صراحة

0: يلا برافو لهيثم الغزي طلع الأغنية. يلا شكون توا
1: دكتورنا؟
2: أيوة
0: دوكي.
2: يلا أخوي البعيد مشات صغيرة.
0: لا القريب منك بعيد.
2: القريب منك بعيد. لا عجب
1: مش نجات.
2: نعرف.
1: او
0: سامي سيتي برافو.
1: او او
0: او
3: او
0: او برافو سيد احمد
2: برافو. اي
3: هكا ما عرفتش نوشوش
2: ما لست الهادي
1: في الاول
2: الاول
4: تقتل حبيبي اوعدك اوعدك وانت بعيد.
2: شكون يغني فيها؟ محمد
1: بعد محمد.

0: مهند وسامية سليتي كيف كيف، مهند برافو فاتن كيف كيف، أدوادي لي بيبي أحمد بيدو زيدا، يلا محمد شو مريم ولا
1: سلهاتي سلهاتي
2: صباح الفل صباح الخير
1: نهارك زين نهارك زين
2: سيد علي
1: سيد علي
0: نهارك زين يلا ان شاء الله نهاركم زين مستمعينا الكرام، مكملين بيان سور في كويزات الغنيات لكن بعد الفاصل.
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
4: Publicité.
5: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون. برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
6: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
7: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
8: ديوان اف ام صوتكم.
3: ابدا نهارك مع الناس الديوان.
0: 17 دقيقة بعد 9 متواصلين معاكم في ناس الديوان ومكملين بيان سور في كويزات الغنيات. يلا محمد شكون توا؟
1: ترام شو المرام يلا.
0: يلا مروما.
1: سهلة.
0: سهلة ذي الدكتور.
1: ايه.
0: نمشي عندك 10 ثواني.
9: عبد الحليم.
1: اي.
0: اي واللي بعد.
1: حاجة مروحة حاجة مروحة. حاجة
9: زي
1: مروحة.
9: الهواء.
1: لا.
0: لا.
1: زي الهواء عادة ما عملناها. فيها الهواء هي.
2: الهواء.
1: الهواء
2: هميك الهواء
1: هواي
0: يلا

0: برافو عليك، توحشنا لهك شوية وصلت تربية
1: عنا
0: مدايدة سنة وتقطوقة بعد شوية. برافو لأصدقائنا بيان سور في الكتيبة مهند وعلي الجيمي ناكسوس وسيميا فيتن كيف كيف أدو ديلي بيبي، برافو عليكم الكل. شكون توا
1: انت؟
0: يلا
1: نورس

0: سي طلعت والنبي لو جاني شيرين. يلا محمد شكون توا
1: دكتور؟
2: ايوه
0: اوكي
2: ابو وديع.
1: ابو وديع
2: كلمتين
0: لا
2: قول وفك عليا
0: جديده

0: يلا محمد مرام توا
1: مرام
0: سهلة على الاخر
2: ايدي سهل
1: ايدي سهل ايدي سهل
2: اجمل احساس
1: لا ننسي هذيك عاد ايش هو مرام
2: حكى تو الدكتور
1: عاي
2: عيني عيني عليك
1: عيني عليك
0: توزي مغرمة بإليسا
2: عين
0: برافو على الجيمي فاتن النفذي نكسوس كيف مسامي أسليتي كيفش ما تعرفيش هذي
1: مش نورمال
0: انتي مغرمة بإليسا
2: دقيقة شفتي لي أفكاري تهم اللي توجهي فيها لي
0: عيشة كي عيشة

0: يلا محمد.
1: هو خل عي وانا تفكرت كالمخرج يقول لك عمل له عو
2: عمل له عو. اي اي اي نور زيال
0: يلا.
2: نعطي كنديس حلال
1: صابر
2: لا عليك. ما شاء الله عليها
0: ما رحتش عليها في مصاب الغنيه.

0: يلا محمد شكرا على الكويزات. خلينا ناخذ النوت من عند الدكتور بما انه جاي اليوم. شنو رايك في اغنيه الكويزات
1: خويا بار الحلال؟ اغنيه صعيبه على الاخر لبقيه خويا 10 على 10. فما نحب نحكي على اغنيه عبد الحليم حافظ خاطر الكلمات تاعها مثله معناتها الشاعر نتاعو مش مستانس يكتب في الجو هذاك اللي هو عبد الرحمن الابنودي. مش ما يكتب بلدي شوية
2: صعيدي
1: صعيدي وكجوة ذيك كتب غنيتين يظل عبد الحليم هكي في الرومانسي الهوى هواية ومشيت على الأشواك الهوى هواية فيلم أبي فوق الشجرة ويظل لي تلحين زاد يظل لي صلح لي محمد يظل لي بليغ حمدي يظل لي
2: نورمالمو بليغ حمدي
1: يا بليغ حمدي الموجي واحد منهم على كل حال.
0: يلا سيدي يعطيكم الصحة برافو للكتيبة برافو عليكم الكل.
2: هيت
0: نحن نكملوا في مواضيعنا وموضوعهم جدا نحكيه مرام على الحصبة اللي تعود للوجهة عالميا وسط تحذيرات من تفشي واسع في 2016. شنو
3: بالفعل نورز خبراء في الصحة حذروا من تنامي خطر عودة الحصبة إلى الانتشار على نطاق واسع خلال العام 2026 في ظل تراجع معدلات التلقيح في عدد من مناطق العالم اللي هدد بظهور تفشيات جديدة وارتفاع الإصابات والمضاعفات المرتبطة بالمرض. وأشارت التقديرات حسب ما نقلته وسائل أعلام إلى احتمال تسجيل نحو 11 مليون إصابة بالحصبة حول العالم خلال العام الجاري في وقت تشهد فيه عشرة دول تفشيات لمرض الحصبة تمتد من إفريقيا وآسيا إلى أوروبا والأمريكيتين وسط تركز القسم الأكبر من الحالات في البلدين منخفضة ومتوسطة الدخل. وحسب ذات المصدر لا يقتصر خطر عودة المرض على الدول اللي تعاني ضعف أنظمتها الصحية إذ سجلت دول ذات أنظمة صحية متقدمة بدورها عودة للفيروس ما يعكس اتساع الفجوة اللي أحدثها تراجع تغطية باللقاحات في بعض المجتمعات. وتقدر منظمة الصحة العالمية أنه تسجل إفريقيا وآسيا غالبية الإصابات خلال العام غير أنه تفشيات الحصبة طالت كذلك دول في أوروبا والأمريكيتين في مؤشر على قدرة الفيروس شديدة العدوى على الانتشار متى تراجعت مستويات المناعة المجتمعية. وتعد الحصبة من أكثر الأمراض المعدية قابلية للانتشار فيما لا توجد علاج محدد للمرض الأمر اللي يجعل الوقاية بالتطعيم الوسيلة الأساسية للحد من انتقاله وحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
0: إذن دكتور سليم العاصلي نحكيه على الخبراء اللي حذروا من تنامي خطر عودة الحصبة إلى الانتشار على نطاق واسع خلال العام هذا.
1: أي خطر ظهور بؤر وبائية جديدة قالت ومرام هي مرام فسرت قالت كل شيء ما باش نحاولوا نبسطوا المعلومات هذه 11 مليون حالة فيهم ما بين 90 و 100 ألف حالة وفاة. الحالات الوفاة هذوما نلقاهم شفتوه عند الصغيرات اللي أقل من 5 سنين. الحصبة ولا لاغوجول هي من أكثر الأمراض المعدية رغم وجود معناتها لقاح فعال. لو ما تقول لكم باش يكون اللقاح فعال يلزم في البوبولاسيون تكون نسبة التلقيح تفوت 95%. وش معناتها نسبة التلقيح تفوت 95%؟ معناتها العباد ياخذوا الجرعتين تاع الفاكسان. نحن في تونس يمكن ماناش كونسيرني بالمشكل هذايا خاطر لو فاكسان هذايا اللقاح هذايا معناتها اجباري في تونس موجود في الكالندري فاكسينال يتعمل في عام وعام ونص جرعتين. دونك الجرعتين يتاخذوا في تونس إجباريين. المشكل وين يصير كي يبدأ التلقيح سواء ما يتعملش قالت هي بالنسبة للدول ما عندها محدود الدخل سواء ما ثماش تلقيح إجباري وإلا تتعمل جرعة بركة ما يتعملوش جرعتين وقتها نشوفوا البؤر الوبائية اللي قاعدة تنتشر. وتوا في بالي 2026 أكبر بؤرة موجودة ولا أهم بؤرة موجودة في بنغلاديش
0: إفريقيا وإسيا.
1: دونك يظل بنغلاديش هي تو البلاد اللي فيه مشاكل حتى الولايات المتحدة فما مشاكل زادة موجود فيها. على كل حال دونك الحصبة باش العباد تعرف راهو صحيح هو تفح جلدي اما راهو يتعدى بجهاز تنفسي فهمت معناتها العدوى تصير بجهاز تنفسي سواء بالسعال سواء معناتها بالرذاذ التنفسي سواء بالليزيروسول اللي بداو كونتاميني. الفيروس هذا عنده معناتها خاصيه اللي نجم يعيش حتى ساعتين في الهواء ولا على الاسطح اللي سيرفاس ينخت معناتها مثلا كوب نتاع باب مسخه باللعاب نتاع عبد مريض اكسيتيرا هذا ينجم يقعد ساعتين وتنجم تصير العدوى من غادي. بون قل لي
0: الاعراض دوك هنا نحكي وديريكت تطلع معناها هذاك البلاص في البدن ولا شنو افهم اعراض
1: مش ديريكت يبدا هو ساعه اول الاشكاليه هي فتره الحضانه اللي تدوم ما بين 10 و 12 يوم باش يبداو يظهروا الاعراض. وين الاشكاليه اللي هو المريض كيبدا فتره الحضانه يعدي من 4 ايام قبل ما تبدا الاعراض حتى 4 ايام من بعد معناتها قبل 4 ايام الاعراض وهو يبدا يعدي حتى 4 ايام من بعد فتره الحضانه قلنا 10 12 يوم دونك هو ملي يتعدى من بعد 6 7 ايام ينجم يبدا يعدي ويكمل يعدي باش تبدا هو المرض يبدا كي الجريب تبدا سخانه تبدا فشله تبدا التهاب في العينين معناتها تنجم تكون كي الكونجونكتيفيت ومن بعد يتعدى للتفاحة الجلدي ابارتي من 14 يوم فهمت دونك
0: ونحن سامحني دوك في البريود هذيك قبل ما يطلع التفاح الجلدي كيفاش نعرف وكيفاش نحاولوا نتوقعوا معناها باش ما تكونش النتائج معناها اخطر هل انه فما طريقه معناها نجم نحميو روحنا بها
1: هو التشخيص لازم يكون معناتها سريري بالاخص ولا بالتحاليل معناتها سريري في اول حاجه واذا كان فما شك خاطر هو يعطي كيما ان سندروم بسودو غريبال معناتها كيما لي فيروس الكل فهمت خشم يجري سخانه تعب كونجونكتيفيت جراجم التهاب في الحنجره اكسيتيرا بون اذا كان وفما معناتها في التشخيص السريري فما سكون ابل لي تاش دو كوبليك هذوما نكت بيض في اللفاس انتر نتاع الجو معناتها مقابلين الزروس يبداو فما دي تاش بيض في خد الصغير من داخل هذا كله تشخيص سريري اذا كان فما شك فما تحاليل كسوا بالدم ولا عن طريق البي سي ار نجموا نطلعوا بها على كل حال العباد علاش تعرف اللي علاش نحكيوا عليه المشكل هذا على خاطر الحصبه تنجم تعطي دي كومبليكاسيون معناتها حالات صعيبه اللي هما اسونسيلمون التهاب رئوي حاد اون بنوموني والا التهاب في الدماغ معناتها اون مينانجونسيفاليت هذا علاش نحن في تونس والحمد لله لو كالندري فاكسينال اجباري الفاكسان هذا تعمل كما قلت ما بين عام وعام ونص الدوستين تاع الفاكسان دونك ويعطي معناتها حاله اون بروتيكسيون دورابل معناتها براتيكمون لعده عد سنوات يولي الانسان ما عادش محمي وما عادش كونسرني بالمرض هذا دو ان دو المرض بيدو راهو كي يمرض بيه عبد موش فاكسيني المرض بيدو اذا كان يتعدى لباس ما ثماش مشاكل وكذا وما ثماش تعكرات المرض هو محصن معناتها هو بيدو يعطي اون فورم ايمونيزونت معناتها اون فورم مرض بيه ما عادش تعاود تمرض بيه الحاجه اللي نحب نقول عليه اللي هو علاش معدي جدا سولون لي زيتود المريض بالحصبه ينجم يخلط يعدي حتى ال 20 عبد 18 20 عبد ينجم يعطيهم وهو في فترة الحضانة معناتها ما عنده حتى شيء كما قلنا ينجم يعدي 4 أيام قبل ولا 5 أيام 4-5 أيام قبل ما تظهر الأعراض اللي يبدأوا بسندروم بسودو غريبال كيما الجريب سخانة خشم يجري عينين أحمر قدجم الدق اكسترا فشلة ومن بعد يبدأ التفاح الجلدي وقتها العباد تبدأ يقول لك هذا عنده الحصبة يلبسوه في العادة تاعنا يلبسوه بالأحمر
0: دونك لهنا نطمنوا توينسا الحكاية ما تخوفش عنا في تونس الحمد لله نحن
1: الحمد لله خاطر الكالندري فاكسينال كومبلي براتيكمون في تونس بون مازالوا فما حاجات يتناقشوا علميا اسكو نزيدوهم ولا ما نزيدوهمش في الكالندري فاكسينال حاجه برك العباد لازم تعرف اللي فما لقاح فعال دونك لازم نعملوه اثنين راه ما فماش دويات خاصه نداويو الاعراض نعطيو معناتها دويات تطيح سخانه لازم نشربوا المريض سوائل مهم جدا فهمت يلزموا الراحه يلزموا يرتاح دونك هذا هو اجمالا اللي هو جينيرالمون الحصبه تعدى لباس سوف كلكو كا ينجم يعطي كيما قلت لكم بنموني التهاب رئوي حاد والا التهاب في الدماغ من انغو انسيفاليت ينجم زادة يعمل مشاكل للنساء الحوامل، هذا هو معناتها
0: والرجال والنساء الكبار زادة.
1: دونك نحن باش نطمنوا التوانسة، نحن في تونس الحمد لله الكالندري فاكسينال تاعنا يحمينا من مشكلة الحصبة
0: الحمد لله. دونك الحكاية ما هيش مخترة على التوانسة، الحكاية عالمية وتحذيرات عالمية. شكرا ليك دكتور، شكرا نورتنا في البلاتو، شكرا على كل المعطيات اللي أفتنا بها كيما العادة. نحن وصلنا توال 9:34 دقيقة، عنا فاصل إشهاري وراجعين.
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
5: Publicité. مع أورانج بوستي الرونتري بالأفروات،
6: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
5: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالأفروات. عندك أورانج.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى على ديوان فام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 9:38 رجعنا لكم في ساعتنا الأخيرة من ناس الديوان. تحيتنا لكم. شكرا على اختيار الفريكونس متاع ديوان فام. هات نمشيو وتسويت لناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص.
1: في ناس الاختصاص الحقيقة ما كنت تعرفهم اللي بدينا نحكيه على المياه, نحكيه على ارتفاع درجات الحرارة. بتبيع اليوم يحضر معنا الخبير في الشأن المناخي والبيئي حمدي حشيد. صباح النور, شكرا على تلبية الدعوة.
2: صباح الخير نورز ومرحبا بكم مستمعين ديوان فام.
1: أول سؤال يسألوه التوينس الكل ونسألوه نحن, شنو أحوال الطقس وإلى متى ستتواصل موجات الحرارة المرتفعة هذه؟
2: الطقس كما نشوف فيه البرة ما ننسيس رواحنا بالنسبة اليوم وغدوة معنا ممكن تكون الذروة الحرارية على الأقل المنتظر معنا نجاوز 45 درجة في معظم المناطق التونسية. السؤال إجابة على سؤالك نورز, للأسف معنا ممكن تتواصل إلى بدايات شهر سبتمبر معنا بطبيعة أقل من اليوم وغدوة معنا. معنا مازالت أسبوع, عدينا أسبوع, مازال أسبوع آخر وإن شاء الله.
1: هل تعتبر مماثلة معناها الموجة ذي الموجة الأولى متاع
2: أقوى؟ موجة جويلة كانت أقوى, رغم زادة الموجة هذه ممكن الرطوبة مرتفعة نوعا ما مقارنة بالموجة الأولى. الموجة الأولى ممكن قعدت أقل شوية من 3 أسابيع. الموجة ذي معنا من المنتظر نورز اللي تكون في حدود 11-12 يوم معنا. دونك الحيز الزمني مهم الحديث عليه معنا. دونك كنشوف كنعمل ستاتيك وتقريبا تقنيا كنعتبره فما موجة ثالثة, هذه الثالثة كان معنا باش نعتبرهم عدد الأيامات. ممكن نحكيه على الثانية خاطر كانت فما موجة في بداية أوت معنا 3 أو 4 أيام
1: شوية.
2: كانت خفيفة أي ما تعتبرش معنا في تقنيا نجمو نحكيه عليها كموجة طويلة, لكن هذه الثالثة كان نجمو نعملو الجمع معنا ما بينات الموجة الأولى والموجة الثانية نقاو نورس قريب الشهر كامل في الصيف معنا ثلث الصيف كنا تحت رحمة أو تحت تأثير درجات حرارة أعلى من المستويات العادية وإن كانت الرطوبة مرتفعة. وممكن اللي زاد طين بلة معنا انقطاعات الكهرباء والمياه في أوقات الذروة معنا اللي ممكن نحتاجه فيها للتكييف الأقل معنا مش نحاول نتعايش مع درجات الحرارة ذي.
1: الحقيقة حمدي الحديث برشا في وسائل التواصل الاجتماعي إنه ما فهمش خريف. هل بالرسمي هل فما خريف؟ هل الناس تستنى هكا باش تبرد شويه الدنيا؟ انت تو قلت مازلت فما جمعه اخرى تقريبا يعني درجه الحراره مرتفعه, لكن باش نتعداو فعلا من الصيف للشتاء ولا شنو؟ هل راهو حديث كثر ماك تعرف انت وسائل التواصل الاجتماعي فما تهويل ما فماش شنو صحيح من الغلط؟
2: تقنيا تقنيا كان باش نحكيو معناها فصل الخريف كيما فك اللي اعتدنا عليه في الشكل اللي اعتدنا عليه. لا معنى دونك الخريف ولا امتداد لفصل الصيف معنى دونك انخفاض درجات الحرارة مرجح معنى بش يصير معنى ابتداء من ممكن 3-4 سبتمبر درجات الحرارة تبدأ تنخفض تدريجيا معنى بحدود 6-7 درجات ممكن من درجات الحرارة اللي نسجلوا فيها الآن. ممكن عمليون مثلا شنية صار نورز معنى تقريبا كنشوفوا الأسبوع الأخير في ديسمبر في أكتوبر معبرة معنى ممكن كان تقريبا 23-24 مرتب في الويكاند ذيك اللي كنا مصيفين في الويكاند اللي بعد راهو لابسين بلوزونات
1: صحيح.
2: معنا في ظرف أسبوع برك معنا سجلنا معنا فما فارق حراري ب 15 درجة كاملة
1: نقلة
2: كانت
1: نوعية.
2: معنا 32 درجة وبعد معنا في الويكند اللي بعد معنا سجلنا 16 أو 15 درجة مباشرة معنا فما تمدد زمني في الحيز الزمني لفصل الصيف درجة الحرارة تكون مرتفعة وأعلى من درجة المستويات العادية. هذا كله قاعد يصير على حساب الفصول المعتدلة وتحديدا قاعدين نحكيه على فصل الخريف معنا وين ملامح الخريف في الشكل اللي عتدناه قاعدة تدريجيا معناها تتنحى. شنو اللي قاعد يصير نورز معنا مع الرطوبة اللي نسجله فيها التو ودرجة الحرارة المرتفعة؟ نحكيه نوعا ما على استقرار طقس مداري قاعد يستقر في منطقة البحر الأبيض المتوسط من درجة حرارة تكون مرتفعة ومرفوقة برطوبة مرتفعة، وهذا اللي يخلي ممكن درجة الحرارة المحسوسة تكون مقلقة نوعا ما كما اللي تصير توا معنا. دونك هذا من جانب. الجانب الثاني معنا فما الظاهرة اللي حكينا عليها مرة أخرى معكم اللي هو الليالي الاستوائية أو معنا شنو الليالي
1: قايلة في الليل
2: غرغور الليل، وانا نحكي هذاك غرغور الليل، معناها شنو هي الغرغور الليل او المصطلح هذا اللي ماهوش طبعا ماهوش مصطلح علمي لكن معناها التفسير الشعبي او الثقافه الشعبيه تحيل معناها على توصيف الظاهر بالشكل هذاك. شنو يصير بعد غروب الشمس؟ معناها من المفروض فما ايكارتيب معناها انخفاض درجة الحرارة يوصل حتى 15 درجة ما بين فترة الذروة معناها في النهار وما بين في الليل.
1: نحسوا فما ليل يقولك شوية نسمة تو ما فماش
2: فماش أكسجين، الهدنة الحرارية معناها فما هدنة حرارية تصير الجسم يرتاح فيها، النسق البيولوجي تاع البدن يرتاح معناها على الأقل
1: نرتاح ونتنفسوا شوية
2: نتنفسوا شوية هذا ماش قاعد يصير معناها تو بعد الغروب الشمس معناها حتى بساعة أو بساعتين سنسي درجة الحرارة ذيك تنخفض ل 10 أو 15 درجة مش قاعد يصير. القاعدين سجلوا معناها تقريبا عدد ليالي الاستوائية حتى التو اللي حسبناه ممكن الرقم أقل شوية أعلى شوية اللي ممكن نحكيه قريب 20 يوم وين درجات الحرارة الليلية ما تحتش معناها تحت 30 درجة برشا يعتبر برشا برشا برشا الظاهرة هذه معناها لو كان نجعوا 3-4 سنوات التالي كانت ممكن بضع الليالي بضع ليالي تو معناها نحكيه قريب 20 ليلة حتى التو معناها المتوقع معناها من هنا نهايات معناها أوت يكونوا 20 ليلة هذا برشا، وهذا ممكن زاد النورز اللي خلق خلى معناها البنية التحتية الكهربائية صحيح ما جددناش ما وسعناش ما عملناش متحملوا مسؤوليتنا في هذا الكل الغالب لكن زاد الطلب الذروة الليلية على التكييف اللي خلت الانقطاعات زادت تكون في الشكل هذا
1: تتكرر.
2: معناها طبعًا عندك جزء هيكلي بنيوي معناها انت ما تطورتش في البنيه التحتيه نتاعك مش تناسق ارتفاع الطلب معناها تقريبا 5-6% نسجلوا ارتفاع على الطلب على الكهرباء سنويا انت ما وسعتش البنيه التحتيه نتاعك وزاد ما شفتش في الرادار اللي الظواهر هذه المناخيه ممكن تشكل مع بعضها معناها ممكن مفاجئات معناها الليالي الاستوائيه هذه معناها شكلت المفاجاه اللي ما كناش نستناوها معناها باش يكون الطلب الليلي معناها على التكييف يكون عالي وهذا للاسف اللي صار معناها اللي خلى الصيف هذا مؤكد مش باش يطمح بالسهل من المخيله التونسي.
1: قبل ما نجي معك حمدي التساقطات واللي قاعد يتقال زيد على الفيضانات هيت فما بعض الناس هكا يسالوا فمشي هكا طرق بسيطه وتقليديه هكا باش نبردوا شويه يقص عليك الضوء بما انه توا برشا قصان نتاع ضوء ما فماش كيفاش هكا نحاولوا نبردوا وننقصوا هكا من توتير الاعصاب فماش هكا طرق تقليديه بسيطه هكا نحاولوا نخفوا من وطاه ارتفاع درجه الحراره.
2: جدنا كانوا مبدعين في الموضوع هذا نورز معناها بالحق كان الابداع كبير معناها في الموضوع هذا معناها تشوف معناها اللي شنو كانوا يعملوا ما كانش الكهرباء متاحه معناها كانت بعض المناطق تشهد درجات حراره مرتفعه ومع ذلك على الاقل كانوا يعتمدوا في اساليب خلينا نقولوا تقليديه معناها للتبريد أو محاولات للتبريد على الأقل معناها كي مثلا تقام يظلوا الدار على بكري معناها يمسحوها باش يصير كديجاجمون تاع السخانة من القاع ومن الأرض هذيك على الأقل بور غاردي شوية هكا الفريشور هذيك يكون موجود. الحاجة الثانية معناها ممكن التظليل اللي تو هو قبل كنت الرمامات الله يرحمها تعمل ما كنتش فاهمه لكن تو علمين وليت فاهمه اللي تعمل فيه هو الشيدينغ معناها أو التظليل التظليل اللي أنت تحاول تطرح في تطيح في درجة الحرارة معناها كانت على الأقل تغطي شبابك معناها بملاحف ولا حاجات واللي يكونوا إكسبوزي معناها ديريكتومون للشمس
1: يعملوا الشعر يسميوه الشعر
2: والشمس معناها ما كانش تحط مجرد شمس شعر هكا لي تبلو مش كل هواء سخون يمسك البلل هذاك او الماء هذاك معناها تصير معناها كليكرون ترميك يخرج على الاقل كان الهواء بارد على الاقل يدخل الهواء البارد معناها هذه نعرف ممارسات خلينا نقول شادين قلب بالطبيعه ماهيش باش نحكيو على التكييف معناها ولا واحد لكن على الاقل جدودنا كانوا مبدعين. النسق تاع البنايات نتاعنا زاد نورس كارثي لان معناها اللي ولينا في دوله عندها ابور تاع شمس كبير وحراره كبيره نعملوا فيه معناها شبابك بلار كبار معناها تشوف هنا في البحيره او في السونتر اوربان دور معناها بنايات كلها بلوريه كبيره معناها على قد ما تكون الضوء يدخل او قد ما اشعه الشمس تدخل باش تدخل معها سخانه طبعا وانت باش تحتاج الى جهد مضاعف للتكييف. البنايات هذيك مش مصممه او النسق المعماري هذيك مش مصمم لتونس نشوفوا معناها الطرق ممكن بديله هنا تو الازمه اللي عشناها سنه ان شاء الله معناها ما تتنساش
1: ما تتنساش
2: علاش نحبوا نشوفوا اثارها في قوانين معناها في مراجعه لبعض القوانين على مستوى البنيه التحتيه على مستوى التطوير اللي جاي راهو هذا مش صيف يتعدى تو قداش عندنا ثالث ولا رابع صيف نعيشوا هكا في بين كل صيف هو يتعدى وكا وما عادش يتعاود
1: ما يتبدل حتى
2: لازم قداش لازمنا من صيف مش نفهموا اللي ماهوش صيف يتعدى 6 7 8 10 لازمنا نبدلو معناها
1: لازمنا نبدلو. حمدي حشيد الحديث برشا على لطف الشر بعيد علينا معناها اعصار وفيضانات والحقيقه تساقطات اكثر من العاده فما برشا منعرفش يتسمى تخويف ولا تهويل شنو هو الصحيح من الغلط كيف كيف ديما ناخذو من عندك انت كخبير
2: نسق درامي ممكن في التحليل هو معناها okay. فما منه ما فماش دخان غير نار خلينا نقولوا لكن معناها النسق الدرامي معناها مباشره نمشي ونقفزوا معناها الاستنتاج معناها دون المرور بالتفاصيل هذه اللي لا طبعا سواء العصارة والفيضانات عندهم أسباب عندهم مسببات فما شروط لازم تتوفر معناها اللي تصير شنية مثلا الفيضانات العتبة العلمية تاع الفيضانات يقول لك 80-120 مليمتر في ظرف 24-48 ساعة تساقطات طبعا هذا معناه لازم تسجل انت الرقم هذا معناه في مش توصل العتبه العلميه للفيضانات هذا من جانب الجانب الثاني معناه الاعاصير واحد فما الظروف الملائمه لكن ما نجمنا نقولوا تو باش يصير اكيد تنجم تصير حاجه من سنين فما تساقطات مطرات سنين وما صارتش معناه فما حاجه صارت اللي ما خليتهاش تصير او ما خليتهاش تصب في الشكل هذاك بالتالي الظروف ملائمه كل شيء موجود لكن ما نمشيش لك الاستنتاجات المباشره معناها اللي غادي معناها كان باش نعملوا التفسيرات العلميه معناها الارضيه خصبه جدا لتكون ظواهر مناخيه متطرفه هذا ما نجموش نقولوا لا علاش البحر معناها قدامنا قاعد يخزن في درجات حراره او في كميات حراره مرعبه كبيره برشا
1: 7 درجات 8 درجات
2: معناها البوي دونجستغمون اللي موجوده قبيل جزر باليار في اسبانيا يوم 5 اوت اسمها دراغونيرا معناها سجلت تقريبا 33 درجه معناها 33 درجة معناها درجات الحرارة مياه البحر في الفترة ذيك من السنة في المنطقة الجغرافية ذيك راهي من 21 إلى 25 درجة أنت وقت تسجل 33 عندك 8 درجات أعلى من المعتاد بالطبع هنا معناها دونك شنو عندك الخزان الحراري هذاك يكفي أي نسمة باردة معناها في تتعدى فوق بحر دافي وسخون أي طالب علوم مناخ أو معناها في العلوم القريبة يفهم شنو النتائج محتملة
1: واضح حمدي حشيد شكرا على كل ما أفتنا به كي العادة الخبير في شأن المناخي والبيئي وبطبيعة نقعد ونتابعه معاك أنت ما شاء الله يعني بخلاف حضورك في وسائل الإعلام حضورك هام جدا زيدا في وسائل التواصل الاجتماعي أنك تهبطنا لستاتيو التفسير العلمي بالتفاصيل الكل به كي نطمنوا به كي نفسروا به كي نوضحوا للتوينسة إن شاء الله ربي يحمينا يحمي التوينسة يحمي تونس العزيزة والغالية 59 دقيقة خارجين فاصل وأنا رجعينا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية Publicité. ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبرتيتي ايتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبرتيتي والسلام

0: ما صابر بعيد وصلنا للتسعة وخمسة وخمسين دقيقة وهذه غنية التقطوقة هي تنفهموا تفاصيل حكايتها مع محمد. يلا
1: أنا باش نحكي لكم اليوم على قصة الرجل الذي تحدى العالم اللي هو صابر الرباعي. نحكيه على غنية أتحدى العالم اللي هي من كلمات عاصم حسين ومن ألحان المرحوم خالد البكري اللي هي صدرت الغناية عام 2004. مش أول غناية يرفضها صابر من الأول كيف باش يغنيها. كان قبلها رفض صابر وراضي، كان رفض غريب الناس، كان رفض سيدي منصور اللي هي الغنية اللي عملت لو جران سوكسي متاع صابر. دونك الحكاية متاع تحدى العالم، خالد البكري اقترح الغنية ذي على صابر الرباعي في العام ذاك 2004 وين كان يحضر في ألبوم. دونك كيف سمعوا لو تيموا، سمعوا تيموا بالعود. دونك صابر الرباعي ما حبهاش الغنية من الأول، قال له معناتها راهي ما هي الجوي. إدارة أعمال صابر الرباعي زاد رفضتها الغنية، أما باش يوريك اللي الملحن كيف يبدأ يمن بالغناية متاعه ويمن باللحن متاعه راهو يوصل للعباد وعارف اللي هو باش يوصل للعباد. دونك كبش فيه، قال له ميسالش إجا نسجلو تيموا في استوديو بتوزيع ونشوفوها شنو يعني معناتها تعطي. به كان الأمر كذلك، تسجل التيموا، غناها صابر، بدأت توضح شوية الرؤية، بداو يقتنعوا فريق العمل متاع صابر، اي سورتو هي في ستيل جديد مختلف على الستيل اللي غناهم قبل كيما برشا برشا وكيما شارع الغرام وكيما تمنيت وسيدي منصور وما الى غير ذلك. سجلوا الغناية كملوها، وكانت هي اخر غناية في ألبوم أتحدى العالم، واللي ما كانش اسمه أتحدى العالم، كان اسمه اخر. دونك قعدوا يلوجوا شنو باش نسميوه هالالبوم، شنو باش نسميوه، قالوا يلا نسميوه أتحدى العالم، خاطر الكلمه نوعا ما تشد شويه. يا اخي سبحان الله، في ألبوم أتحدى العالم الغنايه الوحيده اللي عملت لو غران سوكسي هي أتحدى العالم، وصارت زاد بعد هي شويه مشاكل بين الياس الرحباني وبين خالد البكري. يقول الياس الرحباني انه خالد البكري سرق اللحن نتاع الغنيه من المعزوفه نتاعو سانتا ماريا. دونك ولات فيها محاكم الحكايه والكل، من بعديك قعدت الغنيه معناتها كالحان خالد البكري، وديما ثم الاقتباس الموسيقي يعني معناتها والكل. وقعدت غنايه اتحدى العالم هي التوى من اكثر اغاني صابر اللي مطلوبه على الاخر، والكليب الشهير نتاعها اللي هو من اخراج المخرج هادي الباجوري اللي يقال انه الكليب تكلف في حدود 80 ألف دولار وقتها عام 2004، اللي هو شيفر كبير برشا. وصابر الحقيقة في كل مرة يغني أتحدى العالم لايف يغنيها بطريقة خير من اللي قبلها، يحاول ديما ينوع في استعمال لتكنيك فوكال اللي يقوم بهم في الغناية.
0: أتحدى العالم هي مثال حقيقة للاستمرار في الأسرار، وهام جدا أنك تكبش شي فكرة معينة باش توصل اللي تحب عليه وتوصل اللي نجاح حاجة أنت تمنيتها بشوية بشوية. والحقيقة أتحدى العالم من أكثر الأغاني اللي يسموها التوينس ويسموها الناس ويتأثروا بها برشا، خاصة أنه فيها برشا هكا مشاعر وأحاسيس وعمق في الكلمات وفي الصوت أيضا. تحيتنا لأمير الطرب صابر الرباعي. نحن وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، كملنا معاك الارتيستو، وشكرا ليك كالعادة ديما هكا تطربنا بالأغاني وبالحكايات متاع الأغاني وبالأفكار والمواضيع المزينة الفنية برشا. شكرا مرومة، شكرا مرام صديقتنا زيدا، شكرا ليك في معناها كنت معايا زيدا في الأعداد، تحياتي ليك. شكرا لكل من تابعنا، مرسي عزيز، مرسي وجدين، مرسي للناس الكل، تحياتنا ليكم، نسلم عليكم. كان خليكم توا مع إيمان سكوحي في سامر فايبز، من ثم منك نسمع زميلتنا هدي الورغمين قدم لها التحية. نتيل سلم زيد على أصدقائنا الكل في ديوان اف ام، ونقولكم باي باي وإن شاء الله نهاركم زينا.
2: ابدأ نهارك مع الناس ديوان
3: تبليسيتي. العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
4: يا قمر الليل أنا بوقت الويل
3: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
5: ركب على حمراء
3: عرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القليبي.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكتي موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز
6: موجز والعشرة. ديوانفام عسلمة. تراجع الاعتماد على الشيكات في المعاملات التجارية اعتبره صاحب شركة مختصة في إدارة المخازن عزام سويلمية في تصريح لديوان فام أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تراجع مخزونات المياه المعلبة وظهور أزمة التزويد الحالية، مضيفا في تصريح لديوان فام أن استهلاك المياه المعلبة ارتفع بحوالي 10% مقارنة بالمعدل الطبيعي، ويعود جزءا من هذا الارتفاع إلى درجات الحرارة، لكنه يرى أن الزيادة في الطلب لا تفسر بمفردها الأزمة الحالية التي ترتبط أساسا وفق تقديره بتراجع المخزونات نتيجة تغير طرق تمويل المعاملات إلى جانب التخوف من الملاحقة القانونية بتهمة الاحتكار. وأوضح أيضا أن تجار الجملة كانوا يعتمدون خلال الشتاء والربيع على تكوين مخزون أمان من المياه والمشروبات الغازية، مستفيدين من انخفاض الأسعار خارج الموسم بما يسمح لهم بتأمين حاجية السوق خلال الصيف عندما يرتفع الطلب وتحقيق هامش ربح أفضل. وكانت هذه المنظومة تعتمد بدرجة كبيرة على الشيكات المؤجلة وفق سويلمية، معتبرا أيضا أن تغير هذه الآلية بعد دخول القانون الجديد للشيكات حيز التطبيق انعكس على قدرة التجار على تكوين مخزونات مسبقة. التنسيقية الأساسية للصحة بالكاف تعبر في بيان لها عن استنكارها لما اعتبرتها تصرفات غير مقبولة صادرة عن إحدى نائبات مجلس الجهة والأقاليم خلال زيارة ميدانية أدتها إلى المستشفى الجهوي بالكاف، موضحة أن هذه التصرفات تمثلت في تحريض المواطنين ضد أعوان الصحة والأطباء وإطلاق شعارات شعبوية داخل فضاء استشفائي، إلى جانب الولوج غير القانوني إلى مناطق العلاج والتقاط صور للحالات الشخصية للمرضى، فضلا عن استغلال الصفة النيابية لتحقيق غايات شخصية وفق نص البيان. والتنسيقية تطالب بفتح تحقيق فوري وشامل من قبل وزارة الصحة والإدارة الجهوية للصحة بالكاف واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة ضد النائب المعنية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظم الأحد القادم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية. ويأتي تنظيم هذه القرعة في إطار تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بهذه المسألة، وعملا بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس المحلي وقرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوية والتداول على رئاسة المجلس.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنصف النهار.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين الكل مستمعين الغالين على موجات ديوان فم. موعد جديد من سامر فايبس كيما كل يوم على امتداد الصيفية من العشرة حتى النصف نهار. نسلم عليكم وين ما انتم تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس تسمعوا فينا في دياركم, وإن شاء الله يا ربي تكونوا الكلكم في دياركم وشديد تخدمكم خاطر البرة اللطف برا. إن شاء الله ربي يحفظكم ويحميكم من هير سخون برشا برشا, والتحذيرات كانت من الأسبوع الفارط, فإن شاء الله يا ربي تتعدى هالموجة متاع الحرارة على خير. ما تنسوش تشربوا برشا ماء, اللي ما عندوش قضية أكيدة ماذا بيه يقعد في الـ في الـ في الدار, وإن شاء الله يا ربي يعطيكم الوقت الطيب. الناس الكل سمر فايبس كيف العادة, عزيز عوني في الإخراج كيف العادة, وجدنا

0: أيضا في الإخراج الرقمي. وإيمان سكوحي اترافقكم على امتداد ساعتين من زمان. انطلاقتنا باش تكون باختياراتكم الموسيقية اللي باش تسموها بعد أخبار لحدش في Old But Gold. Old But Gold غنية من الغنيات اللي ضربوا في التسعينات، من الغنيات اللي شيخوا عليهم الجيل هذيك ومازالوا يعاودوا يتسمعوا حتى لليوم. المقترح متاعنا لليوم محمد المازم اتطلع.
1: يا أهلا والله أبهى اتطلع، اشتقنا لعيونك والله عذبنا.

يا أهلا والله بهالطلة اشتقنا لعيونك. هذه موزيكتنا الأولانية اللي تنجموا تسمعوها بعد أخبار الأحدش. الثانية باش نمشي في الأوكسيدنتال، بريتني سبيرز، Give me baby one more time.

خيارات جمعت رجي ذهرة يا جماعة هاكا طولوا حتى في الأغنية. اللي حاب يسمع موسيقى منهم ينجم يدخل على الانستغرام متاعنا ديوانا فيم تصوتوا للموسيقى اللي تسمعوها بعد أخبار لحداش. ننطلقوا احنا في سامر فايبز نرجع بعد شوية ما تبعتوش. سامر فايبز

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: العشرة وعشرين دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل من جديد، مواصلين معكم المشوار في سامر فايبس. تسمعوا فينا على 91.2 صفاقس، 93.5 تونس الكبرى، ستريمينج ديوان اف ام بوان نت، تتفرجوا في اللايف متاعنا على الباج فيسبوك وشين يوتيوب. ونحييو كل الناس اللي قاعدة تتفاعل معنا سواء على الفيسبوك وإلا اليوتيوب. باش نحكيو حكاية الحقيقة اليوم محليها، وخاصة باش تكون موجهة للصغيرات العطلة، وسيغمون راكم لي بارون قديش تعبتوا وتقلقتوا من ليزيكرون والتليفونات، وقديش تعركتوا مع الصغيرات باش يشد كتاب ولا قصة باش يقراها. واليوم العلاقة ما بين الطفل والقصة أو الطفل والمطالعة مهمة جدا أنه نحاولوا نرجعها. باش نحكيوا على بروجي جديد، أي نعم بروجي جديد اللي باش يحاول أنه يرجع علاقة المحبة ما بين الصغير والكتاب. نحكيوا على مجموعة ميمة وين ماشين. كلمة ميمة بركة تخلينا ديركتومون نتفكروا خرافات لميمة ونتفكروا هكا الحكايات هذية امتاحة. دونك البروجي هذية فرحانة برشا باستقبالهم بحذينا امنا امراد هي المؤلفة متاع الكتاب. صباح الخيرات امونا.
2: صباح النور ايمان،
1: شنحويلك؟ مرحبا.
2: عايشك، انا فرحانة برشا اللي انا معاكم اليوم.
1: مرحبا.
2: عايشك.
1: كيف ايضا الرسامة درة البرجي بحذينا هوني. صباح الخيرات درة.
3: صباح الخير، نشكرك على الاستضافة، وإن شاء الله اليوم نقدم لكم الكتاب بالكده.
1: أكيد هو كتاب محلي، أنا ريت هكا بعض التفاصيل ونراه من الحاجات اللي نجم الصغيرات يغوصوا فيه ويغوصوا في تفاصيله، خاصة الصور المزيانة متاع درة. خلينا نبدأ مع فكرة البروجي، كيفاش بدأت أمنا؟
2: والله كيفاش بديت، انا ديما كنت نتسائل اولادي شنو باش نخلي لهم، بخلاف يتفكروني، بخلاف معناها لي سوفينير والذكريات اللي معايا. جيت فتره ديما نقول شنو نجم نخلي لهم، وانا نحب برشا صغيرات، العالم نتاع الصغيرات وكيفاش نظرتهم، وكي نقرا لهم قصص عن علاقه ونعدي برشا وقت في قراءه القصص. نقلت علاش لي ما نعملش كتاب صغير. بديت بحلمة، هي راهي الحقيقة. بديت هكا وحدي كتبت نص، عملت تصويرات لا علاقة بالكاليتي اللي عملتها درة. والحقيقة بديت بحلمة، ومن بعد صوت الكتاب اللي هو لا ميزون ديديسيون اللي نشرت الكتاب، هبطت على انستغرام انا بيل اوتور دو جونيس، تاع شكون عنده فكره يتقدم لنا بيها ويجا نحكي. وكان فكره انتريسانت لانسيو كتاب.
1: اوكي،
2: قلت علاش ليه ما نخسر حتى شيء. بعثت الفكره نتاعي، بعثت النص وعجبتهم، وذيك بديت المغامره مع زكيه بوعسيده، نشكرها اللي عاونتني برشا على البروجي. ومن بعد تعرفت على دور اللي هي حطت، معناها اللي في الخيال متاعي هي مش حطته، هي حسنته أكثر وأكثر بأتخافيغ الرسوم اللي موجودين. وهذيك علاش تتلقاو في أول الكتاب اللي حطت كلمة الواحد كي يحلم، أي كان عمره، أي كان الشخص، كان نهار يأمن بحلمة يحاول يحققها ويسعى زيدا، وما تقعدش حلمة جست في مخه ويقول نخليها هكيكة وليه، وإنا زعمة شكوني إنا باش نكتب كتاب. ليه؟ أفات ليه نجموا بعد عبيد يأمنوا بيك وعبيد يطوروا لك الفكرة ويحسنوها وتطلع خير من اللي أنت أصلاً شنو تخيلتها. وهذاك كيفاش بديت الفكرة،
1: وهي راهو أكثر المشاريع الناجحة وأكثر الأفكار اللي فريمون تكون قريبة للناس هي اللي تخرج من القلب وتخرج بمحبة. محليها الكلمة الأولانية اللي قلتها، تحب تخلي أثر لصغارك نهار آخر ويتفكروا ماما بالسلسلة هذه. وأكيد البروجي باش يتطور، هي جولة سياحية خلينا نقوله، نكتشفوا فيها معالم تونس ونكتشفوا فيها بلادنا وسيغتو يكتشفوا فيها صغيرات بلادنا. ابنة قالت كلمة محلها، قالت دردة ترجمت أفكاري وترجمت مشاعري في الصور اللي صورتهم. دونك كيفاش كانت الحكاية وخاصة فئة عمرية معينة، كيفاش ترجمت الكتيبة الصور دردة؟
3: هي الفئة العمرية متاع الكتاب من 3 إلى 6 سنين.
1: أوكي.
3: وفما نقطة نحب نوضحها، اللي في الكتاب موجه فيه برش يحمل برشة حاجات، اللي هما الهدف كان الأول متاع إيمنا بنية الأهداف اللي ذكرتهم إنها توصل الدرجة التونسية. فما درجة تونسية وتوصل زادة الثقافة التونسية. معناها النص ما كانش نص باش يقراوه قصة ويمشي، برشة حاجات حاب تحطهم في الكتاب هذي. النص لازم يكون معناها بسيط، أما برشة حاجات يزمها تتعدى. والفئة العمرية تتطلب البساطة في الكتابة وصور بسيطة وبرشة حاجات معمولة للعمر هذيك باش يفهمك بالقداء. أول حاجة النص، انا عملت كي خديت النص شنو عملت؟ مشيت نحوس في سيدي بوسعيد، هزيت ولدي قلت له هاي نمشي نعمل دوره في سيدي بوسعيد، شفته فين يقف، كيفاش يمشي، كيفاش ياكل في البنبلوني، كيفاش يتصرف. خديت له تصاور وانا بيدي وين ندور نصور فيه ونسترجع في ذكرياتي انا مع سيدي بوسعيد والبلايص اللي حبيتهم. وهكيك بشويه بشويه بين انا التجربه الوقت اللي عاودت سيدي بوسعيد حسب الكتاب،
1: الكتاب
3: حتى مدينا من البلاصه هذه
1: سيركوي معين
3: الدوره تبدا هك. ومن غاديك بديت نحاول ان نبسط الرسوم ونبسط المحتوى ونحرص انه برشا حاجات ينجم يشوفهم. هو كي تشوف الكتاب فما صور قريبه من الواقع وفما صور تجمع شوية بين الواقع والخيال باش تكون تحمل أكثر معاني وتهز برشا حاجات يخليه الصغير يفهم النص البسيط هذيك يحاول يهز. معناها المعنى النهائي هو الربط بين النص والصورة معناها بطريقة بسيطة ومفهومة للعمر هذيك. وخاصة ما فهميش برشا كتب معناها حسب ما لاحظت من 3 إلى 6 سنين من القاوش. ونصور إيمنا بالدرجة أكثر ما لقاتش معني.
1: ولهنا وإحنا نحكيه على الدرجة، ما لقيتش نقد في علاقة باختيارك للدرجة؟ ما قالوا لكش علش ما اخترتش العربية، علش مشيت في التمشي هذيك؟
2: الحقيقة ليه وبالعكس قالوا لي شجعوني على الأخر، وبرش عبيد تقولوا لي نستني في كتاب بالدرجة. والله فرحنا اللي لقينا كتاب بالدرجة، ومش كاين فما عبيد قالوا لي فرحنا اللي فما درجة فرنسي.
1: وي.
2: اللي هو حتى احنا اليوم باش نعلموا صغارنا الفرنسي مش لازم نترجموا من العربية للدرجة في مخاخنا كيفاش نقولوها بالفرنسي ديريكت، الكلمة اللي نقولوها بالدرجة نترجموها للصغير. دونك نجم تمشي بالمعنيها من دون لي دو سونس.
1: اوكي.
2: وكيما قال درة هو ان فيت كيما تخيلتو ان بروجي كامل، معناها كي باش تقرا مش تقرا قصة هكا، بشوف الرسوم اللي هي معناها فيها دقة كبيرة، يلزم أو هما صغار يثبتوا في ويدقوا برشا في الديتاي، وفيها زيدا بيرسوناج صغير يحوس اسمه فرفوشة ما لقيت معناها الاسم هكا وإحنا نحكي مفرشة هكا فرفوشة تحوس بشكيكة صغير ما عادش يشد جوست الكتاب ويلقى كلمة سيختول في العمرية ذيك ما تقراش ما زالت. معناها فينالما الولي عنده دور كبير في الكتاب هذية، يلزم ليزي يقرأ نص ما زيدا فما 4 كلمات كل مرة نعاود ونراجعوهم بعضنا سواء بالفرنسية ولا بالتونسي. فما الكلمات هذية ملخصة في الأخر، فما اللوجة على فرفوشة، معناها فما ألعاب زيدة في آخر الكتاب، فما برشا مفاجآت في الكتاب اللي هو ماهوش قصة ونتعدي ولا
1: تقليدية كما تعودنا بهم. ومبلوس الصغير يربط علاقة مع فرفوشة الشخصية اللي بيش يقعد يتبع شنية تعمل ويقعد يتفاعل معها. أيضا الكتاب فيه نسخة صوتية، نورمالمون اللي بيش يقرأ الكتاب ينجم بالكود كوير يسمع القصة، لكن تعطيوني هكا تفصيل عليها الحكاية هذه.
2: هو صوت الكتاب من الأول معناها نشأ كتب تسمع.
1: أوكي.
2: اللي هو حاجة معناها مش متداولة في تونس، حاجة جديدة. وقلنا تنجم تضيف برشا كسوسوا كيف ما قلنا للصغير باش يسمع بالفرنسية دونك البرونونسياسيون والنطق، وإلا باش يسمع بالتونسي باش زادا يحاول يتخيل القصة ما غير ما كان الولي بركة يقرأها له. دونك طريقة أخرى بخلاف اللعب وبخلاف فرفوشة، طريقة أخرى باش يكتشف الكتاب وزادا يحسن النطق نتاعو ويتبع بشوية بشوية. ونشكر زادا محمد بن صالحة اللي هو عازف ناي دونك فلوتيست، اللي زاد البصمة نتاعو زاد للكتاب في طريقة معناها صوتية. وانا كنت لي اول اكسبيريونس زاد في معناها مع الكتاب الصوتي، وياسر عجبتني. وان شاء الله صغيرات يستمتعوا هما يسمعوا ويتخيلوا زاد بالاصوات نتاع ترينو وصوت الفلوت، معناها يكتشفوا الكتاب بطريقه مختلفه.
4: هو انا كبيره وشوقتني باش نكتشف التفاصيل هذا، كما قلت لكم عالم كامل اللي تدخل فيه الكلمات يدخل فيه الصوت، وهو اللي ما يحتاجه صغيرنا لليوم اللي استينس بعديد المؤثرات وحاجات اللي تجلب انتباهه. دونك لهنا يلقى المعلومه يكتشف خاصة بلاده في العمر هذاك، وتغذي رابطه مع البلاد، وبيان سور يستمتع بالأصوات والألعاب اللي موجودة في الكتاب. درة، هل تعتقد أنه من المصور متاعك باش تكون فما الصغير باش يولي راسي أبو سعيد بنظرة أخرى؟
3: هو انا نعتقد وان شاء الله معني هذيك كيفاش خدمت. هو بطبيعته الصغير ما في 3-6 سنين ما يقراش، معناها الصوره هي اللي باش تكون اكثر رابط بيناته هو والكتاب. فما الصوت، اما اول هو وحده معناها اول حاجه باش يراها هي الصور، وان شاء الله معناها تكون المحتوى يكون معناها يجذب. احنا راهو جربنا شويه، هي جربت في صغارها جربنا شويه الحق، لقينا تفاعل، وفما التفاعل الكبير بالحق مع فرفوشه.
4: اي
3: ديما يحاولوا يصوروه وهو بسيط معناها في الرسم وكل صور. كنت معناها تحاولت انه يكونوا ممتعة وفيها برشا الوان وفيها برشا تفاصيل وحكايات اخرى. معناها في كل صورة فما برشا شخصيات بنتي اللي ماشي واللي جي، وفما شخصيات ساعات تتعاود ما فيقوش بها، هاي طلعت معانا للسعادة هاي كلت، فما برشا حاجات تتحكي زادة في الصورة اللي هو نتصور يثبت بالحق. معناها الصغار يحبوا برشا الكتب، اي انت بكري حكيت على الليزيكران وكل، اما راهم علاقتهم بالصور والقصص انا اللي لاحظ فيه ما زلت موجوده وبيه، يعني فما امل فيهم بالكدي.
4: ما زلنا مواصلين معكم المشوار، احنا في فاصل اشهاري صغير ونرجع نكملوا معكم على دي وانا فاهم صوتكم.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق.
5: يا ليلة وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعب.
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
6: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
7: ناسايا حبك وانتي ناسايا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.تي.

0: فايبس. تحياتنا لكم وين ما كنتوا، رجعنا لكم من جديد. ما زلنا نحكيوا على مجموعه ميمه وين ماشيين. فكرتني بابا عزيزي وين ماشيين، ولكن باش نمشي ونكتشفوا برشا تفاصيل مزيانه في بلادنا العزيزه. الفئه العمريه ما بين 3 سنين و 6 سنوات الانطلاقه كانت من سيدي بوسعيد. علاش سيدي بوسعيد؟ ام
1: سيدي بوسعيد خاطرها تجمع الناس الكل، شو بونس الناس الكل تحب سيدي بوسعيد، وعندنا ذكريات مع سيدي بوسعيد، وزيد حتى الإيماج الخارجية متاع تونس ديما سيدي بوسعيد معناها ميز ان افون. و ان بلوس جويليا 2026 في الباتريمون دو اليونسكو. دونك الحقيقة معناها اوتوماتيكمون نعش اول بلاصه خمن فيها هي سيدي بوسعيد، هي اللي تلم الناس الكل، هي اللي مزيانه، هي اللي تنجم تحبب الصغير في تونس وتعطيه ذكريات.
0: بقيه البلايص اللي باش نكتشفوهم ان شاء الله في المجموعه هكا عطينا افونغو.
1: والله هي مازلنا نخمو، اما فما برشا بلايص مزيانين في تونس لين الواحد يحير. فما دقه مزيانه، فما المهديه، فما مطماطه، فما جربه، فما برشا. هي علاش المجموعه تنجم تكون غنيه برشا، على خاطر كل بلاصه وعندها ميزاتها، وكل بلاصه وعندها حاجات مزيانه برشا لازم الصغيرات تكتشفهم، وان شاء الله يهزوا كل مره معاهم الكتاب. وكيما صورتها دره وكيف ما قالتها قبيله، يعقل البلايس كلي راهم في الكتاب، مش جست يقراها وكهو يهز معاه. وكما ولد الدرة يحوص ويعقل البلايس اللي شافهم، وبخليف اللي فهم حاجات من وحي الخيال. ما تونس عنا برشا بلايس مزيانين. دونك ان شاء الله ربي يوفقنا وتنجح الكوليكسيون ونمشي في برشا بلايس في تونس. فما الجم زيدا مزيان برشا، دونك الحقيقه الواحد يحير
0: باش يختار.
1: مازلنا ما عملناش ليست طويله، اما الواحد يحير تلما فما بلايس مزيانين في تونس.
0: مزيانين في تونس. اليوم ان شاء الله باش تكون الموعد نتاع تقديم الكتاب اليوم العشيه. لو كان تعطينا اكثر تفاصيل للناس اللي قاعدين يتابعوا فينا يحبوا يكتشفوا اكثر المجموعه هذه.
1: نستنيكم اليوم إن شاء الله 6:30 في ليبريري فارنايت في كارتاج درمش، باش تكون ليفينمون دو لانسمون، باش الانطلاقه نتاع الكتاب، باش نكونوا نحن حاضرين. درة نخليك تدخل ديديكاس إلوستري، هذه حاجه جديده زاده، مش معناها مش جوست جمله بسيطه. درة بالكريون نتاعها باش ان شاء الله صغيرات باش تحببهم في الالوستراسيون. فما كولورياج جيون تلوين باش الصغيرات يبداو يكتشفوا الكتاب ويلونوه مع بعضهم، مش كل واحد يلون في ورقته، كولورياج تلوين كبير. وانا باش نقرا الكتاب ان شاء الله بالتونسي والفرنسيه بطرق مختلفه، نخليه لكم مفاجاه. نلقاوكم اليوم ان شاء الله 6:30 في ليبريري فرنايت.
0: دره نخلي لك كلمه الختام.
2: الحق اليوم انا مانيش ياسر النص، معناها تكون حكايه السيناتور بالتصاور هذيك حاجه
0: اوريجينال،
2: مش ليه اوتوماتيك معناها. هو حتى في العادي معناها واحد يحس روحه مرتاح اكثر كي يصور حاجه على انه يكتبها بالنسبه لي انا. وان شاء الله اللانسمون دو ليفغ يكون ان شاء الله تجي وتكتشفوه، وفما برشا حاجات دي سوربريز تنيو فيكم. وانا بالحق نتصور اللي الكتاب معناها حطينا فيه جهدنا الكل، وفرحانين اللي هو حذر واللي احنا بدنا شفناه. دونك ان شاء الله باش يكون اليم
0: حاجه مزيانه ان شاء الله باش تكون. يعطيكم الصحه دره البرجي، ايمان امنا مراد. انا استوني برشا في صبحيه اليوم، وللناس اللي يسمعوا فينا نجموا تكونوا موجودين في الحفله نتاع اطلاق الكتاب هذايا، وباش تكتشفوا التفاصيل اللي حكيناهم وبرشا اكيد مفاجات اخرى. نكملوا احنا بالموسيقى في سامر فايبس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش. Summer Vibes.

0: الله وكيلي فيك. هذه موزيكتنا على ديوان فام. مرحبا بكم الناس الكل. حبيت نسلم برشا على أصدقائنا كيف العادة اللي تفعلوا معنا على الشين يوتيوب ديوان فام. صديقنا هيثم غزي، معز منوبي، ببكر وفاء، صبري البشيني. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيامات. هدى مش أيضا، نهارك فل. وياسمين محليكم، محلى كلامكم كيف العادة ديما. مأنسيني فدوى زيدة التحقت بالتشكيلة. مؤمن أيضا، إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. الناس الكل قولوا لي إيش عاملة فيكم السخانة، قولوا لي وين أنتم بالضبط، شنية الأجواء عندكم. وديما نقعد نتفكر الناس اللي تخدم في الكياس، خاصة اللي سوقوا التاكسيات، اللواجيست، النقل الجماعي، الناس اللي خاصة نقولوا كرهبها ما فيهش كليماتيزاسيون، يلقى روحه من أجل اللقمة الحلال يلقى روحه فيها سخانة هذية مضطر أنه يوصل العبيد. فإن شاء الله يا رب يبارك لكم في أرزاقكم وفي صحتكم. نعاود نفكركم ما تنسيوش تشربوا برشا ماء، كان لقيتوا بالطبيعة الماء، ولكن إن شاء الله يا رب يا رب يحميكم الناس الكل. خلينا نمشي وتول فقرتنا Behind the Story.
1: Behind the Story.
0: سؤال ساعات نتسألوه لرواحنا ونعيشوا مواقف محرجة فيه، علاش نحشمو كيف باش نطلبوا فلوسنا، سواء كان حاجة مسلفينها العبد وإلا مستحقاتنا من الخدمة وإلا أي حاجة متعلقة بالفلوس. نلقاو رواحنا هكا عنا شوية حشمة. علم النفس أعطى دراسة جديدة متعلقة بالموضوع هذية. أولا، ممكن الحكاية ترجع للتربية والثقافة الاجتماعية متاعنا. ملي احنا صغار نتعلموا أنه الحديث على الفلوس موضوع حساس، وأنه الشخص المحترم ما يلحش ولا ما يطلبش برشا، وفي بعض البيئات يتحول طلب الحق إلى ما يشبه الاتهام، وكأن وقت اللي باش تسأل على فلوسك ولا تطلب فلوسك فإنك قاعد تشكك في نوايا الطرف الآخر وإلا تقلل من شأن العلاقة بيناتكم. فما الخوف من رفض أو من خسارة العلاقة. ساعات نخافوا أنه الطرف المقابل يقول شبيه هذا الطماع، يستنى في زوز فرانك هذوما، شبيه ما يصبرش عليا، وإلا يقولوا علينا ياسر ماديين الناس هذوما، شو قاعد يطلب في فلوسه. فساعات نسكتوا فقط من أجل أنه ما نخسروش الشخص الآخر. فما زاد حاجة أخرى اللي حكيت عليها الدراسة، هي مسألة تقديرنا لأنفسنا. وقت اللي ما نشوفوش قيمة كافية لوقتنا وجهدنا، وخاصة قيمة الفلوس اللي عنا، يولي طلب المقابل المادي أصعب. فساعات تلقى روحك أنت حاشم أكثر من اللي باش تطلب منه. نبرو في بقعة أنه نسأله ونستناه، في بقعة أنه نحطه مواعيد واضحة للدفع. المطالبة بالحق ما هيش وقاحة، ما هيش جشع، وما هيش قلة ذوق. الفرق الكبير ما بين الإلحاح المزعج وبين التواصل الواضح والمحترم. ممكن نقوله جمل بسيطة تنجم تنحي البلوكاج هذية. حبيت نذكرك بالفلوس اللي سلفتهم لك، ولا حبيت نفكرك انه راهو نورمال ما شهر اللي فات راهو تبد لي فلوسي وإلا اتخلصني. ومش بالضرورة نقعدوا نعتذروا وقت اللي نطلبوا حقنا. دونك مهم جدا انه نقدروا قيمة الفلوس اللي اعطيناها للآخر، وما فماش علاش نحشموا في بقعة انه الشخص الآخر يلزموا يحشم على روحه. دونك اللي يسألوني فلوس ما تحشموش، تنجموا تكلموني في اي وقت. دونك هذه كانت فقرة Behind the Story.
1: Behind the Story.
0: Behind the story هذه حكايتنا. وكعزيز بدأ يقول لي مين وين هم فلوسي متاع عمنا واللي اعطيتهم لك، وبدأوا يجيوني تليفونات اسلام. بالنسبة للغنية اللي ربحت ما نعرفش بكري شوية لقيتها بريتني سبيرز. زيد ثبت يا عزيز، شكون الغنية؟ تواسم 62% محمد المازم. هذه الغنية اللي حبيتوا تسمعوها بعد أخبار الحداش. بعد شوية صديقنا أنيس الغول يقدم لكم فقرة ديجيتال ويفز، وانا نرجع لكم بعد أخبار الحداش اللي تقدمها زميلتنا بهيرة العوجي. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديوان. بعد الأخبار عنا سامر كير، وأيضا نورمال ما باش تكون عنا ديستيناسيون جديدة اليوم مع صديقنا حمدي حطاب. هذه في علاقة نتعلق ببقية فقراتنا في سامر فايبز. نستنى زيدا التعليقات امتاعكم على ديوان فام الباج فيسبوك واليوتيوب. فما مشكل في الفوت يا جماعة سينو. بالنسبة للطقس نوصيكم ردوا بالكم ما تخرجوش, خاصة الناس الكبار في العمر. إذا كان عندكم قضية تتواصلوا مع صغاركم أو أولادكم يقضيوا لكم قضياتكم. كان قلكم الجو في الريجي وفي الكاسك عندي حاجة رعب جماعة يحبوا بريتني سبيرز, وصلوا التصويت لبريتني سبيرز هكا ولا ليه؟ قد 57% Give me baby one more time. هذه الغنية اللي باش تسموها في سامر فايبز بعد لحدش.
2: سامر فايبز مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. في سوق الهواتف الذكية الأودوغام نلقاو زوز ماركات اللي تتميز على باقي الشركات, هما أبل وسامسونج, دو جيون هيستوريك دو سمارتفون اللي وحدهما يملكوا أكثر من 84% من السوق, وشركة التفاحة تحتل دو تيار دو سيكتور. المبيعات الجملية العالمية دي سمارتفون قاعدة تعرف في تراجع ملحوظ هذه الأيام, لكن لو سيكتور بريميوم قاعد ينمو. ووفقا لدراسة أجرتها كونتربوينت ريسيرش فإنه علامة أبل التجارية والعملاق الكولي الجنوبي ما خلاه كان القليل من الفتات لباقي الشركات المنافسة اللي تقاتل لمحاولة البقاء. سوق الهواتف الذكية ما بين شهرين نتاع أفريل وجوان 2026 عرف هبوط في المبيعات بنسبة 11%, وهي حاجة كانت منتظرة لغلاء أسعار مكونات الهواتف اللي خلت المستهلكين يفكروا برشا مرات قبل تبديل هواتفهم. لكن هذه القاعدة ما خصت كان لونتخي ميليو دو جام, لأنه السمارتفون أو دو جام واللي أسعارهم تبدأ من 600 دولار وإحنا طالعين زادوا في نسبة المبيعات, وأبل وسامسونج يتقسموا 84% دو بار دو مارشي في أول 6 أشهر من 2026, وهذا في جميع أنحاء العالم, وخلت أقل من 16% لباقي الماركات الكل. أبل تحت المرتبة الأولى ب 65% من الفونت دي بريميوم في العالم, وسامسونج تستحوذ على 19% من السوق تاع الهواتف الذكية المتميزة بفضل لا ديرنيير سيري دي جالاكسي S26. قدوم منصة مقاطع فيديو صينية منافسة لليوتيوب على النت العالمية, وكل محبي دونغوا والانيماسيون شينواز اللي كانوا يعرفوا الفرستراسيون الكبيرة لما تخرج سلسلة جديدة الناس الكل تحكي عليها, ولما يتلوج على مصدرها يخرج لهم ان ميساج ديرور يقول انو البلاتفورم ما تبث كان في الصين. البلاتفورم هذه هي بيلي بيلي, والجمعة الفارطة عملت خطوة يستنوا فيها الالاف لو كان ما نقولش الملايين. بيلي بيلي اعلنت بصفة رسمية على لوسمو مونديال اللي تطبيقها الانترناسيونال, وباش نلقاو فيها للمشترك والمستعمل امكانية توزيع كونتوني مونديال والانسكريبسيون سامبليفيه, وهي متوفره على الاندرويد وخروج قريب في فيرسيون اي او اس. بيلي بيلي باش تسمح بفتح حسابات بطريقه سهله على عكس اللي كان تطلبه في الماضي, هو توفير جواز سفر او بطاقه تعريف صينيه, وتحضر في موقع باللغه الانجليزيه وتطلب في عروض عمل بور لي بوست دو كوميونيتي مانجر في مدن كيما لوس انجلوس, لندن, مكسيكو, ساو بولو, اسطنبول وطوكيو. السيستم دو موديراسيون باش يكون بيلوتي بار انتيليجنس ارتيفيسيال للعمليات العالميه. وبيلي بيلي ماهوش عن يوتيوب شينوا فقط, لكنه يحتوي على 376 مليون مستعمل اكتيف شهري, وفيها كونتوني ثري جدا لازم تكتشفوه. أظهرت دراسة حديثة أن 38.5% من البرودكسيون ميوزيكال اللي أصدرت عالميا في شهر جويلية 2026 تضمنت استخدام الذكاء الصناعي, وهذا مؤشر للتوسع السريع والمريع لهذه التقنية اللي حسب رأيي باش تقتل الفن والإبداع والغشيرش والحدث والمشاعر الإنسانية. من الرياكسيون اللي بدينا نشوفوا فيها اليوم من القوم منصة سبوتيفاي اللي قررت التخلص من الفو بروفيل ارتست فيرتوال المولدين بالذكاء الصناعي واللي نلقاو فيهم بالمئات على اليوتيوب. سبوتيفاي باش تستعمل امباج اي اي بيرسونال لكل فيلم ما يمثلش انسان حقيقي, والبلاتفورم تطلب من الكرياتور انهم يسوتو ديكلار فيا سبوتيفاي فور ارتست, وباش تقوم زاد بدي كونترول اوما اوتوماتيزي. المقاطع الموسيقيه تابعه لسي بروفيل يبقاو يتسمعوا لكل من يريد ان يشترك في حساباتهم بطريقه فولونتير. العديد من المختصين في الميدان الموسيقي والرقمي متخوفين بشان لو فوتور دو لا ميوزيك والحقوق نتاع الفنانين وضروره الافصاح عن استخدام الانتيليجنس ارتيفيسيال في الكرياسيون ميوزيكال, لانه اليوم اصبح ذوق الموسيقي اصطناعي بنسبه كبيره, والعديد من المستمعين عجبهم الوضع وما يعرفوش أن هذه الموسيقى هي نتاج لديز ألغوريتم من دون روح ولا إحساس. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز, موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: Digital Waves. Digital Waves.
2: خاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الحديث عشرة. ديوان اف ام عسلمة ونبدأ الموجز الإخباري بنشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي حيث ستكون الحرارة مرتفعة بصفة ملحوظة بقية هذا اليوم وغدا الخميس بفارق يتراوح بين 8 و 12 درجة فوق المعدلات العادية حيث تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشهيلي ومن المنتظر أن تسجل درجة الحرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة والسبت القادمين بالشمال والمناطق الساحلية. الخبير في الشأن المناخي والمهندس البيئي حمدي حشاد يقول إن موجة الحرارة الحالية تتميز بارتفاع نسبي في نسبة الرطوبة مقارنة بالموجة السابقة مع تسجيل ما يعرف بالليالي الاستوائية حيث لا تنخفض درجة الحرارة ليلا عن مستويات قياسية تتجاوز أحيانا 30 درجة مما يمنع الجسم والبنية التحتية من التخلص من الحرارة المتراكمة وفق قوله في برنامج ناس الديوانة.
4: تقنيا كان باش نحكيو معنا فصل الخريف كيما نفكر في الشكل اللي اعتدنا عليه. لا معنا دونك الخريف ولا امتداد لفصل الصيف. انخفاض درجات الحراره مرجح ابتداء من ممكن 3 4 سبتمبر درجات الحراره تبدا تنخفض تدريجيا معنا بحدود 6 الى 7 درجات ممكن من درجات الحراره اللي نسجلوا فيها الان معنا مع الرطوبه اللي نسجلوا فيها توا ودرجه الحراره المرتفعه نحكيو نوعا ما على استقرار طقس مداري قاعد يستقر في منطقه البحر الابيض المتوسط من درجه الحراره تكون مرتفعه ومرفوقه برطوبه مرتفعه وهذا اللي يخلي ممكن درجة الحرارة المحسوسة تكون مقلقة نوعا ما كما اللي تصير توا معناها دونك هذا من جانب. الجانب الثاني معناها فما الظاهرة اللي حكينا عليها مرة أخرى معكم اللي هو الليالي الاستوائية غرغور الليل بعد غروب الشمس معناها من المفروض فما إيكارتيب انخفاض درجة الحرارة يوصل حتى 15 درجة ما بين فترة الذروة معناها في النهار وما بين في الليل. هذا ماش قاعد يصير معناها وين توا بعد غروب الشمس معناها حتى بساعة أو بساعتين سونسي درجة الحرارة هذيك تنخفض ل 10 أو 15 درجة مش قاعد يصير معناها قاعدين نسجلوا تقريبا عدد الليالي الاستوائية حتى التو اللي حسبناهم ممكن الرقم أقل شوية أعلى شوية اللي ممكن نحكيه قريب العشرين يوم وين درجات الحرارة الليلية ما تحتش معناها تحت 30 درجة.
3: ومنظمة الصحة العالمية بتونس تدعو إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء في ظل موجة الحر التي تشهدها تونس وارتفاع درجة الحرارة في أغلب المناطق وتحث على الاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة والحرص على شرب كمية كافية من الماء والوقاية من أثار الحرارة المرتفعة. تراجع الاعتماد على الشيكات في المعاملات التجارية اعتبره صاحب شركة مختصة في إدارة المخازن عزام سويلمية أحد أبناء

0: كانوا يصيدوا قبل كانوا تجار في كل مدن تونس يشريوا الماء ويخبيه في الدبوة، تجارة عادية، معنى عابد يمشي لمعمل ماء عن طريق رخصة ولا عن طريق شخص عنده رخصة، يشري 1000 ستيكة 5000 ستيكة يحطهم في دبو في معايير محترمة حتى كشي اللي نجي فصل الصيفي بيح. شركات تصنيع المياه بالقانون وبالمراقبة الاقتصادية ما عندهاش الحق تخزن الماء، وأغلب مصانع المياه تلقى 70% من مساحتها مخصصة للتخزين. إذا كان هي التخزين متاحة فل معبي معناها في فترة الربيع وشتاء ما عندهاش وين تستوكي، دونك لهنا الانتاج نجم يوصل يقف. قبل اش كانوا يصيروا؟ كانوا التجار يشريوا على طول العام الماء بالشيكات ويخبيوه في المخازن نتاعها. كي تنحى قانون الشيكات لهنا عباد معناها اصلا برشا شركات ولات تتعسف في انها تتعامل بالكمبيرات، تقول لك يا خلصني كونتون، يا اما الكمبيرات يتعاملوا بها كان مع بعض الاشخاص اللي مستنسين بهم ولا قراب للشريك.
1: إلى الشأن الدولي، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف على شمال ووسط قطاع غزة. والرئيس الإيراني يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: صوتك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم Summer Vibes يجيكم كل يوم مثل الجمعة من العشرة لنص النهار
2: لحدش وعشرة دقائق. مرحبا بكم الناس الكل من جديد, ساعتنا الثانية من سامر فايبز. نحييكم وين ما كنتوا, خاصة خاصة متابعينا اللي تابعوا فينا خارج أرض الوطن. إن شاء الله ربي أنس غربتكم الناس الكل, وشكرا لكم على تفاعلاتكم المزيانة على مختلف الفقرات متاعنا. ونمشي وتدسويت الفقرة سامر كير.
0: سامر كير
2: الزين والعين والفيان, الفقرة اللي نحبها برشا. واليوم باش نحكيه على موضوع مهم جدا جدا ويقلقنا احنا كنساي, وقت اللي تراه بقايا حكاية غامقين بدأوا يظهروا على وجهك, تبدأ تتقلق بشوية بشوية. الحكاية مربوطة بالعمر زعمة, ولا مربوطة بتغيرات مناخية, مربوطة بالشمس اللي ولت هكا بقوة في السنوات الأخيرة, والأهم من هذا كيفاش نجمو نتخلصوا منهم التصبغات الجلدية هذومة وإلى ليتاج بيجمنتير. فرحنا برشا باستقباله بحذانا طبيعي التجميل عبد القادر الجبيهي. صباح الخير الدكتور.
3: صباح الخير.
2: أنسنا الدكتور في صبحية اليوم. خلينا ننطلق دكتور, وشنو هي المقصود بالليتاج بيجمنتير ولا التصبغات الجلدية, باش ناخذوا على الأقل التغم صحيح.
3: هي إنتاج مكثف وغير طبيعي للميلانين الجلد نتاعنا. العوامل تكون برش حاجات, خاطر نجمو نقسموهم الأربعة سو جروب معناتها نتاع ليتاج. نجمو نبداو باللونتيغو سولير. شنو هما اللونتيغو سولير؟ هما ليتاج اللي يظهروا عند العباد الكبار في العمر. تلقاها تاش مدوره في الوجه روند هكا, تبدا بيان ديليميتي. هي تظهر عند الكبار في اليدين, في الديكولتي والا في الوجه, وتزيد مع طول العمر. ما تزيد علاش؟ على خاطر اكثريه الكبار ما يستعملوش الواقي الشمسي. ثاني حاجه واللي هي اكثر حاجه منتشره عند النساء اللي هي نسميوها الدسه بلغتنا العامه والا الكلف, اللي هي هرمونال من الهرمونات. الاكثريه تجي في الغروسيس, هذاك علاش برشا يسميوها ماسك دو غروسيس, والا للعباد اللي تستعمل في الكونتراسيبسيون هرمونال باش يمنعوا
2: التصبير.
3: فوالا تجي الاكثريه موجوده في الجبين, تلقاها تاش لتاش كبار يبداو موجودين في الجبين, في الخدود, تبدا سيمتريك بريسك في الخدود, والا في الليفر سوبيريور في الكونتور هكا نتاع شفه من فوق. وهي الحقيقه من اصعب الحاجات اللي تعرضنا معناتها في طب التجميل, خاطر تتطلب ياسر صبر وياسر وقت باش تتنحى. فما الثالث حاجة الجروب الثالث الأكثرية هما الهاش بي اي, هما الليبر بيجمنتاسيون انفلاماتوار بوست انفلاماتوار, اللي هي تجيب بعد التهاب الجلد باش يبدا عندك حب شباب وحكيته بالشمس يولي عندك تراس كحلة, جرح والا حرقة معناتها في الوجه والا سيكاتريس نتاع عمليه ولا اي جرحه مع الشمس, وما تحطش واقي نتاع الشمس, ما تحطش الكروم تاعك, هذيك زاده باش تولي لك باش تكحل في الصيف. رابع جروب اللي هو معناتها لي تاش دو غوسور, اللي هما لهنا تدخل فيها جينيتيك والوراثه. العباد البيض برشا عندهم لي تاش هذوكم نتاع الغوسور, الحقيقه هذوما ما يتنحاوش راهو باللي تريتمون, لكن يزيدوا اذا كان برشا اكسبوزيسيون للشمس باش يزيدوا. دونك هذاك علاش ديما نحن نحكيو على الواقي الشمسي, الواقي الشمسي كل ساعتين, اللي هي صعيبه باش يطبقوها, لكن راهو ماذا بينا ديما واقي شمسي كل ساعتين. وسورتو اللي طول الواقي الشمسي ولا فما دي زيكرون اللي هما سبيسيال معناتها للعباد اللي عندهم لي تاش, يلزم ديما الاس بي اف 50 ومعاه كونتر, يزمو كونتر لي زي في ا لي زي في بي واللوميير بلو. اللوميير بلو اللي برشا خاطر نستعملو برشا ولينا لي زيكرون والتليفونات.
2: هذايا في علاقه بالانواع نتاع لي تاش بيغمونتير. الاسباب قلت دكتور متعلقه بالهرمونال,
3: يا الحقيقه اشعه
2: الشمس اللي قاعده,
3: فما ان بريديسبوزيسيون زاد جينيتيك كما قلنا, سورتو عند العباد اللي عندهم لي تاش. فما الحقيقه دي تاش واحد اخرين, لكن هذيك
2: هذوما اهم الحاجات اللي هم
3: سيرتو نحن تو في اخر الصيف
2: وي.
3: بعد الصيف ومع السخانه نتاع السناء اللي هي مش عاديه هذاك علاش ديما نقولوا لهم العباد راهو
2: يلزمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم وخاصه اليوم مع كثر دكتور الناس اللي تروج سواء المنتوجات على مواقع التواصل الاجتماعي سواء الحاجات اللي العباد قد ما نوصيه وانه ما تستعملش حاجه قبل ما تمشي للطبيب ما تستعملش حاجه راهو نشوفوا في كوارث ونشوفوا برشا مغالطات ونحكيوا عليه اكثر
3: خاصه اللي مش من اهل الاختصاص
2: خلينا نحكي توا على لي تكنيك جدد اللي نعتمدوهم المعالجه اللي تشهدهم
3: من اهم لي تكنيك اول حاجه عندنا التقشير لي بيلينغ لكن لي بيلينغ سوبرفيسيال انا نحبذ السوبرفيسيال على لي تيلينغ البيلينغ لي مويان لي قشروا برشا
2: اوكي
3: السوبرفيسيال معناتها ما يقشرش هذوما يكونوا بازي على لي زاسيد فروي راهم دي زاسيد خفاف ما يقلقوش برشا البشره يلزم مسعبال تاع 4 5 سيونس باش تبدا تنقص معناتها لي تاش
2: Okay.
3: الليتاب الثانية نتعداو الأهم ليتاب عندي أنا هي الميزوثيرابي أنتي تاش
2: okay.
3: على خاطر الليبوت تحسنوا برشا واللي قبل كنا نعمل الكوكتيل وحدنا توا يجيوا حاضرين خاصة يبدأ فيهم الأسيد ترانيكساميك هذا اللي أهم أسيد نستعملوه كم أنتي تاش سورتو في الدسة والكلف
2: okay.
3: يبدأ فيهم فيتامين سي فيهم الجلوتاتيون هذوما مع برشا دي زاسيد اميني برشا فيتامينات اخرين باش يعاونونا باش يحسنوا لي تاش لكن لازم وسع بال راهي مش في سيونس واحده راهو يلزم 3 4 سيونس حتى ساعات اكثر من بعد نجمو نعملوا كومبينيزون كومبينيزون فما توا دي لابوراتوار جابوا لنا حتى دي سكين بوستر معاهم لي بيلينغ سوبرفيسيال يتخدموا حتى باليد للعباد اللي ما يحملوش لي انجكسيون هذوما هما سهله راه الميزوثيرابي دي ميكرو انجكسيون معناتها ما يوجعوش برشا فما توا حاضرين ما تتعمل باليد ما غير ايفيكسيون سوسيال معناتها ما غير ما تسيب خدمتك تعمل لاكت بتاعك وتمشي تخدم على روحك المهم ليكرون مع كريم هيدراتونت يعاونونا زاد هذايا على لي تاش فما الحاجات الجديده اللي ظهرت كيما البيدياغان دو سومون اللي برشا راهم سمعوا به هذا معناتها المستخرج من الاديان نتاع السومون
2: اوكي
3: ومعاه النياسيناميد هذا زاد اجون دي بيغمونطون يحسن برشا زاد من لي تاش عندنا زاد الليد اللي هي الفوتو ميديولاسيون باللامب ليد اللي هي بالاشعه معناتها تعاوننا برشا كوم اكت معناتها كومبليمونتير بعد ما نعملوا الميزوثيرابي والا بليزيور سيونس نتاع الليد هذه تنقصنا من لي تاش واخر ايتاب انا نخليها ديما هي اللازير خاطر اللازير سي تري ديليكا في بلاد سخونه كيما بلادنا
2: وي.
3: دونك ما يمشيش مع الناس الكل مش لي ماشين الكل الحقيقه تو فما برشا دي ماشين نطوروا برشا خاصه اللي فيهم الكي سويتشي هذايا معناتها الحقيقه نلقاو في ريزولتا باهيين لكن يلزم تكون الباسيون تيدوكي معناتها لازم تعلمها تحكي معها بالكدا بالوقايه بالكروم والكريم سيكاتريزونت معناتها مش للناس الكل والحقيقه اللازير اخر حاجه نخليوها هي
2: نخليوها في الفتره اللي نجموا نعملوا فيها لي انترفونسيون هذوما في الشتاء خريف
3: والله في كل وقت
2: في كل وقت
3: في كل وقت على خاطر كيما حكيت لك البيلينغ سوبرفيسيال نجموا نعملوا في الصيف راه ما يقلقش مادام تستحفظ وتعمل ليكرون سولير نتاعك ما يقلقش الاخرين على طول العام اللازير هو اللي ماذا بينا نخليوه خاصه بالنسبه للازير على ليتاش مع اتلانتي داش ماذا بينا نخليو الدنيا شويه مش فصيل
2: في علاقه بالوقايه ولا لي سوان دوميستيك اللي نجمو نعملوهم
3: في الدار نتاعنا في الدار والله هو سكين كير انا جوست نحب هكا اونتر بارونتيز للعباد معاش تبعوا برشا راهم اللي يخرجوا لكم في لي ريزو سوسيو اللي سيروم ورا كريم ورا سيروم اخر ورا تش معناتها مغالطات الحقيقه والتونسي معاش عنده الامكانيات باش نحن انا باش نعطيهم شيما كلاسيك اللي تنجم المرأة ولا الرجل أو تو حتى الرجال يجيونا برشا على ليتاش أهم حاجة الصباح تقوم إذا كان عندك لي مويان باش تنجم تشري غسول سبيسيال أنتي تاش معناتها فما من بعد تحط الفيتامين سي الفيتامين سي فما الفيتامين سي برشا دي لابوراتوار حاضرين تو حتى بالاس بي اف نتاعهم معناتها بالإكرام نتاعهم باهي الفيتامين سي خاطر أنتي أوكسيدون يعطي الكود إكلا وينقصنا من ليتاش
2: أوكي
3: في الليل تولي تستعمل تعاود تغسل وجهك خاطر بعدك
2: نهار كامل
3: البوليسيون شفت في الغبره وكل في الليل تستعمل السيروم نتاعك السيروم بعد ما تغسل وجهك سيروم يكون انا نحبذ فما ثلاثه حاجات اللي ماذا بينا فما دي لابوراتوار عاملين مثلا سيروم في لاسيترانيكساميك اللي حكيت عليه في الميزوثيرابي افيكاس برشا نستعملوه في الليل والا تياميدول هذه موليكول زادت ناحيه تنقص برشا من ليتاش والا موليكول جديده مستخرجه من السيف نتاع الفيني من العنب نتاع من النبته من الشجره نتاع العنب الفينيفيرين زاد كيف كيف تنقص من ليتاش هذوما كي تلقاهم هاك تستعملوهم معناتها عندك الصباح الغسول فيتامين سي ليكرون على طول النهار كما قلنا راهو لي زيكرون تو موجودين كيما نحبوا
2: وي
3: سو فورم دو كريم سو فورم دو جيل سو فورم دو ستيك الرجال ما تخافوش من ليكرون من الكران يقول لك انا راجل وباش نستعمل توا اللي فما الفون فلويد وسوبرا والترا فلويد
2: ما تظهرش جمله
3: معناتها لابسوربسيون رابيد وتنجم تستعملها دونك بربي ديما الكران راهو في الصيف وفي الشتاء نحن بلادنا سخونه ماذا بينا وسيرتو العباد اللي عندهم ليتاش راهو كل ساعتين مش تمشي للبحر مش تمشي باش تقعد على البيسين باش تقعد نهار كامل راهو يلزمك كل ساعتين ما كانش راهو بعد الصيف باش تجي تقول
2: باش تلقى تقعد تعاني في المخلفات نتاع اشعه الشمس نختم معك دكتور في علاقه بمخاطر استعمال منتجات التفتيح من غير استشاره طبيب الحاجات اللي قاعدين نشوفوا فيهم قاعدين يروجوا لهم من غير ما يكونوا هما اهل الاختصاص وما على الاقل العباد تعرف شنو نجم يصير في وجهك إذا كنت تعتمد حاجة من غير ما تستشير طبيبك.
3: فوالا لهنا حبيت بربي نثمن المجهودات اللي عمل فيها السنديكا نتاع طب التجميل والتماس هذه الاسوسياسيون نتاع الميدسين استيتيك في تونس وعمادة الاطباء نتاعنا قاعدين يعملوا في مجهود كبير صدقني لمحاربة نجم نقولها المحاربة الدخلاء على ميدان طب التجميل مع احترامنا لكل المهن نتاع التجميل لكن عندهم ليميت ما يلزمهمش يوصلوا للحقن اللي هو نحن قارين الاناتومي والفاسكولاريزاسيون الكل في الوجه هنا بداو خايفين من لي كومبليكاسيون راهو جوست باش ننبه العباد راه لي كومبليكاسيون توصل من تشوه بسيط معناتها ونيكروز اللي هي خايبه برشا توصل حتى حشاك للعمام معناتها توصل للاختير للعين ويعمل اذا كان معناتها اون جير با لي كومبليكاسيون رابيدمون
2: اوكي
3: دونك هما ماهمش من اهل الاختصاص دونك انا ننبه العباد وماذا بينا العباد ما ينسقوش وراء لي برومو اللي يعملوا فيهم والا البرودويات اللي ما نعرفوش المصدر نتاعهم منين راهم في النوار راهم همش مخذين لامسي ما همش متعدين على وزارة التجارة فمن فضلكم نحن جوست ننصحوا فيكم الطب راهم مش على 50,000 ولا 100,000 ناقصة تعرض روحك
2: للخطر
3: وكل
2: لطف عليكم الناس الكل ميرسي دكتور عبد القادر جبي على المدخلة متاعك معنا اليوم في سامر كير
3: بارك الله فيك سامر كير
2: نوصلوا معكم بالموزيكا نرجع بعد شوية على ديوان اف ام ديما صوتكم
0: Summer vibes. منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعضنا السيف يحلى ديوان فام صوتكم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فام صوتكم

0: منك نسمع، صوتك تسمع، الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.
1: مع بعضنا الصيف يحلى. مرحبا بكم الكل وين ما كنتم، كملين معكم في سامر فايبس. حبيت نفكركم انه المعهد الوطني للرصد الجوي كان اصدر تحديث لخريطة اليقظة الجوية وحط 23 ولاية تحت درجة انذار كبيرة باللون البرتقالي باستثناء القصرين، مما يستوجب اليقظة التامة تجاه الظواهر الجوية الخطيرة المتوقعة. وفق المعهد فانه الوضع الجوي يشهد طقس حار مع ظهور شهيلي إلى جانب تشكل خلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار. بالنسبة أيضا للاضطرابات متاع التوزيع الكهرباء، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه تزامنا مع موجة الحرارة متاع اليوم يتوقع تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء، خاصة في فترات الذروة في ما بين ماضي ساعة والخمسة متاع العشية وما بين العشرة متاع الليل وماضي ساعة متاع الليل. هذوما الأوقات اللي باش يصيروا فيها اضطرابات. دعات ستيغ أيضا في بلاغ أصدرته البارحة الثلاث للتقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع طلب الكهرباء خلال فترات الذروة، واعتماد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء بما من شأنه المساهمة بالحد من الضغط على الشبكة وتفادي الاضطرابات قدر الإمكان. وفق تأكيدها في البيان هذه، دونك نعاود نوصيكم تردوا بالكم على رواحكم في الفترات هذه، وإن شاء الله يربي يحمي الجميع. وقولوا لنا في الوقت اللي يتقص فيه الضوء يتقص عليكم الكليماتيزور، شنو ما الآليات اللي تعتمدوهم للتبريد؟ البارح أنا وصديقة قاعدين نحكي وقلنا يعني قبل ما كانوش فما الكليماتيزور لا الفنتيلاتور، كيفاش كنا نعديو الصيفة؟ خزرتي قالت لي من كنا ناكلو كالطريحة ونقيلو ديريكت من غير ما نفيقوا. احكيوا لي شنو هي الاجواء عندكم خاصه مع الصغيرات، نعرف انه المساله صعيبه خاصه للناس المرضى الكبار في السن، ربي يحمي الجميع. نكملوا بالموسيقى في سمر فايبز، نرجع بعد شويه ما تبعدوش.
0: سمر فايبز على ديوانا فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام، صوتكم.

0: هذه موسيقتنا على ديوان فام. هذا جونا، تحياتنا لكل المتابعين وين ما كانوا. الدقائق الأخيرة من برنامج سامر فايف زعما باش نقول لكم ويكاند على الكيف، ومن بعد نقول لكم صباح الخير تونس. دخلوا علي البرامج بعضهم، حبيت نقول لكم أنه منظمة الصحة العالمية في تونس دعات لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة ما بين 11 والأربعة متاع العشية، في ظل موجة الحر اللي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق. حثت المنظمة وفق بلاغ نشرته اليوم على الاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظلة، والحرص على شرب كميات كافية من الماء والوقاية من أثار الحرارة المرتفعة. يجي التنبيه هذايا بالتزامن مع نشريات المعهد الوطني للرصد الجوي، وكانت وزارة الصحة أوصات في بلاغ سابق بتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة مع ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية، وأكدت على أهمية الاستخدام الصحيح لواقي الشمس، وأشارت أنه استعماله لا يوفر حماية كاملة من أشعة الشمس. ديما ماذا بينا هكا الشابو وإلا المظلة. أيضا فما حاجات اللي مهم برشا من تونوش بهم، مهم برشا أنه ما ننسوهمش في كرهبنا في سخانة كيما اليوم. أول حاجة اللي هي القوارير البلاستيكية والماء الحرارة المرتفعة تنجم تأثر على جودة الماء. القارورة البلاستيكية إذا تعرضت للشمس والحرارة الفترات طويلة ما عادش خيار مثالي للاستعمال. ثاني حاجة الدويات، من أهم الحاجات اللي ما يلزمش نخليوها في الكهرباء، لأنه برشا أدوية تحتاج درجات حرارة محددة، والحرارة الشديدة تنشم تفسدها وإلا تقلل من الفاعلية متاعها. دونك نردوا بالنا من الموضوع هذية. أيضا تليفوناتنا، لبسي، الأجهزة الإلكترونية الحرارة المرتفعة تنجم تضر البطاريات والمكونات الداخلية وتخلي بعض الأجهزة تتعطل. ايضا فما حاجه زادة اللي ما ننتبهوا لهاش، لي لونيت. فما ناس اللي تستعمل النظارات خاصه وقت السياقه وتطيش لونيتها في الكهرباء. زادة ايضا النظارات الطبيه والشمسيه، الحرارة تنجم تأثر على العدسات أو الإطار، وتركها في مكان معرض مباشرة للشمس ينجم يتسبب في أضرار. ونختم بمستحضرات التجميل، العطور ومواد العناية بالبشرة. راهو سخانة تنجم تغير التركيبة متاحها والجودة متاحها، وبعض العبوات المضغوطة ممكن تولي خطيرة إذا تعرضت لحرارة الشمس. المواد الأخرين تعرفوهم، البريكيات، عبوات الغاز، المواد القابلة للاشتعال، هذوك بالضرورة ممنوع أنه نخليهم في سياراتنا تحت الشمس. أما فما الديتاي هذوكم اللي ممكن ساعات ننسيهم في الكهرباء ومع سخانة كيما انهار اليوم، مهم جدا انه نردوا بالنا. القاعدة البسيطة، اي حاجة تتأثر بالحرارة قابلة للاشتعال تحتاج لدرجة حرارة معينة، الافضل انه نخرجوها معانا بالكهرباء. هذية نصيحة اللي نختموا بها موعدنا لليوم من برنامج سامر فايب. تحياتنا لكل الناس اللي رافقونا من العشرة متاع صباح. ميرسي للفريق الكل، عزيز عوني في الاخراج وجدرعوني في إخراج الرقمي. بعد شوية زميلتنا هدى الورغمي تقدم لكم برنامج منك نسمع، وأهم أخبار البلاد تلقوها معها. وأنا مبقالي كنقول لكم ملتقانا غدوة. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
1: منك نسمع، صوتك تسمع،
2: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: Publicité.
1: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامه الاولى في تونس.
2: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص فيسع؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاستك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
3: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
4: ياك مر الليل أنا ذوقت الويل
3: إتليل القفصي وأنت بن سعيد الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي.
5: ديوان أفام فلاش نيوز
6: موجز ومنتصف النهار. ديوان أفام عسلمة. انطلاق مراسم تشييع جثامين 10 شبان من معتمدية بن قردان من ولاية مدنين من ضحايا المركب الذي غرق بهم عشية الأربعاء الماضي ليرتفع عددهم إلى 13 جثة وفق ما نقلته مراسلة ديوان أفام بالجهة، مبينة أن عملية الدفن ستتم بشكل متفرق وليس دفعة واحدة بمقبرة سيد خليف بالمدينة. هذا وتواصل مختلف الوحدات من فرقة الغوص للحماية المدنية والوحدة الأمنية عملية البحث عن شخص آخر من ضمن ضحايا المركب، وذلك بمساعدة البحارة وحدات من الحماية المدنية من جابس وصفاقس وقفص. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء إلى قطع دوري ومتقطع للتيار الكهربائي اليوم، سيرتكز على الفترة الزمنية الممتدة بين الساعة 11:30 صباحا والسادسة مساء، مشددة على أن فترة الانقطاع لن تتجاوز ساعتين في المرة الواحدة وفق ما تتطلبه وضعية الشركة وتوازنات الانتاج والاستهلاك. والمناطق المشمولة بالقطع هي جهة تونس الكبرى، جهة الشمال بكل من الوطن القبلي وزغ وبنزرت، جهة الشمال الغربي وجهة الوسط وصفاقس، جهة الجنوب كل من جابس جرباق بلي تطاوين جرجيس وبنقردان ومدنين وجهة الجنوب الغربية. هذا ونبهت الشركة لأن هذه القائمة قابلة للتعديل والتوسع بناء على التطورات الفنية وضغط الاستهلاك، وتشير أيضا إلى أن إعادة التيار الكهربائي قد تتم دون سابق أعلام. صادرات قطاع الطاقة في تونس تسجل ارتفاعا بنسبة 38% إلى موفر جوان 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، غير أن هذا التطور لم يمنع تفاقم عجز الميزان التجاري الطاقي في ظل ارتفاع الواردات وتراجع الموارد الوطنية مقابل نمو الطلب، ما أدى إلى انخفاض نسبة الاستقلالية الطاقية إلى 34%. والخبير الدولي في مجال الطاقة محمد رضوان المجري يوضح في تصريح لديوان أفام أن ارتفاع الصادرات بنسبة 38% يتعلق بنسبة النمو وليس بحجم الصادرات مقارنة بالواردات، مشيرا إلى أن حجم الواردات يظل أكبر بكثير وأن ضعف نسبة التغطية يعكس حجم ارتباط تونس بالخارج لتأمين حاجياتها الطاقية، إذ أن الصادرات لا تغطي سوى جزء محدود من قيمة الواردات. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 73,438 شهيدا و 174,447 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. منظومات الدفاع الجوية التابعة لروسيا تتصدى لأكثر من 420 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق بعد قليل مع هدى الورغمي في منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

Diwan FM. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: خليك نسمع صوتك تسمع
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوارنا انطلق معكم توا يتواصل حتى للماضي ساعتين كالعاده، عوده على هم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحيه لكل المستمعين، لكل المتابعين، لكل المشاهدين. شكرا على اختياركم لي فريكونس نتاعنا عشان اللي تبعتنا على ديوان اف ام لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان اف ام. مرحبا، اهلا وسهلا. سيسور واحنا ارتفاع كبير في درجات الحرارة في اغلب ولايات الجمهورية. نسيسو بعضنا زادة في الكياسات، في الادارات، في المساحات الكبرى، في كل بلاصة نجمو نتقابلوا فيها جماعة، نردوا بالنا ونسيسو رواحنا ونسيسو بعضنا. نعرف السخانة توتر الاعصاب، وناس كل عايشة على اعصابها مع فقدان الماء، مع قصان الضوء، مع جملة من المشاكل اللي قاعدين نمروا بها الفترة هذه. يا ربي شاء الله ربي يعديها على خير، وإن شاء الله بلادنا ترجع خير وخير وخير، وإن شاء الله المشاكل هذه الكل معناتها تتعدى. لكن في نفس الوقت نردوا بينا ونسيسوا بعضنا ونوسعوا بينا مع بعضنا. بن سالم بيقول نستناو فيكم الصباح. مرحبا، أهلا وسهلا، يفضلك. سوار النويلي تقول بربي يا هدى وصل صوتنا للستيج، هي تقول القصان بداية من الساعة الواحدة ومن بعد يقصهن من 11:45 دقيقة، رانا ما عادش نجمو بالطريقة هذي. مرحبا، أهلا وسهلا، إن شاء الله صوتك يكون وصل لستيج وصوت كل توينسة، لأنه الحقيقة الالتزام بالوقت مشكل كبير وكبير جدا، وزاد الالتزام بالمناطق، لأنه أحيانا واحد ما يلقاش الحومة متاعه ولا المنطقة متاعه في الـ في الـ في الأعلان متاع ستيج ويتفاجأ فجأة أنه الضوء قص. يلا مرحبا بكم الناس كل نص نهار و14 دقيقة. تحية لكل مستعملي الطريق، الناس يسمعوا فينا في الخدمة في ديارهم، ماذا بينا كما قال دكتورة غوي لامس، نشدوا ديارنا. الناس اللي ما عندهاش باش تخرج للضروره ولا ما عندهاش حاجه ضروريه باش تخرج، تشدوا ديارنا في اوقات الذروه حتى تتعدى موجه الحر هذيا على خير وسلامه يا ربي. مرحبا، اهلا وسهلا. شنو باش نحكيوا اليوم؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا توتسويت
0: الغكاب.
2: صوابير وتدافع للحصول على الماء في عدد من المساحات التجاريه الكبرى، منظمه الدفاع عن المستهلك ضيفتنا في ماكس بارتاج. هل هناك ارتفاع في عدد حالات تمزق الشبكية خلال هذه الفترة وما هي الأسباب؟ موضوعنا في الأنفو. حريق بالمنطقة السقوية بزاوية سوسة يأتي على عشرات أشجار الزيتون، فماذا وقع؟ موضوعنا في كواب. على انقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بالمهدية تثير الغضب النائب بالبرلمان أحمد بن نور ضيفنا في ميديتور. كيف يمكن أن تساهم النفايات العضوية في حل مشكلة التيار الكهربائي؟ موضوعنا في لاكتي دو جوغا. مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تناهز 11 مليار دينار إلى 20 أوت 2026، موضوعنا في لوشيفخو دو جوغا. ومبادرة فريدة من نوعها لأهالي قرية قبلي، دورة رياضية للاحتجاج على النقائص في الجهة في إنبوكس.
0: الغكاب.
2: مرحبا، صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، مريم مصمودي في استقبال تليفوناتكم، إيمان الغريبي، انتصار المكاور، ضحى سويسي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.
0: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميديتور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. مرحبا. جملة من المشاكل في علاقة بالمستهلك خلال هذه الفترة اخرها، والفيديوهات اللي شفناهم، تدوينات المواطنين والمواطنات حول الطوابير الطويلة، حول التدافع، حول العرك والمعروك والخصومات على دبوزة ما ولا على ستيكة ما، والاقوى هو اللي يظفر بستيكة ولا ستيكتين ما ويخرج بيهم في الاخر في المقابل، اللي ما نجمش يدز ولا اللي ما نجمش ما عندوش جيد ما ينجمش ياخو حتى دبو زمان. شو اللي قاعد يصير؟ شنو هي الوضعية؟ نوا جملة من الضايات الأخرى مع قصن الضوء، مع قصن الماء، مع جملة من المشاكل نحكي فيها دو تسويتا.
2: ماكس بارتاج.
1: ضيفتنا نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك سيدة ثورية التباسي. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟ شكرا على قبول دعوتنا. مرحبا، اهلا وسهلا. فوالا، ما انا قلت نوسعوا بيننا مع بعضنا شويه. ارتفاع درجه الحراره يوتر سيده ثورية؟ تحس روحك متوتره؟ العباد الكل تحس روحها على عصابه ولا لا؟
3: فوالا، هي موجه الحر هذه اللي الحقيقه نعيشوا فيها كنا في كامل ولايات الجمهوريه، خلات برشا مظاهر سلبيه قاعدين نعيشوها في حياتنا اليوميه. السرعه، الازدحام، التدافع، كيف معناها حتى واحدك اللهفة ولات أكثر، خاصة وقت نخافوا من القوش ماء، بذا بينا نخزنوا الماء في ديارنا، وقت الحقيقة نحب نروحوا فيه ساعات ولي فماك الازدحام الأكثر من العادة بالنسبة حتى الحركية متاع السيارات. هذا برشا برشا سلوك سلبي الحقيقة نعيشوه من موجة الحر ومن برشا حاجات أخرين، والحقيقة الكل هتزامنت علينا وعايشين هالكل مع بعضنا. الله منه ربي يكون في العون المستهلك والتونسي اليوم، نسيسر وإحنا نصبروا على بعضنا ونسيسر وإحنا بشوية، وإن شاء الله فترة وتتعدى وإن شاء الله خير يا ربي. بالنسبة بالنسبة خليني أقول لك يا هدي، خليني أقول طول الموضوع، أزمة الماء هذية اللي إحنا في بينا شدنا انفراجة وتوضحت أمورها، زادت الأسعار وقلنا توا باش نلقاو الماء في كل بلاصة، ولكن يتواصل أنه الحجب الماء الصالح للشرب المعدني والماء الطاولة اللي ديما نعاود نقول ما يفرقش ما بيناتهم المستهلك، لا تزال الأزمة الحقيقة، ولا يزال المواطن في لهث ومعناها عملية ركض وراء أنه يلقى شي دبوزة ماء في فترة الحر هذية وين يكثر استهلاك الماء. نجموش بربي يقولوا للمستهلك قاطع الماء وإلا ترشد في استهلاكه، ما نجموش، ولكن نجم يقولوا له ترشد في السلوك الحضاري متاعك، أعرف كيفاش أنت تلقى الماء في المساحات التجارية الكبرى ولا في نقاط البيع، ما تهزش الكميات الكبيرة كله ما تخليش لغيرك. الازدحام في الطوابير للناس اللي تبيع في الماء مجهول المصدر والتكوين، الناس اللي تعبي في البيدن في الماء وتبيع فيه، راهو هذايا مش معقول. زاده ما نخليوش روحنا
1: ظهر هذايا كثرت لعبت هذايا معناتها
3: كثرت برشا، والناس تبيع في الماء ما منعرفوش، تحولت بعض النقاط البيع يقول لك هاني ما لقيتش الماء انا المعدني، يقول ليه شويه انا هوني نخاطب المستهلك الرشيد ونقول له كي تلقى الماء، الماء يقول لك توا احنا باتصالنا بالمنجين ومعني الحقيقه وصلت الاشراف الحقيقه ما كانش ما واضح الجواب واضح 100%، ولكن يقول لك موجود الماء، ولكن الناس اللي هي المساج اللي يتعدى عندهم الماء ما فماش، اللي يكون يشري ستيكه ماء بالتعامل العادي يولي يشري بالاربع بالخمس ستيكات ويخزن في داره ويخزن في اصحاب المقاهي، يخزن في المقاهي والمحلات، ما تلقاش الماء يتباع في نقاط البيع العادية متاعه، لكن تلقاه في القهوة بأسعار غالية ويتلذ المستهلك يشريها غالي خاطر الماء يلزمو يشري كيف عند الحماس.
1: معناها فوالا، أنا حبيت نسألك سؤال، يعني وزارة التجارة سقفت الأسعار، هل فما التزام بالتسقيف هذايا متاع الأسعار ولا كل واحد شنو يبيع ما تبيع على شيء راسه؟
3: والله توا الحقيقة حسب الرجوع احنا في باش نكونوا واقعيين ما فماش التزام. قاعدة تبيع ناس خاصة يقول لك يتصبر لك يقول لك ما بارد، وإلا يفرض عليك كستيك الماء اللي الحجم الصغير هذيك قاعدة تخرج، فهمتني، ولا مبردة بأسعار تتفاوت من نقطة بيع إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى. كيف كيف فما ظاهرة توليت معناها عايشينها، الدوار هذية أصبح عنده سيت كبير وقيمة كبيرة، الدوار هذية ما عادش يحب يهبط لنقاط البيع العادية، الماء المعلب، الماء المعدني وماء الزاولة، يحب يهبطوا للقهاوي، المقاهي، يهبطوا للحماصة بخاطر يبيعوا فيه أغلى. وهكي يقول لك أن نقاط البيع العادية يقول لك ما جابوليش الماء، وبتبيع بخالك ما جابولوش الماء مش يلقى فيه المستهلك بصفة عادية، هذيك علاش يلقى يتعب بشي القدبوزة ماء ولا ستيكة ماء. هوني بالله دعوة إلى سلطة الإشراف للتدخل للحسم في هذا الموضوع، أنه خلي يرجع نسق التزويد العادي بالنسبة للماء، أنه نقاط البيع تتزود بالمنتوج العادي وبالكميات العادية اللي مستنسة تجيها، وما نستغلوش كل فترة ونركبوا على الحدث باش يطلعوا ناس ما نعرفوهمش هكاك يحبوا للربح السريع للتربح واستغلال المستهلك، وديما يتلاعبوا ديما بالأسعار وبالمقدرة الشرائية متاع المستهلك التونسي. اليوم المستهلك قال لك أنا ما عادش نجم، الماء مش قاعد نلقى فيه، في كما قلت لك في موجة الحر الكبيرة هذه اللي نعيشوها مع العديد من المظاهر السلبية الأخرى كما قلت لك في بداية المداخلة متاعي، هوني الحقيقة يتسبب برشا إرباك. هوني يلزمنا الناس الكل، كل الأطراف المداخلة كمستهلك وكمنتج وكسلطة الإشراف، الضرب على أيدي هؤلاء الدوارة اللي يسمعوا فيها هذوما، ماذا بينا زادة كما يهز القهوة، كما يهز الحماس، يهز لنقاط البيع العادية اللي مستانس يهبط لهم كميات الماء العادية. هنا راهو مهم جدا هذية حتى يرجع النسق العادي للاستهلاك، ويرجع النسق العادي للحركية متاع الماء المعلب الماء المعدني، وما عادش هكاكا معناها نحلوا المشكل هذية اللي هو سمحني في الكلمة أطرقي ما ينقلها لك ستان فوق بلام عاملينها، هي افتعال الأزمة. فما صحيح كانت فما مشكلة على مستوى الإنتاج وعلى مستوى التوزيع، والمشكلة هذية مع تسخيف الأسعار كانت عنا وعود بش معناها تحل المشكلة هذية، ولكن المشكل قاعد متواصل ومن جهة إلى أخرى متفاوت من جهة إلى أخرى ومن نقطة بيع إلى أخرى. هوني دبوات الماء العادية اللي تبيع في الماء معناها مغلقة، يقول لك ما جابوليش الماء، إيش هي الحكاية؟ كي ترجع على المنجين يقول لك لا أنا نبعث هنا، قال لك طمع هو تلعينا معناها في نومين آخر الدوار هذا اللي يوزع الموزع الماء، هذا اللي ولا كما قلت لك يفضل المقاهي والنقاط البيع السياحية والحماسة وغيره على أساس يتباع أغلى. وهكا هوني نبعثوا احنا ماهيش رسالة طمأنة ولكن رسالة تخوف للمستهلك وقت تولي الوضعية لحالة. اذاك علي كنا انتم كإعلام احنا كمجتمع مدني كسلطة اشراف وكمستهلك كنا نرفض هالتصرف هذية ونيقفوا للظاهرة هذية للصد عبيدة دوما ولضرب على هؤلاء اللي كل مرة يتلعبونا، مرة بأسعار الجوجو، مرة بأسعار المياه، معناها الحقيقة ما هوش مقبول. احنا كمنظمة تلقينا برشا شكايات المستهلك المواطن ويقول لك عمل لي احنا عملونا حل، احنا نقول لهم اكيد احنا ما ضابطة عدلية ولكن احنا قاعدين ندخلوا ونرفعوا صوتهم لسلطة الاشراف للتدخل، ماذا بيكم تقولونا على الممارسات في اي نقاط بيع فما الاخلالات هذوما، حتى معناها نشعروا سلطة الاشراف للتدخل ونشوفوا كيف نحلوا الإشكال هذي، وبربي شوية تفاهم في الأخير نقول راهو تفاهم وصبر، نصبر على بعضنا مثالش وفترة وتعدى وإن شاء الله بقدرة ربي خير.
1: إن شاء الله خير أكيد جدا، هذا ما نتمناه. قصان الضوء فما شكون يقول لك زادة فما الروز مش موجود في بعض المناطق، فما شكون يقول لك الزبدة مثلا ما هيش موجودة، جاتكم تشكيات من هذا النوع سيدة ثورية تباسي رئيس منظمة توصية دفاع المستهلك؟
3: هو الزبدة، الروز، القهوة في بعض النقاط، الماء ناقص برشا بنقاط البيع معناها العادية، العديد من المواد منها المدعمة أنها تكون معناها الحقيقة ماهيش موجودة، ويجي يشكي المواطن يقول لك ما نلقاهاش ولا كان لقيتها نتعرض للبيع المشروط وإلا معناها لأسعار تكون الحقيقة يغليوا في الأسعار، فما تلاعب على مستوى أسعارها، فما حجب، فما تلقى تحس اللي بصفة متعمدة يقع حجب هالمواد هذية اللي هي حاجة المستهلك ليها أكيدة ومعناها وبصفة يومية وفيها إقبال كبير هنا بربي، لكن باتصال خاصة بأصحاب المساحات التجارية الكبرى يقول لك راهو التزود قاعد يصير بصفة عادية في معناها الساعات المبكرة الأولى من الصباح، ولكن ولكن في تعفيسة تتحجر بها المواد هذية وقاعدين يهزوا فيها الناس معناها المطاعم ومعناها أصحاب المحلات الكبيرة. وهنا الحقيقة زاد أن نتوجه لأصحاب خاصة المحلات التجارية الكبرى أنه نترشدوا في الاستهلاك أنه نمنعوا أنهم يهزوا كميات كبيرة وكل واحد يهز شوية شوية باش كل المستهلكين يلقاو ظلتهم ويلقاو المواد هذية بصفة منتظمة وما يجيش واحد بركة الأولاني يهز كل شيء وما يخلي غيره حتى شيء. حكى الحقيقة ماهوش معقول. إن شاء الله إن شاء الله ده هنا دعوة لسلطة الإشراف حتى يرجعونا لنسق التوزيع والتزود العادي وهكا نبعدوا على هل سمحني على التوزيع الغير منتظم هذية والحجب هذا اللي صاير اللي احنا كمنظمة ما نش فاهمين اسبابه الحقيقية.
1: شكرا جزيلا سيدة ثريا التباسي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. شكرا على كل هذه التوضيحات. نهار جزيل للقاء. مرحبا. نص نهار و27 دقيقة على موجاتنا. مشوارنا متواصل حتى الماضي ساعتين. هذه في منك نسمع
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا. مع ارتفاع درجات الحرارة هل سجلنا ارتفاع في عدد حالات تمزق الشبكية خلال هذه الفترة؟ شنية الأسباب وشنية التفاصيل وكيف يمكن حماية العيون من ارتفاع درجات الحرارة؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيتا.
0: ألو أنفو.
1: دكتورة أميرة طريقي رئيسة قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس ونائب رئيسة جمعية تونسية لطب العيون. دكتورة صباح النور, أهلا وسهلا, مرحبا بك.
2: مرحبا بكم, مرحبا بكل مستمعي جوانا فام.
1: شكرا. مرحبا يا دكتورة. سجلنا ارتفاع, ما تنتم اليوم في العيادات قاعدين تشهدوا في ارتفاع متاع عدد حالات أو توافد اليوم معتها دي باسيون عندهم حالات متاع تمزق شبكية خلال هذه الفترة؟
2: والله سجلنا حالات كي تجاوزت النسبة العادية, نقول لك مرتين على النسب القديمة. كل نهار عنا 3-4 حالات تاع تمزق في الشبكية يتوافدوا علينا المستشفى الجامعي حبيب بورقيبة.
1: معنى الأعداد تضاعفت مرتين؟
2: تضاعفت مرتين. احنا الحالات هذوما كنا نشوفوهم في الصيف أكثر ضريف, لكن مش بالصيفة هذه. يمكن ارتفاع درجة الحرارة بطريقة كبيرة برشا, نقص في شربين الماء, دونك هذه الحالات تحط تقلص في الزجاجية العين. احنا نعرفوا العين راهو متكونة 90% من الماء, قرنية الماء, العدسة الماء, زجاجية الماء, والنقص متاع الماء بطريقة كافية يقلقوا العباد من شربين الماء, يحط يصير تقلص للزجاجية. هذا التقلص يعمل يجبد الزجاجية, يحطها هي لاصقة, هي جسم هذه الزجاج يكون لاصق شبكية العين ويحميها ويحطها هي في مكانها, ما يصيرهاش تمزقات. وقت اللي يتقلص نجم كي يبعد على الشبكية يلزم معه طرف من الشبكية يعمل تقطيعة صغيرة. كان الإنسان منتبه يفر ثم ذبينة قدام عينه حاجة تتحرك, راهي ذيك صار تقلص للزجاجية. إذا يفر ثم نوع متاع برق قدام العين, أنتم تعرفوا شبكية العين فيها هذيك الخلايا اللي نشوفوا بها اليوم النهار في الليل, نسميهم احنا الفوتوريسبتور باللغة الطبية, اللي هما الضوء متاع اللي يدخل للعين يحولوه لسيالة عصبية باش نجمو نشوفو, يولي كل كورون معناتها يقلب الضوء الكورون باش يمشي لدماغ ونشوفو. وقت اللي تصير تمزق في الشبكية كي يبدأ تمزق طفيف تقطيعة صغيرة يعمل كي البرق قدام العين. لازم الإنسان ينتبه البرق راهي صارت تقطيعة كان هو إنسان متفطن, وإحنا هذا هو الهدف, راهو التوعية. حس الزبينة بعد الزبينة ولي له برق قدام العين لازم يعمل كشف استعجالي للشبكية. تقطيعة هذيك صغيرة ينجم الجسم الزجاجي يتخبى منها ويدخل منها ويبعد الشبكية على المكان متاعها ويعمل انفصال في الشبكية. والانفصال في الشبكية هذية لازم عملية وتدخل جراحي سريع, سينوش شبكية تولي الشعيرات اللي نشوفوا بهم ما يجيهمش الأكسجين, ما هماش في مكانهم, تفقدين البصر, هما حالات استعجالية ولازمهم تدخل جراحي استعجالي.
1: معناها اللي قدر نجم نوصلوا إلى حالات فقدان البصر إذا كان ما عملناش التدخل الجراحي العاجل.
2: بالضبط. ساعات والله توصلوا حالات المريض في الحالة في عينه الأولى ما يتفطنش, ما يعطيهاش اهتمام.
1: لو فات انك تحس فما ذبانة قدام عينيك هذاك معناتها راهي سيني متاع اليرت.
2: سيني اليرت باش نثبتوا الشبكية, ما هوش تقطع لكن هذاك تقلص الزجاجية.
1: يمشي للطبيب معناتها.
2: بالضبط, يمشي للطبيب باش يعملوا فحص على شبكية عين ويقولوا راني نشوف ذبانة وتتحرك مع عيني, نعذر على اليمين تمشي معايا, تعذر على اليسار تمشي معايا. الدكتور يعمل له كشف على قاع العين بعد التقطير وتهيئة العين. إذا يجد ثم تمزق طفيف وصغير ينجم كما نقولوا ينقشوا احنا كما حاجة تتقطع في الدبش نقولوا نقشوها هكا باش ما تتسربش التقطيعة. نفس الطريقة بأشعة الليزر يعملها كونسوليداسيون دونك يقويها ويرفيها باش تولي ما تتوصلش. إذا هو ما انتبهش هذايا يولي الانفصال، يولي يشوف حاجة كحلة قدام عينه، هذاك راهو ثم جزء من الشبكية وقع الانفصال عليه، خاطر إذا الشبكية مش في مكانها ما عادش تقوم بالواجب نتاعها، ما عادش تحطنا نشوفه بطريقة سليمة، يولي يحس حاجة رؤية نقصت على اليمين على الشمال اللوطة، هذاك راهو صار انفصال في الشبكية، والتدخل الجراحي السريع في غضون يومين على أقصى تقدير. راح نحاولوا في أوقات، ولكن ساعات بارك الله بالعدد المهول اللي عندنا نتاع المرضى نحطوهم في ريحة معينة باش نجموا، وفي غضون الأسبوع تكون أجرينا العمليات الجراحية ورجعنا الشبكية إلى مكانها الأصلي.
1: بعدها تمنى ما نستهينوش بحتى علامة من العلامات اللي تعطيهم العين، باش ما نصوش على قدر فقدان البصر، باش ما نصوش الحالات هذية، وما نصوش عينينا يعطيونا ريزاليغ تذومة معناتها متاع هاول باش تقلص في العدسة، ها هو شبكية باش تتمزق وغيره. مع ارتفاع درجات الحرارة شو لازمنا، شو من احتياطات لازمنا ناخذوهم باش نحافظوا على صحة عينينا دكتورة؟
2: اي احنا بالنسبة في الحالة متاع الصيف احنا دونك نوصيوا الناس باش يشربوا كمية من الماء باهية، على الاقل لتر ونص ولا لترين في اليوم، هذا للناس الكل. والحالات هذه ساعات تجي في ارضيه خاصه، الناس اللي عندهم اللي حاملين نظارات سميكه ل 3 6 هذوما الحالات الشبكيه نتاعهم من الاول تكون عندهم ارضيه نتاع سميك، الشبكيه نتاعهم رهيفه وشويده هي معرضة أكثر، لكن ما يمنعش اللي حتى الإنسان اللي ما عندوش نظارات راهو نجم يصير له التمزق. الناس هذوكم لازم أقل حاجة يحسوها ذبابة قدام العين تتحرك مع العين، برك قدام العين متاعو يمشي يعدي طريقة استعجالية في المستشفيات الجامعية كلها مأهلة بالمستلزمات اللازمة للكشف عن على قاع العين، وإذا حس ظلالة راهو ما يتأخرش باش نجم يعمل الكشف نتاعو ويقوي شبكية. وكي تصير الحالة في العين الأولى يمكن تكون أرضية للعين الثانية، حتى العين السليمة يقع الكشف عليها باش كان ثم حاجات ولا مناطق في قاع العين في الشبكية تكون مناطق احنا نقول لازمنا نقويها بأشعة الليزر، يكون تقوية بأشعة الليزر.
1: معناها ندخله قبل ما تصير، معناها ما تصير مضاعفات هكا ولا
2: بالضبط، على خاطر راهو ثم الناس ساعات تقول لي حاجة عادية وحاجة عادية، واحنا ساعات يكون التقطع جزئي، يكون ما وصلش للسنتر نتاع النظر، خاطر السنتر نتاع النظر راهو هذيك الشعيرات نتاعو ماذا بينا نحميهم قد ما يمكن. ساعات تلقى يقول لك لينا نشوف من قدام لاباس عليا، نحس بحاجة كحلة على الجنب، ما يعيرهاش اتهام زعما مريتي ضعفت. ثم ساعات راهو الانسان يحاول يلقى تفسير الحاجة وهو يطمن روحه، لكن احنا نقولوا راهو اذا حسيت اي بالاعراض اللي قلناهم ماذا بينا كشف معناتها عند طب الاختصاص.
1: واضح. شكرا دكتوره اميره طريقي رئيسه قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي حبيب بورقيبه بصفاقس، ونائب رئيس جمعيه وسائل طب العيون، شكرا على كل هذه التوضيحات اللي قدمتها لنا دكتوره. تخلوا ان شاء الله في مواعيد اخرى، احنا مصير معكم مشوارنا. مرحبا، نص النهار و37 دقيقه، فاصل ونتواصل.
0: بيبليسيتي لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق.
3: يا ليلة وينك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعب.
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
5: ناسايا نحبك وانت ناسايا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
6: ريتك ما نعرف وين.
7: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: منك نسمع، منك نسمع، كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. امس حكينا على صابه الزيتون وكان معنا مختص ومهندس وحكى على شو من الحاجات اللي لازمنا نتفاداهم وشو من الحاجات اللي لازمنا نعملوهم باش نوصلوا صابه الزيتون في افضل الظروف. اليوم جينا خبر للاسف مش باهي، اللي هو حريق في المنطقه السقويه بزاويه سيدي يوسف، ياتي على عشرات بزاويه سوسه، ياتي على عشرات اشجار الزيتون، وفيديو حقيقه يوجع القلب. أشجار زيتون معناتها في قلبها تشعل النيران في وقت أصحابها أكيد جدا معناتها يستنوا في الصابة، يستنوا باش يوصلوها في أفضل الظروف. شنو اللي صار بالضبط، شنية التفاصيل، نحكي في الموضوع تشويتا.
0: إيكو ويب
1: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة سيد حسن بلطيف، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
4: مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين.
1: شكرا. نرجع على تفاصيل الحادثة الأليمة اللي يعني نعتبرها أليمة ومؤلمة، سواء كان لصاحبها ولا لأصحابها أو أيضا حتى للمجموعة الوطنية، لأنه أشجار الزيتون ذيك بسنوات معناتها باش وصلت وليت أشجار وتنتج، وفي الأخر هي ثروة وطنية لازمنا نسكن حافظوا عليها. شو اللي صار بالضبط؟
4: والله كما قلت سيادتك بالضبط، هو شيء مؤسف للغاية. يعني اندلع حريق يعني في حدود البارح الثالثة مساء في غابة زيتون تبع المنطقة السقوية العمومية بمياه المعادلة معناتها في الزاية. وما كتعرف المنطقة هذه بما أنها معناتها منطقة سقوية عمومية وفيها أشجار معناتها معمرة وفيها أشجار معناتها خارقة العادة، وبالتالي الأشجار هذه
1: معناتها قداش عمرهم تنقلوا معمرة، قداش عمرهم الزيتونات؟
4: يعني أشجار كبيرة، أشجار كبيرة متاع 3 أو 4 شكاية أو 5 شكاية زيتون، يعني أشجار معناتها معتبرة.
1: قداش عمرهم؟ فوق 20 30 سنه هكا ولا
4: حتى فوق 100 سنه،
1: فوق 100 سنه، فوق 100 سنه،
4: يعني يقول لك معناتها الزام وعمر، يعني الزام وعمر، وبالتالي في يعني في اول انتاج نتاعها، في اول عطاء نتاعها،
1: يعني تقريبا من الاستعمار موجوده هكا لحد
4: ما قلت لك فهمني. وبالتالي الاشجار هذه بما انها هي في منطقه سقويه عموميه تعمل جدال، تعمل جدال معناتها كثيفه، وتعمل جدال معناتها مريحه، وتعمل جدال معناتها نوع من النسمه، خاصه برشا عباد تتهرب معناتها من السخانه هذه، وبالتالي ثم اطراف طلت هذه الرجال هذه نتاع الاشجار هذه وعمل جلسات خاصه تحت هذه الاشجار.
1: مشاو يظللوا معناتها تحت الزيتونات، شعلوا فيه من النار.
4: ظللوا في جلسات خاصه، افهمني، ما تشخص من مقصود معناتها جلسات خاصه.
1: فوالا، هاي.
4: وبالتالي انطلق منها تلك الحرائق.
1: جلسات خاصه تتحول الى حريق يلتهم اشجار الزيتون للاسف الشديد، هذا هو معناتها.
4: للأسف ما تكرت هذا تم معنى الكلمة.
1: قديش من شجرة خسرنا تقريبا؟
4: للأسف يعني مئات، ما قلت عشرات، انت قلت عشرات.
1: مئات الأشجار.
4: ما ترى رغم يعني يقبل التعديات كغابات وفي البيان وتتدخل مع الحماية المدنية في أسرع وقت، وتضاف لكافة الجهود سواء كانت معك محلية أو جهوية، يعني وتدخل حتى مع تدريب الفلاحة وتدخل المواطنين، واسمح لي بدنا نتوجه بشكل كذلك ما الاتحاد المحلي تاع الزاويه كذلك تدخل ومعناتها وجند كافة الفلاحين معناتها باش على الاقل باش يدخلوا ويعاونوا معناتها يكونوا عضد معناتها معناتها للحمايه المدنيه. بقى للاسف معناتها النار عندها ظروف معينه معناتها شجعتها على اساس باش تلتهم اكثر من ممكن من الاشجار، وبالتالي كيقول لك ان وصلت معناتها مساحه واسعه ما يقارب عن 13 هكتار او 15 هكتار كلها فيها النار، فيها ما يقارب من 500 600 شجرة زيتون في أوجع تمتاحهم. وللأسف أنه معتها زرهيرية معتها يعني معتها كانت محملة بخيراتها، كانت محملة بثمارها، كانت تحرق،
1: كانت صابة معناتها،
4: كانت صابة.
1: وهذه أنت قلت لي منطقة سقوية عمومية
4: الأحساس الأولية، وقد يكون معتها قد يكون معتها العدد يرتفع
1: مرجح الارتفاع.
4: ثم شكون يقدر حتى 8 مليون زيتون، اما حسب الاحصائيات نتاعنا هذه الفلاحه هي في حدود 600، ثم شكون يقول 800، وبالتالي ما يقارب 1000 زيتونه تحرقت في اوجع نتاعها محمله بالثمار. للاسف شيء وجع القلب.
1: نحكيو على منطقه سقويه عموميه اللي موجودين فيها فلاحه خواص، معناتها كل واحد وملكه هكا. قداش من فلاح متضرر في المنطقه هذه؟ عدد الفلاحه تقريبا؟
4: والله يقول لك 800 زيتون، يعني فلاح كبار،
1: فلاح كبار،
4: برشا فلاح، برشا فلاح،
1: برشا فلاح،
4: 50 فلاح، يعني ما يهمش قد يخرج من الفلاح معناتها مزر، هذا محصول حاصل معناتها ربي يعوض عليهم وربي وربي بحول الله يصبرهم.
1: هذا خسرناه كمجموعة وطنية احنا.
4: مجموعة وطنية. انت نعتبر الزيتونة راهي عمرها ما كانت ملك شخص. الزيتونة اي زيتونة ما نقولش حتى 100 زيتونة ولا 5-8 قداش. كل زيتونة تعتبر راية ثروة وطنية.
1: فوالا.
4: ثروة وطنية.
1: وتم القاء القبض على الأشخاص هذوما ولا ما زال تحريات؟
4: والله أسمع أقول لك أني نطالب بكل صراحة بكل جدية على أساس فتح تحقيق وكل إنسان يتحمس فيه متاعه. كل إنسان يتحمس فيه متاعه. ثاني صحيح ثم ظروف مناخية شجعت وعاونت على أساس معناتها لانتشار الحريق، أما كل شيء له سبب. إحنا شو نتبعه؟ نتبعوا أسباب ومسببات وكل إنسان يتحمل مسؤولية متاعه في هذه المسألة هذه.
1: أكيد.
4: يقول أمانة مع كافة السلطة المحلية والجهوية قامت بواجب تاعها على أساس ما يرام. لكن هذا ما يمنعش على أساس باش تبعوا هذوما الناس هذوما على الأقل أخويا قضائيين باش يكون الإنسان يتحمل المسؤولية متاعه.
1: فيهم شي أمل الزيتونات هذوما؟ نعرفوا الطبيعة أحيانا ترمم نفسها بنفسها. فيهم شي أمل أنهم يعاودوا ينقلوا أنه يخلفوا من جديد ويوليوا أشجار زيتون جديدة ولا معناتها
4: هي أشجار حتى في الغابة سواء الزيتون أو حتى غابات معناتها الغابات الغابية معناتها في الواحد. يقع لا قدر الله معناتها حريق كم كان هي جدت نفسها بنفس الغابة.
1: اي.
4: وبالتالي حتى كجدت نفسها ما جدتش نفسها 100%.
1: اي فوالا.
4: خد واحد 50% 60%. ثم أمل على أساس أن جدت نفسها الغابة بقينا على الأقل ثم خسير يعني حتى ولو جدت نفسها.
1: خسرنا سنوات.
4: سامحني. الشجرة الزيتون عمرها 100 سنة يقول لك تعرف في 4 سكاية زيتون. الفلاح هذه معناتها مو الرزق نتاعه. وبالتالي قاعد تحبني مسكين باش ينتظر أنه باش تجددها هذه يعني هو يفنى وولاده قد يكون تفنى وما تزددش نفسها كما كانت قبل.
1: فرح هذا هو.
4: وبالتالي نعتبرها خساره مع تكبيره برشا، خساره الفلاح بصفه خاصه وخساره كما قلت لك نعتبر للوطن، وبما انها هي ثروه وطنيه كل سنه نعتبرها ثروه وطنيه لهذا الوطن.
1: فوالا خساره للمجموعه الوطنيه. شكرا جزيلا لفضلك سيد حسن بلطايف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه وصيد البحري بولايه سوسه، شكرا على كل التوضيحات. احنا مواصلين معكم مشوارنا مش بعيد على سوسه باش نمشيو المهديه لانقطاعات المتكرره للماء الصالح للشرب بالمهديه تثير الغضب. شنو هي الوضعيه في ولايه المهديه بعد الفاصل؟ مواصلين معكم.
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتوغ على الولايات ماكس بارتا.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net.
1: صيف معانا It's fun time.
0: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. نص نهار 54 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين بطريقة خاصة. صارت المبادرة هذية هي مبادرة فريدة من نوعها لأهالي قرية في قبلي، دورة رياضية للاحتجاج على النقائص في الجهة. شنو اللي صار بالضبط؟ شنو هي التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تشويتا. إنبوكس المكلف بالإعلام سيهاني عبد السلام، مرحبا أهلا وسهلا. شنو حوالك؟
1: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك.
0: شكرا على قبول دعوتنا سيهاني، مرحبا. وين بالضبط الدورة هذه صارت في قبلي؟ أي
1: دورة الشهيد رادي غنوم لكرة القدم 2026 تحديدا قرية غيدمة.
0: غيدمة،
1: عفوا، ساعة قرية غيدمة من معتمدة الفوار،
0: فوار
1: ولاية قبلي. هي دورة رياضية لما عائلية أيضا ليلا تقام تحت الأضواء الكاشفة في ملعب ترابي، مهوش فوتسيس، مهوش ملعب صغير، لا ملعب ترابي كبير باش اللاعب بالأضواء الكاشفة. حتى في صورة ما قطع الضوء بعض الإشكاليات اللي صايرت وضحكية الضوء كل شيء، احنا وفرنا مولد كهربائي خاص وأن الإنارة تبقى موجودة. طبعا هي دورة رياضية، ولكن أيضا هي عفوا هي أيضا ملتقى ثقافي، ملتقى فكري، ملتقى تنشيطي يمثل الفرحة ولما متاع بلاد الكل جسدت في دورة الشهيد الذي غنوم لكرة القدم 2026. ذكر أيضا في الدورة هي فيها مطالب اجتماعية اللي تشكو منها القرية بعض النقائص. في دورة سابقة طلبنا ملعب يليق بالقرية هذه وبالمجهود اللي نعمل فيه، خاصة على مستوى تطوير الشباب في رياضة كرة القدم. اثنين، حبينا نطالبه بحاجة أخرى تنقص القرية هذه مرفق آخر مهم جدا، وهو مركز بريد يكلف ينقص من عناء تنقل المناطق المجاورة، وبعض الأحيان مشاكل النقل، مشاكل كبار السن، مشاكل الأطفال الصغار، تقسيم الطلبة، جبدان الشهرية زادة. يعني غير ما تستحق يظهر لي مركز بريد. هي مهيش دورة خاصة بالاحتجاج، وإنما دورة مخصصة للشأن الثقافي والرياضي. أيضا فيها رسائل نطالبوا فيها الدولة والمسؤولين أنهم مقنونة من المرافق الناقصة هذه.
0: وحذروا المسؤولين اللي مركبت الدورة هذية وصل الصوت ولا
1: حنية اسمعني وفاد كونت الساعة ليلة الأمر. أكيد احنا مطالبين ونطالبوا، اللي يحضر مرحبا به، اللي محضر إن شاء الله ربي معاه. احنا مطالبين نوصلوا المساج بطريقة سلمية حضرية بعيدة عن كل أشكال العنف والتعصب والفلقة. الوطن هذا يهمنا، يهمنا البلاد، يهمنا السلم الاجتماعي، ولكن خيرنا وأن تكون دورة رياضية لا تخلو من نقائص من مطالب اللي تنقص البلاد هذه. أنا عاود نذكر دورة رياضية استثنائية بالأضواء الكاشفة بإمكانياتنا الذاتية دون تدخل السلطة، فقط ما يسوري الحال من المنطقة هذه، الأهالي الكبار الصغار نساء رجال، فرحة نتاعت بلاد كاملة حاضرة سهرية، الناس كل تحضر في الليل وناس كل تعمل جو. أيضا على الصفحة الرسمية نتاع الدورة حبينا نمشوا للتكريمات بشكل أكثر، احنا حبينا بعلنا رسالة إعلامية وأن نغيروا في المشهد الإعلامي المنطقة. كرمنا رفيق بوشناق في الراف ماك اعتباري إعلامي ناجح، كرمنا حتى بن عمارة موجود معانا، كرمنا أيضا نجيب الخطاب الله يرحمه، شخصية الرياضية طارق ذياب القمودي. حبينا نمسوا الجوانب الرياضية اللي في البلاد، ثقافية من موسيقيين من فنانين، حبينا نسلطوا أن البلاد هذه تصغر ولو فما تجارب إعلامية وثقافية ورياضية ناجحة في البلاد هذه.
0: واضح، شكرا لفضلك. إن شاء الله وصلت الرسالة متاعكم سيد هاني عبد السلام المكلف بالإعلام عن دورة غيدمة بمعتمدية الفوار من ولاية قبلي. احنا مصلين معكم مشوارنا، مرحبا. 11:09 نص نهار و59 دقيقة الأخبار، بعد شوية مع فؤاد موصلين الماضي ساعتين في منك نسمع
2: الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج، وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنائين وديما على باج في منك نسمع. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: FM. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الواحدة ظهرا. ديوان اف ام عسلمة. كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي ينفي اليوم وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجائية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. وسحيمي يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن جامعة النفط لم تصدر حتى الآن أي برقية إضراب في القطاع، مشددا على أنه لا يوجد حاليا أي إضراب فجائي لسائقي شاحنات نقل المحروقات، كما ذكر بأن أي إضراب لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور 10 أيام على الأقل من تاريخ صدور برقية التنبيه بإضراب. النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية زغوان حسن بن علي يؤكد تكبد القطاعين الفلاحي والصناعي بالجهة لخسائر فادحة نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، مشيرا إلى أن حجم الأضرار يقدر بملايين الدينارات، كما أعرب عن أمله في أن يتم تعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقتهم. والمصدر ذاته يؤكد أو يطالب بتوفير الموارد المالية اللازمة وضخها في صندوق التعويضات للحد من تداعيات الأزمة على العاملين في القطاعين، كما شدد على ضرورة الإعلام المسبق بانقطاع التيار الكهربائي حتى تتمكن المؤسسات من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وحماية تجهيزاتها ومنتجاتها وتفادي الخسائر.
4: قطع التيار الكهربائي تزامنا مع طابات لا بأس بها من طماطم صيفية، كذلك الدلاع والفلفل، وللأسف الشديد أن الفلاحة عانوا الأمرين في هذا المجال خطر محاصيلهم أتلفت، إن لم نقل بالكامل أتلفت نسبة كبيرة وضرت الفلاحة، وإن شاء الله إن شاء الله نحن كنواب شعب ندافع عليهم على مستوى ميزانية الدولة، إن شاء الله نوفر موارد في صندوق تعويض. كانش الحقيقة المعدل هذا مع الشنق وحتى كعبة غلة ولا كعبة خضرة خطر الفلاح ضر برشا. بالنسبة للاندستري كان هول الصدمة كبير على متمعنا، خاصة أنه نستحق على مليارات خسائر من معناها إتلاف لمواد أولية ولمواد تحويلية، كذلك من ولحنا مخاسير في نقل عملة ومن بعد بيع بشي بيقولوا ما ضو قاسي زمو يخرج في نهار وخطر وجات، دونك فما برشا مونكا جانية برشا خسائر في حد ذاته.
3: عدد من متسكني منطقة قبة لاغة تابعة لمعتمدية قربة من ولاية نابل ينفذون اليوم تحركا احتجاجيا عمدوا من خلاله إلى غلق طريق الجهوية رقم 44 الرابطة بين قربة وتونس العاصمة، وذلك أثر تفاقم أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب. ومن جهته عضو المجلس المحلي عن عمادة بوجريدة بديع بالعمري يؤكد أن الجهة تشهد حالة من الاحتقان بسبب اضطراب التزود بالماء من المجمع المائي وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة مع تفاقم الأزمة منذ 15 يوما نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، مما تسبب في تعطل عملية ضخ المياه وانقطاع التزود على السكان خاصة بالمناطق المرتفعة والتي تضم حوالي 250 عائلة.
5: صارت لنا مشكلة علامات من ديلي ستاج بتاع الضوء قاعد يخص أكثر من 10 ساعات على البير، مرجع نظر السمعة، والسمعة كما نعرفوا الناس الكل وين يهبط القصان بتاع الضوء يا تكون موجودة هي في القصان بتاع الضوء، وثم بزيد طلب وقت اللي يقص الضوء يقع اضطراب التزود المناطق المرتفعة الكل ما يوصل لهمش، وهذاك علاش المشكلة صارت معناتها مع تزايد الطلب والسخانة هذه العباد عملوا وقفة احتجاجية على كياس لمسي 44 ومتواصلة لحد الآن، والطلبات تاعهم يحبوا التزود من الشركة الوطنية للاستقلال توزيع المياه اللي هي سونات، اللي تزودوا من المجمع هم قرابة 630 عائلة اللي متضررين، ثم حكاية 250 عائلة.
3: وفي الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بشكيان يقول اليوم أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا بالضغوط الاقتصادية من خلال العقوبات الجديدة التي أعلنتها تماما، كما لم تتمكن من تحقيق أي شيء في الحرب حسب قوله. وختاما، وفاة 14 طفلا في حريق اندلع صباح اليوم في أحد مستشفيات العاصمة الباكستانية إسلامباد وفقا لما أفادت به سلطات محلية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع.
1: ديوان
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. Vous écoutez Diwan FM.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم.
1: مرحبا بكم أهلا وسهلا ماضي ساعة و18 دقيقة على موجاتنا مشوارنا متصل معكم حتى الماضي ساعتين هذه في منك نسمع منو احنا ليمات ذي نعيش أزمة متاع طاقة في البلاد وفي حاجة إلى أنه تكون عندنا كل الطاقات متاعنا نوظفوها باش ننجو الطاقة الكهربائية. اليوم باش نحكيو على النفايات العضوية اللي يمكن أنه تكون حل وأنه تساهم في حل مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي. كيفاش تصير العملية هذية؟ مكلفة مش مكلفة؟ تكلفنا سنوات ما تكلفناش. نحكيو في الموضوع والتفاصيل دو تشويتا.
0: لاكتو دي جور
1: الخبير في النجاعة الطاقية سيد عدنان الحداد ضيفنا في المباشر. مرحبا هلا وسهلا شنو حوالك؟
2: اهلا بك وبكل مستمعي اذاعة ديوان فام.
1: شكرا على قبول دعوتنا. مرحبا هلا وسهلا. احنا نعيشوا في نقص في الطاقة، الانتاج متاعنا ما يغطيش الاستهلاك هذا حسب الخبراء اللي دخلوا مرارا وتكرارا معانا، وهو اللي خلينا اليوم نلجأ الى القطع الدوري للتيار الكهربائي باش النجم معناتها ما نتيحوش الله يقدر في انقطاع شامل للتيار الكهربائي. قلت احنا في حاجة الى كل الموارد، في حاجة انه ننجو الكهرباء، الانتاج الكهرباء من النفايات العضوية. كيفاش يصير هذا؟
2: طيب اليوم باش نحكيوا على حاجة موجودة قدامنا كل يوم ما استغلنا هيش بشكل صحيح، اللي هي الفضلات. وتعرف كل الفضلات ومشكلة التلوث اللي عنا، التلوث البيئي. كي نقولوا الفضلات عادة ديما نفكروا اللي هي مشكل، معناتها كيفاش نجمعوها، وين نحطوها، كيفاش نتخلصوا منها. لكن اليوم التكنولوجيا لازم تخلي الفضلات هذه تتحول من مشكلة بيئية إلى مصدر الطاقة. وإحنا الآن نحكيوا على البيوغاز، الغاز الحيوي.
1: إيش
2: معناتها هو البيوغاز؟ هو البيوغاز باش نفسره للمستمعين كل، اللي هو غاز نتحصلوا عليه من تخمير المواد العضوية.
1: نعم.
2: كما الفضلات الحيوانات، بقايا الأكل، والفضلات الإنسانية اللي جاية من المحطات التطهير. في ظروف من غير أكسجين، معناتها لازمنا نقطع عليه الأكسجين باش هو يتصنع البيوغاز هذا. البيوغاز هذا مثلا نعطيك أنا مثال، عندنا نحن مربين أبقار، الأبقار ما تنتج كمية كبيرة من الفضلات، لأن اللي في عوض نخليه الفضلات تكدس وتعمل روائح وتلوث، نحطوها في خزان خاص نسميه الديجستور. الخزان هذا هنا فيه كائنات دقيقة تقوم بتفكيك المواد العضوية من غير وجود الأكسجين، معناتها رانا نقطع عليه الأكسجين باش ينجم العملية تكون فما إنتاج للغاز اللي هو يتسمى الغاز الحيوي والبيوغاز. ووقتها يحتوي البيوغاز على الميثان، الميثان هو جزء هام يعطينا الطاقة وإنتاج الكهرباء والحرارة. وقت نجم نستغلوا به المولد الإنتاج الكهرباء، وقت نجم نستعملوه في برشة عدة استعمالات، وبعد يصير عملية الاحتراق نجم يولي حتى كل وقود، معناتها نستعملوه في كما الوقود بتاع السيارات. لأن لازمنا نستغلوا كل ما هو انتاج للطاقة والنوع في المصادر الطاقة.
1: عنا تجارب في الإطار هذايا، معناتها قمنا بتجارب، أنا ذكر محطة متاع سوس هذا في سوس ظهر لي واحدة تجربة في سوس
2: تجربة، لكن باقي معناتها ما زلنا في التطور والبحث. واحدة انتاج تجريبية ما زالت ماهيش قاعدة تنتج في الطاقة كما يلزم.
1: بره معناتها وتعطي انتاج كبير معناتها ولا صغير ولا الانتاج؟
2: هو راه شوف، هو راه لازم ننوع احنا مصادر الطاقه. عندنا طاقه الرياح اللي هي المناطق المناسبه اللي فيها الرياح، عندنا الطاقه الشمسيه، عندنا البيوغاز. لازم ننوع في المصادر الانتاج الطاقه باش تتحل ازمه الطاقه في تونس معناتها. لكن هي ك ك ك, ك كوحدة إنتاج وحدة ما تنجمش تلبي لك كل معناتها متطلبات الطاقة اللي عنا في تونس. هاكا علاش لازمنا ننوعوا في الإنتاج الطاقة. ومن مميزات البيوغاز اللي هي ما تسحقش ماء خاطر الطاقة الشمسية لازم كده تنتج الطاقة الأكثرية في النهار في الليل ينقص لأن يقع تخزينها وتجد تستعملها في كل وقت
1: الغاز
2: هو تجد تستعمله في كل وقت أي معناتها مش كما الطاقة الشمسية لكن يعاون مع الطاقات الأخرى باش نجم ننتج الكهرباء مع تحسين زاد معناتها تحسين وحدة الإنتاج الكهرباء نتاعنا باش زاد يكون عندنا تنوع في الإنتاج في الطاقة باش ما نتيحوش في معناتها قطاعات الكهرباء اللي قاعد يصير اليوم اللي قاعد يصير اليوم بطريقة كبيرة معناتها ولينا في النهار يتقص مرتين وثلاثة مع الاحتباس الحراري مع التغييرات المناخية قاعدين نواجه في تحديات كبيرة.
1: واضح، شكرا لفضلك الخبير في النجاعة الطاقية سيد عدنان الحداد، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها. مواصلين معكم مشوارنا ماضي ساعة 24 دقيقة على موجتنا.

أوروبية. تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للـ4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف

0: كيف معانا.
1: It's fun time.
2: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ. فن تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.1.
2: منك نسمع، منك نسمع.
5: ماضي ساعة وخمسة وعشرين دقيقة على موجاتنا. لقطاعات المتكررة المال صالح للشرب بولاية المهدية تثير الغضب، موضوعنا تشويتا. النائب بالبرلمان عن ولاية المهدية سيد أحمد بن نور، مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
6: مرحبا بك ومرحبا بشكافة المستمعين.
5: شكرا جزيلا. ماذا يحدث في المهدية بالتحديد؟ شفنا غضب، شفنا قطاع متكرر للماء الصالح للشراب، هل في كل المناطق؟ في مناطق دون عينها دون غيرها؟ شنو بالضبط اللي قاعد يصير؟ شنو هي الأسباب؟ شنو هي المسببات؟ هل هي أزمة ظرفية؟ فما أسباب أخرى عميقة؟ شنو بالضبط؟
6: ولا يحكي النائب على مواطنية المهدية، ونحب نقول كونه العدم حلول الأرض وبقية كان حلول السماء، لأنه مع زيارة السيد رئيس الجمهورية المهدية استبشرنا خير، وقلنا باش يتم المتابعة لهذه الزيارة على طالما انتظرناها. إن أنه العكس اللي صار، كونه زادت الأزمة استشحال، ولينا معناه في حالة قصوى من انعدام المياه المعدنية، من انعدام الماء بتعليات كل مرة نطلع الطلعة. هذا الإشكال متاع الماء ماهوش وليد اللحظة، عنده سنين نتسألوا أين مؤسسات الدولة، أين المخطط، أين الاستراتيجية. يزينا من نعت كل ما محتاج لحقه الدستوري بالمتآمر، يزينا ما جابونا أبواق في زيارة السيد الرئيس كما عهود سابقة باش تمجد وتشكر السلطة، وناطت المهدية بتزيج الأوضاع وما مفهمش منه. يلزم الإيقافات القصر متاعنا اللي طالبوا بحقهم في المية، وتم معناها اقتيادهم من طلح البرجاني وكأنهم معناها إرهابيين، ولولا تدخل وزارة العدل المشكورة وسيد رئيس لأنهم يقبوا التجون بتهم معناها التآمر والوفاق معناها شيء مرهب. احنا اليوم قدام كاف بمعنى الكلمة، لأنه حسب ما ريت الموضوع متواصل، الموضوع يلزم متابعة، يلزم تفقديات، يلزم ساعة قبل ما خمو المحاسبة يلزم المعالجة، لأنه ما نقعدوش حتى نموتوا باش نستناو في المحاسبة، أعطينا المعالجة. وخاصة أنا في المدينة على منطقة اسمها بوجراس اللي هي في عاصمة الفاطميين، وما أدراك والمهدية تضاع في ثلاثة فصيف، معناها الحشاش تحت السلطة لا ترتقي وتجانب الواقع. أعطينا حلول، كانوا الإجابة قالت في مرتفع المنطقة ذك علاش مجيش الماء، وكان السيد يتعلق على السلطة الجهوية قالوا معناها فما مناطق معارة من منطقة بجراس والماء قاعد يوصلها، وهذه الحقيقة هي. كنت اقترحت إقامة سيربريسور هذه المضخة، كيجي الماء ضعيف في منطقة برجراس يقع التدفق والدز السيربريسور هذه لمنطقة برجراس. حلول أخرى موجودة اقترحناها في مجلس النواب الشعب من باب التوقيع على عامل تالي مع السيد وزير الفلاحة، وذلك بإضافة بشر آخر جديد ومضافة الكمية الممنوحة للمياه للمهدية. لكن في الاخر جيت نشوف كونه فما تواكل، عملوا على المحطة الجديدة بتاع تحليه مياه البحر بسوسة، فلم يقع لا جهر لا عناية بالسدود، والناس الكل قادر تستنى في المحطة. وهنا سؤال وعبر شديدكم نبلغوا الأعلى السلطة، ماذا حدث في محطة تحليه مياه البحر بسوسة؟ لأنه عدم انطلاق الفعالية متاعها والحجاجة اللي جابها المسؤول ومدير المشروع، أن واحد من الناس كذا بشعب لم ترتقي إلى إقناعي الشخصي. أو مرة كل مرة تسمع إشاعة، نحب نسأل سؤال، هل تم ريسبسيون إيميل عندما تسلم الوقت لهذا المشروع من المقاول أم نزلت ولماذا لم يقع تفعيلها أولا؟ ثانيا لماذا هذا التواكل من المصالح المعنية عن جهر السدود وتنظيفها؟ وبسم الله وبالله ولينا نحكي توا توقي من الشتاء والأمطار كأنه معناها الصيف فيه وبدون حلول. هذا في المهدية حتى المياه المعدنية معناها برغم مصالح تجارة مشكورة قاعدة تسعى إن أنه الكميات تجي منقوصة. هذا عنده أسباب أخرى زادة يمكن على الصعيد الوطني علاش فوق ال 35 رخصة تعبية ولا يقع التزويد العالي. شو صار في تونس؟ ما كناش هيك، كنا المياه متوفرة، المياه المعدنية متوفرة، شنو ولا صار؟ وما نحبوش على حمل الموضوع على التآمر وعلى حجاج، لأنه كان فما متآمر هو المؤسسات الدولة المعنية بتوفير المياه أن يراها أكبر متآمر على الشعب.
5: بره هذا هو مرتها إن شاء الله تتحل المشكلة في مهدية وفي كل الولايات، لأنه في برشا ولايات تسمع فينا آخرين يقول لك الأزمة أو الوضع راه مشابه جدا لما يحدث في المهدية. شكرا نائب البرلمان سيد أحمد بنور، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي تقدمتها لنا. ماضي ساعة 31 دقيقة، مشوارنا متواصل معكم حتى الماضي ساعتين فاصل ونتواصل.
2: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 91.2
2: صفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5
0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
3: مرحبا ماضي ساعة وثلاثة وثلاثين دقيقة على موجاتنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين كنا نحكيو على الأزمة متاع الماء في ولاية المهدية ربي إن شاء الله يعدي هالفترة هذي على خير وترجع الوضعية يرجع الضوء يرجع الماء سيد النائب بيقول أنا منيش عارف شنو اللي صار في تونس حتى وصلنا للوضعية هذي يلا مواصلين معاكم مشوارنا نحكيو على مداخيل السياحة نحكيو على حاجة إيجابية نبدلوا شوية المود نحكيو على مداخيل السياحة وتحويلات التوانسة بالخارج اللي تنهز تقريبا 11 مليار دينار إلى حدود أوت 20 أوت 2026. ساعة التحويلات هذي كنقارنوها بعام ناول احنا وين في نفس الأكثر أقل بالضبط نجموا هالتحويلات هذي إذا كان نعملوا حوافز ونبدلوا قوانين وغيره نجموا نرفعوا فيها ولا لا هات نحكي في الموضوع وتفاصيله دوت شويت
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
3: لو شيفر دو جور هو 11 مليار دينار الى حدود 20 أوت 2026 ضيفنا في المباشر الخبير المحاسب الاستاذ الجامعي سيد حاتم فتح الله شنو حوالك سي حاتم اهلا وسهلا
4: اهلا وسهلا ومرحبا وكل سنه وانتم طيبون ان شاء الله مولد مبروك علينا الكل
3: شكرا يفضلك اهلا وسهلا مداخيل السياحه وتحويلات التوانسه بالخارج مجتمعه وصلت ل 11 مليار دينار الى غايه 2026 ساعه ارتفاع انخفاض استقرار مقارنه بالفتره اللي تعديت ولا احنا وين بالضبط
4: هو يتم ارتفاع ارتفاع 5%
3: اي
4: معناها 11 مليار دينار هي جاية من زوز أبواب كبيرة المداخيل السياحية اللي ارتفعت ب 5% معناها سنة 5 مليار 127 ومناول 4 مليار 885 في نفس الفترة كيف تحويلات التونسيين بالشاري اللي هي مداخيل الشغل نسميوها بالجاردان تاع البنك سنترال أنا رقم السنة هو 5 مليارات و868
3: أي
4: وعمناول كانت 5 مليارات و568 دونك
3: ثم حكيت 300,000 أي فوالا أي ها 300 هذية وهالزيادة هذية ب 5% نجمو نرفعوا فيها معناتها كان لحظة تو نمشيو من بعد نجمو نرفعوا فيها ولا ما نجموش نرفعوا فيها لكن كنت نحكيو على الامباكت نتاع الارتفاع هذايا على الاقتصاد
4: اللي أنا هكش نقول لك الساعة السبب نتاعهم النزوص
3: أي
4: احنا تكلمنا وانا حتى في ديوان تكلمت قبل قلت راني خايف من الموسم السياحي نظرا لارتفاع اسعار
3: الخدمات
4: النقل الجوي
3: فوالا هاي الخدمات الجويه هاي
4: وارتفاع الانفلاسيون في اوروبا اللي هو المرشي التقليدي نتاعنا كنا نتوقعوا باش ينقص لنا شويه في ايرادات السياحه لكن الحمد لله معناها ما نقصناش بل بالعكس احنا زدنا الزياده في معناها في الأسعار أكثر منها زيادة في عدد الوافدين هذا الرقم اللي عندي طوى نجم ثبته منه وبالتالي السبب هو أنه سعر الليلة المقضاة معناها زاد بصفة طفيفة عم ناول وعدد الوافدين منقص والحمد لله وقاعدة تونس مثل اون اتراكسيون بالنسبة للسواح على الرغم من المشاكل اللي في القطاع السياحي وعلى الرغم من برشا تحسينات حقها صارت وما صارتش وهذا يكون طوى نجم نحكي فيه نحكي فيه من كيف معنا في تحويلات التونسيين بالخارج هو الفينومين واضح أنا ثم إنفلاسيون صار، ثم أسعار زادت في تونس بطبيعتها. دونك جماعتنا جماعة الدياسبورا اللي يعيشوا برا قاعدين يساهموا يا إما في عمليات الإنشاء نتاعهم في تونس، يبنيوا في ديار ولا يعملوا في مشاريع ولا كذا، دونك بارتفاع الأسعار تحويلاتهم زادت، وإلا اللي قاعدين يساعدوا في عائلاتهم وقاعدين يساهموا في مساعدة عائلاتهم في البلاد التونسية مع ارتفاع أسعار الأدوية وارتفاع معناها كلفة الحياة في تونس مقارنة بعملها، ودونك التحويلات بطبيعتها بهدي. الأرقام هذه تنجم تنمو وتتحسن كيف يبدأ ثم برامج إصلاحية حقيقية في علاقة بالسياحة أولا، لأنه سنة لو كان جات الفنادق نتاعنا بالجودة المطلوبة وكان جات صارت في الخليج وصارت
3: قلت لي كان جات الفنادق بالخدمات المطلوبة، شنو هي الجملة اللي بعدها اللي قلتها؟
4: والخدمات السياحية بالجودة المطلوبة في تونس. نأكد لك أنا راهو عدد السواح راهو زاد بطريقة أكبر، لأنه احنا نورمالمون معناها ناخذوا من البار دو مارشي نتاع دول الخليج نتاع مصر نتاع كذا، اللي هي ديجا ولات معناها نقصت بمفعول الحرب وبمفعول المشاكل اللي صايرة في شرق القدس. زاد كيف لانه سعر الاسعار التذاكر النقل الجوي زادت، دونك الناس اللي كانت تمشي لاسيا وتمشي لبعيد سوم التذاكر نتاع النقل زاد عليهم برشا، يوليو ما عادش يعملوا الفواياجات هذوك، يوليو يلوجوا على مناطق اقرب اللي هي في المارشي نتاعنا احنا اليونان وجنوب ايطاليا وجنوب فرنسا واسبانيا وقبرص وتونس ومصر وكذا. كان يجينا في منشوب الجوده نتاع الفنادق في تقسم الخدمات السياحية اللي طالبنا بها منذ عقود، نأكد لك راهو زيادة الحجم نتاع الزيادة نتاع 5% راهو وصل حتى 15% لو احنا كانت معايير الجودة نتاعنا في السياحة تستجيب. ان شاء الله في المستقبل سير معناها برامج، مثلا باش نعطيك مثال كيما لاست مينيت، كيما لاست مينيت بوكينج. احنا في تونس ماهوش ديفلوبي برشا كيما في دول اخرى. السائح اللي هو في فرنسا ولا في ألمانيا كيف يلقى روحه ما ينجمش يقاوم سعر المشي لماليزيا ولا لتايلاندا ولا للبرازيل ولا لكولومبيا ولا كذا باش يولي يجينا لتونس، معناها في حكاية اللاس ليميت فحسب يلقى في المغرب أسهل، يلقى في اليونان أسهل، ألور في تونس لاكسي للشيء هذا ما يلقاش، معناها ما يلقاش بنفس السهولة اللي يلقاوه عند الكونكورون تاعنا. دونك احنا تخوفنا ولكن الحمد لله ما نقصدش عدد معناها عدد الليالي المقضات بطريقه محسوسه، مع الارتفاع في اسعار وفي اثمان الليالي نتاع الموسم هذايا، دونك هذاك منه هو جات الزياده الطفيفه. طفيفه هي ما هيش طفيفه، راهي 5% راهي ما هيش طفيفه، ولكن كان بالامكان احسن مما كان. أنا نقول أنت في معناها في افتتاح اللقاء متاعنا قلت أن الأرقام إيجابية وهو كذلك هي إيجابية، ولكن لو كان أخنا كانت طريقة التعامل متاعنا مع الاستثمارات في الفلاحة مع في السياحة مع الخدمات الفندقية مع هذه لاميميريزاسيون متاع السيرفيس توريستيك كانت تنجم تؤدي إلى أحسن نجاعة.
3: حتى فوالا بحيث نحكيو على التوانسة بالخارج والمداخل اللي دخلوها التوانسة بالخارج، فوالا السياحة حكينا عليها وشنو المطلوب وشنو اللي لازم يصير واضح وجلي. التوانسة وتحويلات التوانسة الموجودين في الخارج كي نحكيو على الأرقام، هذاك المطلوب ولا نجمو نعملو مخير؟
4: نجمو نعملو مخير مكان هذا كيف لسيرفيس بانكير والسيرفيس فينانسيي في تونس يعطي امتيازات أكثر، يعطي ضمانات أكثر، يعطي تشجيعات أكثر للتحويلات وللتوظيفات اون اورو اي اون ديفيز اون دولار اللي تصير في تونس من عمالنا بالخارج ومن مواطنينا بالخارج اللي هي المتعارف عنه بالديسبورا. راهو ثم بوكو دو برودوي اللي هما قاعده تستعمل فيهم دول اخرى في العالم، يعطيو تحفيزات اكثر من التحويلات هذيا، يعطيو امتيازات تفاضليه في ليتو دانتيري في لي كور دو شانج في لي برودوي في حد ذاتهم.
3: كيما شنو؟
4: في ضمانات، في ضمانات مثلا نحن عندنا الفكره نتاعنا انه الفلوس كي تدخل هنا مع تخرج البنك سنترال عامله ديريكسيون عامله كذا على حسب الفلوس، دونك ريالمون ما وقت اللي تدخل لنا الفلوس لتونس باللي كونديسيون المطلوبه بقوانين الصرف راهي تنجم تخرج نهار اللي تخرج، ولكن ما ثماش تحشيش لاهالينا في الخارج انه لو سيستيم بانكير يل بيرمي يخرج الفلوس بسهوله من غير تعطيلات ومن غير دي زوبستاكل ومن غير دي ريستريكسيون. كيما مثلا معناها النجم واحنا لكل التوظيفات تو مثلا اذا ناخذ واحد لبس عليه في الخارج التونسي كيف يحط فلوسه في البنك في كونتا تيرم ولا في دي برودوي بانكير ولا فينانسيي اللي يعطيوهم امتيازات ويعطيوهم مرابيح. كي تجي انت المرابيح اللي يعطيها الخارج راهي ماهيش برشا، ما تفوتش 3-4% في الحد الأقصى، على الرغم احنا في تونس التمام نتاعنا 7% وينجم يعطي أكثر ونجموا نعطيوني سبتة فضولية، علاش ما يجيوش؟ لأنهم يخافوا لأنه ماناش قاعدين نسوقوا في ضمانة لي برودوي فينونسيي ولي برودوي بانكير التوانسة بارابور لجماعتنا اللي في الخارج. احنا حكينا في قداش من مرة على مثلا pour financer الميزانيه ولا pour financer المشاريع الكبرى في تونس، شبيني ما نعملش انا فون ولا ولا ولا صندوق كبير للدياسبورا نعطي فيه ضمانات ونعطي فيه تشاركيه للتمويل لاهالينا وعمالنا اللي عندهم شركات في الخارج واللي عندهم مشاريع في الخارج واللي هما يحبوا يساهموا في المجهود التمويلي للميزانيه وللمشاريع والمشاريع الكبرى وكذا. رانا ما نحكيوش على مشاكل الطاقه، رانا ما نحكيوش على مشاكل الماء، رانا ما نحكيوش لو كان هنا احنا عملنا صندوق ظل 10 سنوات ولا قبل 15 عام وهيئنا له كل الظروف وكل الضمانات. ناكد لك عنا العديد من اهالينا في الخارج اللي هم يسميهم الديسبورا يساهموا في هالتمويلات هذه بضمانات الدوله بديتو دانتيري ريفيرونسيال بنسبه مرابيح تنجم تكون كبيره مقارنة بالبرودوي اللي يلقاهم في الخارج. علاش التونسي اللي يبدا لبس عليه يمشي يحط فلوسه في لوكسمبورغ ويحط فلوسه في سويسرا ويحط فلوسه في معناها في المارشي فينونسيي في لندرا ما يجيش يحط فلوسه في تونس؟ لأنه هل الفكرة ماناش مسوقينها، لأنه ماناش عاطين الضمانات الحقيقية، لأنه ماناش عاملين قانون صرف يشجع على هذايا. وكان جات الآليات هذه كلها موجودة ويتم التسويق لها بالبداء ويتم التعريف بها بالبداء عن جاليتنا بالخارج، انا متاكد انه هما ما يدخلوش. احنا تو في قاعدين نعمل واحنا قاعدين هما يساهمونا شويه بالحركه العاديه نتاع تحويل الاموال من الخارج الى الداخل، او يساهموا في عروسات او يساهموا باش يبنيوا ديار او باش يشريوا ثانيه في بلاصه من بلايص ولا اللي قايمين بعائلاتهم ومصاريف عائلاتهم. ما فماشي دي برودوي كبار احنا مقترحينهم ولا مشاريع كبرى احنا مقترحينها الأهالينا بالصارش.
3: واضح.
4: لا بد من أنه المنظومة متاعنا تحس بقيمة الشيء هذا. أنا أكد لك أن دول أخرى في العالم قاموا بها مواطنينهم بالصارش وخرجوها من أزمات كبيرة. كيف يبدأ
3: إحنا حتى كي مش يروحوا مواطنينا بالخارج لبلادنا ما نعطيهمش تحفيزات وما نعطيهمش معناتها أحيانا فما شكون يقول لك أنا نمشي نعدي ما غير ما نسمي دول اللي يقول لك الفلوس اللي باش نروح بهم لتونس يهزوني نعدي مثلا في إسبانيا مثلا العطلة متاعي ويقعد لي الفلوس على خاطر النقل مثلا راهو غالي باش نروح أنا والعائلة متاعي الكل لبلادي وغيره. ما فماش حاجات قاعدة تشجع في التوانسة باش يروحوا لتونس في الصيف وتخليهم ربما يستثمروا ويجيبوا دي برودوي وغيره وغيره وغيره.
4: هذايا اللي هذايا يلزمنا نكبوا عليه. بربي قبل ما نتعداو ثم نخليني نعمل لك انا ترانزيسيون كيما نستانس باش نتعدى نحكي على الاحتياطي نتاع العملة الصعبة.
3: ايواش اي
4: نحب نذكر السادة المستمعين اللي في أول جويلية رانا خلصنا كمديالة كبيرة اللي هي 700 مليون أورو والكمديالة هذه ترى أثرت على الاحتياطي بتاع العمر الصعبة جد الله. احنا اليوم في 98 يوم توريد نتمنى يخلط 110 و 120 باش نبداو مرتاحين اكثر وباش تكون عندنا الباريتي دي شانج تكون معنا مريحه اكثر وباش ما نكونوش محنوقين. احنا اليوم في 98 يوم توريد اقل من 100 صحيح، ولكن اقراوا حسابكم اللي خلصنا كمبيالات كبيره واللي في الايام الجايه ما عادش عندنا كمبيالات كبار بالطريقه هذه، معناها باش تنقص البريسيون شويه على الماليه التونسيه اون ديفيز. بالتالي احنا اليوم في حدود 98 يوم توريد بيان سور لازمنا نقراو في حسابنا، وانه حتى الاسعار العالميه زادت معناها المبلغ هذا لو كان جاب اسعار عامه وراه فايت 100 يوم توريد و105 ايام توريد. لكن اسعار الطاقه زادت واسعار الغذاء زادت، اسعار التامين على النقل زاد، معناها بالتالي كيف احنا اليوم في 98 يوم توريد راهي حاجه باهيه. فما معلومه اخرى نحب نقولها وهي مهمه جدا، انه راهو في عز الازمات العالميه تونس قاعده محافظه على التزاماتها الماليه، بالرغم من اللي احنا عنا نشد في الصف ويقص علينا الضوء ويقص الماء ونشد في الصف على المواد الاساسيه وعلى الادويه وعلى كذا، لكن ناكد انا انه هذا عنده معناها الشيخ اليوم مشاكل كبيره. ولكن تصور احنا لو كان معناها وفرنا على المواد هذه ما خلصتش الدوله كان ديالاتها في الوقت، راهي يولي حصار مالي على البلاد، يولي ما عادش نجم نجيبوا قروض استثمار، وما عادش نجم نعملوا المشاريع اللي احنا ان شاء الله بعد ما نتعداو من عنق الزجاجة هذه نكونوا قادرين ان نعملوهم في المستقبل. لانه ما تعرف كيف يبدا واحد وضعيته البنكيه ماهيش مريقله، ما عادش نجم ياخذ قرض، ما عادش نجم يستثمر، ما عادش نجم كذا. اللي قايمين على البلاد اليوم استماتوا نقول انا الحفاظ على قدرة الدولة على سداد الديون نتاعها في الوقت. بالتالي هذا يراه إيجابي صحيح، اليوم انعكاساته ما نشرناه فيهم، لكن أنا متأكد إذا كان نحضروا البرامج الصحيحة واللي يلزم تتطور في المستقبل، متأكد إن إحنا نجم نعاود ونخرجوا على المارشي فينونسي انترناسيونال باش نعملوا مشاريع. اليوم مش باش نسدوا ديون ولا باش نخلصوا ولا باش نعملوا كذا، معناها يلزمنا نعملوا برنامج حقيقي لإصلاح الاقتصاد الوطني. الحاجة الباهية اليوم اللي احنا صورتنا في السوق المالية العالمية غير مهتزة، واللي احنا ديما ملتزمين
3: بالسداد متاعنا في
4: الوقت متاعنا. وبالتالي اليوم لو كان نمشيوا ببرامج إصلاحية حقيقية حتى لو بيكون فيها ديون استثمارية، رانا باش نلقاو آذان صاغية وباش نلقاو ناس يتبعونا، لأنه في عز الأزمة متاعنا إيه الشعب تحمل مسؤولية كبيرة مع القيادة متاعه ومع الحكومة ومع الدولة وكذا، والمشاكل اللي نعيشوا فيها هذه كل رأي هذه مظاهر من مظاهر الصمود. ولكن غدوة لو يتم التعامل بالقدام مع الملفات الإصلاحية نجم نقدر باش نخرجوا ونجيبوا أموال اللي نعملوا بها استثمارات اللي تعيد الديناميكية للحركة الاقتصادية في البلاد، تخلق النمو وتخلق مواطن الشغل.
3: واضح.
4: الحاجة الأخرى وأخر حاجة سمحني كنت طولت عليك، هي ضغوط السيولة المحلية والكتلة النقدية. راو يا دولتنا العزيزة ويا الناس اللي قايمين على الدولة، المبلغ متاع اللي فات 30 مليار دينار كاش متداول في السوق راهو ما هو في مصلحة حتى حد، وراهو ما هوش في مصلحة الدولة في حد ذاته. فالتضخم ما يزيد كان في التعرض الضريبي، ما يزيد كان ينعش السوق السوداء والسوق الموازية، ويخلي ثم اون جراند بارتي من الاقتصاد الوطني ما هيش متريزي بار الدولة. لابد اليوم من هبة حقيقية، من هبة حقيقية للتنقيص المنشوب هذايا بكرودي بونكير جدد، بمشاريع متاع ديكاشين دي الفودري ليميتي المراجي هذية، لأنه راهو 30 مليار دينار رانا زدنا مقارنة بعملية ولب 16%. معناها راهو مش في الكبير ياسر، راهو ثم 30 مليار دينار خارج السيطرة البنكية في السوق. معناها يلزمنا نلقاو
3: مجهود وإجراءات وفلا
4: بالضبط، ومشروع وطني متكامل انتجري باش نحاربوا الغول هذايا. راهو أنا بالنسبة لي الغول هذايا كيما غول الإرهاب وكيما غول الفساد وكيما غول كيما الأغوال اللي تقف منها الدول الكل. بالنسبة لنا لابد من حركة حقيقية ومن مجهود معناها قوي معناها باش نقصوا في الحجم تاع الاموال هذه.
3: واضح، شكرا جزيلا لفضلك الاستاذ الجامعي وكذلك الخبير المحاسب سيد حاتم فتح الله، شكرا على هذه القراءه. في جمله الارقام، داخل السياحه تحويلات التوسيم بالخارج، حجم الاوراق النقديه المتداوله، وكذلك اعداد ايام التوريد. موصلين معكم مشوارنا فاجع اليوم في بنقردين حزينه، تشيع تقريبا جثث 10 من ابناء بنقردين الذين قضوا في رحلة غير نظامية، ويبدو أنه زاد مازال عدد آخر من المفقودين. شنو هي الوضع في بنقردين؟ عملية البحث وين وصلت؟ شو اللي صاير بالضبط؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويت.
0: صوتكم أنفو أنتوكس.
3: النائب البرلمان عن جهة بنقردين سيد علي زغدود، مرحبا، تعزينا ليك وإلى كل أهالي بنقردين. سي علي،
1: ألو، عسلامة،
3: تعزينا ليك سي علي وإلى كل أهالي بنقردين في هذا المصاب الجلل، 10 جثث دفعة واحدة تم تشييعهم اليوم في بنقردين.
1: عايشك هدى ويعطيك الصحة، وتحية ليك وللسادة المستمعين. فعلا اليوم بنقردان إذن في يوم حزين ينضاف إلى أحزان هذه المدينة. مدينة الصمود بنقردان اليوم تشيع 10 جثامين، الآن إذن وصلوا 8، تم إذن دفنهم وموراتهم الثراء بمقبرة سيدي خليف، في انتظار وصول جثامين الأخوين شوات إن شاء الله بعد الساعة 4:30 بعد الزوال، ليكتمل اليوم دفن 10 جثامين. وأول أمس تم دفن 3 جثامين، 13 جثمان وواحد ناجي، وعندنا اليوم باقي في جرجيس جثمان جيلاني اللي تم دفنه الصباح اليوم، نترحموا عليهم.
3: 15 معناتها الحصيلة 15 بين ناجي و14 فقيد معناتها في رحلة الحرق.
1: نعم.
3: هذه مازالوا مفقودين.
1: نعم.
3: ولا لا؟
1: لا لا، ما عادش
3: مفقودين.
1: كل تم العثور عليهم، ما زلنا في انتظار التحليل الجيني للفقيد هذا لعائلة شوات. ان شاء الله التحليل الجيني باش يخلط اليوم العشية، ويتم تسليم الجثامين الاخوين الزوز اللي هما من نفس العائلة، ويقع استكمال دفنهم اليوم العشية بمقبرة سيد خليف، وهكذا يكون عدد الجثامين اليوم 10 وأولامس 3، مع الجثمان اللي تم قبره اليوم بجرجيس 14 فقيد. والناجي اليوم خرج من السبيطار المستشفى الجهوي نتاع جرجيس، وتم تسليمه لعائلته، وعنده شوي حروق درجة أولى، ولكن معناه بوضعه الصحي مستقر.
3: أكيد وضعه النفسي أكيد راه صعب جدا يعني.
1: نعم،
3: معاه 15 14 معاه فوالا
1: 7 من أبناء عمومته، و7 آخرين معناها جيران، معناها أولاد بلاد، معناها هم فرد عمر وفرد. فاجعة كبيرة الحق، ولكن اليوم ثم رسالة كبيرة وجهها أهالي الجهة وأهالي المفقودين، كون هنالك غياب الحق معناها لتعزية باسم أهالي الضحايا وباسم مدينة بنقردان، سواء كان من رئاسة الجمهورية أو من رئاسة الحكومة. كذلك كان الأهالي ينتظروا زيارة عضو حكومة أو من يمثل رئاسة الجمهورية ينزل يحضر اليوم للمدينة ويعزي الناس ويحضر معهم في دفن أبنائهم، لكن للأسف هنالك غياب اليوم معناها مفقود للحكومة ولرئاسة الجمهورية، وهذا الحق خلى احتجاج كبير توجهوا بعد المقبرة إلى وقفة احتجاجية أمام المعتمدية، ويستنكروا معناها غياب التمثيل الحكومي اليوم في مدينة بنقردان وحضورها مع أهالي الضحايا، مع أن معناها السلطات الأمنية حقيقة معناها في عمليات البحث والإنقاذ ومع مجهود الأهالي قامت بدور كبير معناها انتشال المفقودين، و صخرت زوز طائرات معناها مروحية، كذلك خفرات بحرية تابعة الحرس البحري وكذلك الجيش البحر، كذلك الأهالي مشكورين من مدينة بنقردان وبحارة جرجيس شاركوا في عمليات الإنقاذ، وكانت هبة كبيرة برشا الحق اللي تمكنوا من خلالها بإيجاد كل المفقودين على دفعات. لكن خلف اليوم غياب حضور السلطة التنفيذية سواء كان من الحكومة أو من رئيس الجمهورية خلف معنا شعور كبير بمضاعفة الحزن، لأن حسوا كون أبنائهم إذن هم أبناء تونس قبل كل شيء
3: أكيد.
1: وأن معناها بن قردان هي جزء من تونس، وأن بن قردان قد مزاد حادثة 7 مارس 2016 وتصدت بصدور عارية للإرهاب ودعمت المجهود الأمني وانتحرت معناها قوى الإرهاب وداعش على أسوار مدينة بن قردان، كانوا ينتظروا الحق اليوم زيارة وفد حكومي وعضو حكومة أو ممثل عن رئاسة الجمهورية يحضر لتأبين ولتقديم التعازي لضحايا هذه الفاجعة.
3: ربي يرحمهم إن شاء الله، ربي نعمهم جميعا وربي يصبر كل العائلات في هذا المصاب الجلل في بن قردان وفي جرجيس. شو المطلوب اليوم سيد علي زغدود بالبرلمان؟ نعرفوا خصوصية بن قردان والمناطق الحدودية تحديدا، ونعرفوا الوضع في ليبيا وكيفاش تحولت الأوضاع وما عادش فما خدمة وغيره وغيره، وهذاك علاش اللي خلى اليوم الشباب هذوما يرميوا روحهم في البحر باش يمشيوا ويخدموا ويلوجوا على خدمة. شو المطلوب اليوم باش ما عادش بن قردان تعيش حزن آخر مثل الحزن اللي عاشته اليوم؟
1: والله هدى انت تعرف ديجا كنا حاضرين معناها في استديو ديوان فام عديد المرات وفي المداخلات البرلمانيه، وحذرنا من كون ثم راهو تضييق اقتصادي في المعبر، ثم احتقان اجتماعي ببن قردان، ثم توسع لدائره البطاله لدى الشباب، خاصه ان اغلب الشباب لا توجد لا معامل ولا شركات ولا ما جهات قادره على تشغيل آلاف من العاطلين إلا المعبر. المعبر تعرفوا كونه من مارس 2024 وإحنا ننادوا بضرورة إيجاد حل مع الطرف الليبي، اللي هو للأسف في كل مرة معنا يزداد الخناق، طوابير طويلة، بطء في عملية العبور، منع للتبادل التجاري البيني، تضييق الخناق على العربات التجار، وللأسف في كل مرة نتوجه بنداء إلى رئاسة الحكومة ولرئاسة الجمهورية على ضرورة التدخل لحلحلة المشكل هذا. لكن تشوفوا إذن اليوم أكثر من سنتين والمعبر إذن في وضعيته من جانب الليبي مهش مريحة، وهذا الحق أحال عديد الشبان وعديد الناس اللي كانت تخدم على المعبر أحالها إلى البطالة القصرية، ناس لقيت روحها أفق في أفق اقتصادي ضيق بعد ما كانت مدينة بن قردان مدينة تجارية بامتياز وحركة وتبادل تجاري مع ليبيا. اليوم عندنا سنتين من ركود اقتصادي في المدينة أدى إلى بطالة، تفاقم في مستوى البطالة خاصة في صف الشباب، وبالتالي أدى إلى توسع دائرة البؤس والوضعيات الاجتماعية. اليوم للأسف معناه ولا الشباب يبحث على منفذ آخر للهروب من حالة هذه البطالة المطولة، واللي هي معناها مش ما فمش أجل واضح في أن معناها الغدوة يفتح المعبر ولا غدوة يتبدل الوضع. إذن بالتالي ثم شعور بالإحباط وشعور باليأس خلى الناس معناها تبحث على حلول أخرى، اللي هي معناها حل ركوب البحر القوه، معناها كونه على الأقل نجم معناها يبحر للضفة الأخرى من المتوسط، نجم يصنع حياة أخرى أو نجم معناها يلقى وضع آخر. ولكن للأسف تعرفوا أن المخاطر هذه محفوفة بالمخاطر، الرحلات هذه دائما محفوفة بالمخاطر وعرضة معناها للخطر وما نشجعوش عليها. ولكن للأسف وقت تكون ثم معناها وضع اقتصادي خانق وما ثمش تنمية وما ثمش تشغيل وثم بطالة متفشية وثم كساد معناها وخناق اقتصادي كبير يؤدي إلى الوضع هذا، وهذا كنا ندعي له دعينا له عديد المرات إلى ضرورة معناها إيجاد حلول بالمناطق الحدودية، خاصة المناطق الطرفية هذه اللي هي للأسف معناها لعقود الدولة معناها ما استثمرتش فيها، ما نزلتش بثقلها، خلت السكان متاعها في علاقة بالمعبر وتجارة المعبر. تجارة المعبر أحيانا تكون الدولة الجارة، أنت ما تنجمش تتحكم في الوضع السياسي ولا الوضع اللي فيها كما حكومة الوحدة الوطنية وحكومة غرب ليبيا. اليوم نعرفوا كون الوضع فيه معناها من الهشاشة الكثير ووضع معناها غير مستقر بالمرة، ذاك علاش أثر على العلاقات الثنائية ما بين تونس، على علاقات الحوار، على الاجتماعات الثنائية، على الخروج باتفاقيات مشتركة واضحة تنجم تدعم الأفق الاقتصادي وتدعم عملية التبادل. وهذا اذا لازم على الاقل اليوم بالحق معناها الحادثه هذه تكون تكون معناها سبب لان بالحق ننزلوا بثقتنا مع حكومه الوحده الوطنيه على حل حاله الاشكاليات واعاده انسيابيه العبور والتبادل البيني بين الطرفين على الاقل في انتظار منوال تنموي حقيقي قادر على ان يخرج هذه الجهه من الهشاشه الاقتصاديه والاحاديه الاقتصاديه اللي تعيش فيها لعقود.
3: شكرا نائب البرلمان سيد علي زغدود عن معتمديه بن قردان، شكرا على كل التوضيحات. احنا وصلنا لختام لقائنا، شكرا لكل الفريق. الاخبار مع فؤاد.
0: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: Publicité.
0: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامه الاولى في تونس. ديوان افام فلاش نيوز.
5: موجز الثانية ديوان افام. عسلمة. نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك سوريا التباسي تؤكد استمرار أزمة نقص المياه المعلبة في الأسواق رغم الترفيع في أسعارها، مشيرة إلى تسجيل احتكار وتجاوزات خطيرة في مسالك التوزيع بالتزامن مع الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وزيادة الاستهلاك. والتباسي تشير إلى أن هذه الأزمة تسببت في تسجيل تهافت وتخزين مفرط من قبل الأفراد والمقاهي والمحلات إلى جانب بروز ظاهرة خطيرة تتمثل في بيع مياه مجهولة المصدر، داعية سلطة الإشراف والأجهزة الرقابية للتدخل الفوري والحاسم وفرض إعادة نسق التزويد الطبيعي عبر القنوات القانونية المعتادة مع العمل قدر الإمكان على ردع المضاربين والوسطاء.
6: أزمة الماء هذية اللي احنا في بينا شدنا انفراجها وتوضحت امورها، زادت الاسعار وقلنا توا باش نلقاو الماء في كل بلاصة، ولكن يتواصل حجب الماء للصالح للشرب المعدني والماء الطاولة. لا تزال الازمة الحقيقة ولا يزال المواطن في لهج، ومعناها عملية ركض وراء أنه يلقى شي دبوزة ماء في فترة الحر هذية وين يكثر استهلاك الماء. الازدحام في التوابير للناس اللي تبيع في الماء مجهول المصدر والتكوين، الناس اللي تعبي في البيدن في الماء وتبيع فيه راو هذية مش معقول. اللي يكون يشري شتيكة ماء بالتعمال العادي يولي يشري بالأربع بالخمسة تيكات ويخزن في داره، ما تلقاش الماء يتباع في نقاط البيع العادية متاعه، لكن تلقاه في القهوة بأسعار غالية ويتلذ المستهلك يشريها غالي. كيف كيف عند الحمام حسن يقول لك يتصب لك يقول لك ما بارك، والا يفرض عليك كستيك الماء اللي الحجم الصغير هذيك قاعده تخرج مبرده باسعار تتفاوت من نقطه بيع الى اخرى ومن جهه الى اخرى.
5: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اليوم على موقعها الإلكتروني القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والجامعات المغربية في إطار برنامجي التبادل الطلابي بين تونس وكل من المغرب والجزائر بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 و2000. والوزارة تدعو في بلاغ الطلبة المقبولين إلى حضور الاجتماع الإخباري المقرر تنظيمه بمدينة العلوم بتونس يوم الجمعة 28 من أوت الجاري بداية من الساعة 9:30 صباحا، مشيرة إلى نشر النتائج الأولية للطلبة المقبلين للدراسة بالجامعات الجزائرية والمغربية يمثل استدعاء رسميا لهم. الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 26 و2027 و2000، شملت برمجة 25837 موطن تكوين لدورتي سبتمبر ونوفمبر 26 و2000 موزعة على 259 اختصاصا ناشطا مقابل 23750 موطن تكوين خلال دورة سبتمبر 25 و2000، أي بزيادة

تشمل سبتمبر ونوفمبر 26 و2000 ثم فيفري وأفريل 27 و2000. وفي شان دولي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعلق مواعيد تأشيرات الهجرة للمتقدمين من أنحاء العالم في إطار حملة مستمرة تشنها الحكومة الأمريكية على الهجرة خلال الولاية الثانية للزعيم الجمهوري في البيت الأبيض. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنها أطلقت مبادرة تدريب عالمية في جميع السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم، وأنه من المقرر تعديل مواعيد خدمات التأشيرات لاستيعاب هذا التدريب. وختاما، مجلس السياحة في نيبال يفيد بأن ما لا يقل عن 384 مسافرا من بينهم 291 أجنبيا أبلغ عن فقدانهم عقب فيضانات عارمة اجتاحت المنطقة الحدودية مع تيبت، مضيفا أن 105 هنود من بين الأجانب المفقودين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبور.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان
1: افام
2: صوتكم.
0: ديوان افام فلاش سبور.
3: مرحبا بكم في الفلاش سبور. ابرز ما قاله معين الشعباني الناخب الوطني الجديد اللي كان اليوم في ندوة صحفية، والظهور الاول ليه للجمهور التونسي تحدث فيه عديد النقاط. اهم قال انه فخر كبير يدرب المنتخب الوطني التونسي، المهمة مش باش تكون سهلة ولكن كله حماس للعمل. كل عنده فكرة على المجموعة الملاعبية ممسوسين ذهنيا ويحاول يرجعهم، خاصة في الوقت هذا اللي عنا فيه تصفيات كاس امم افريقيا. قولوا ما ثمش مدير رياضي وهو اللي باش يتكفل انه يحكي مع مزدوجي الجنسية لاقناعهم بالقدوم للمنتخب. يقول زاد انه اللاعب التونسي قوي فنان، وباب المنتخب مفتوح للاعب المحلي وكذلك اللاعب المحترف والاكثر جاهزيه. اهم شرط هو الجاهزيه، وخاصه الجاهزيه البدنيه، لازم يكون لاعب كومبيتيتيف باش يكون موجود في القائمه. يقول ما نحبش كلمه بيناسيونو، والاكثر جاهزيه كما قلنا هو اللي باش يلعب. خذينا زوج تصريحات نعتبروها مهمه بالنسبه لمعين الشعباني. المعين الشعباني التصريح الاول تحدث فيه على الاختيارات وكيفاش الاحق باللعب باش يكون يلعب، وانه حتى حد ما يتجرأ ونجم يتدخل له في خدمته.
4: ما نتعاملش بالعاطفه، معناها في حياتي اليوميه بتتر نظهر جونتي، ناخذ خاطر الناس، اما في الخدمه حاجه اخرى. ما عنديش عاطفه، اللي يستحق باش يكون موجود موجود، اللي ما يستحقش ما ي... واللي يستحق باش يلعب يلعب، لانه نخاف من ربي تو سامبلومون. راني قدامك تاون اكد لك 100%، ما فما حتى واحد عنده الجرأة باش يتدخل في حاجه تعنيني انا فنيا. فنيا ما فما حتى حد ينجم دخل. علاش؟ لانه انا انسان نحترم نفسي، نحترم العباد، نحترم خدمتي ونفرض الاحترام. وإذا لقيت حاجات اللي بيش يقلقوني وما يعجبونيش، ويعرف سي معز وحكينا فيه الموضوع هذا، يعني تلقاني في نفس المكان مش قولك هذه الديميسيون.
3: كيف التصريح الثاني الشعباني يتحدث فيه على ظاهرة خطيرة حسب رأيه، وهي حب النوادي ومصلحة النوادي على حساب مصلحة المنتخب.
4: نحاولوا انه نرجعوا الشامبيونات نتاعنا، نحاولوا انه ما تكونش فما تجاذبات للانديه على حساب المنتخب. زاد كيف سي تري امبورطون، ما نعطيوش قيمه للانديه اكثر من المنتخب. من الاخر لازمنا نقولوه، خاطر ولات برشا حاجات على حساب المنتخب. ساعات تسمع لازم يلعب فلان قبل الفلتين، تاثر على شكون هكا وتحط في البريسيون على شكون، معناها الكلوب نتاعك على حساب المنتخب هكا. دونك هذا الكل لازم يتبدل، حتى نظريتنا حتى المونتاليتي نتاعنا لازم تكون بوزيتيف، سينو باش تغرق.
3: المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة يواصل تألقه في منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط. الفوز الثاني اليوم أمام تركيا 2-1 في الجولة الثالثة من الدور الأول. ريان عنين دقيقة 35 دقيقة 55 هدف عكسي ضد مرماه المنتخب التركي، ثم منتخب التركي دقيقة 65 يذل الفارق. منتخب الكوتش أنيس بوجلبان يتأهل لنصف نهائي المسابقة رفقة المنتخب المغربي اللي استفاد من فوزه 5-1 أمام مقدونيا الشمالية، ومن هزيمة المنتخب التركي أمام منتخبنا. منتخبنا يواجه المنتخب الثاني في المجموعة الأخرى، ألبانيا أو الجزائر، في انتظار تحديد ثاني ترتيب المجموعة الليلة بعد مباراتهم انطلاقا من 8 متاع الليلة. تقدم رياضي بساقية الدير عن اليوم تعاقده مع نصيف العطوي في صفقة انتقاء

الحر قادما من نادي الوطن الليبي العطوي 27 عام سبق ولعب مع الملعب التونسي الترجي الجرجيسي والملعب الجيبسي مستقبل سليمان والترجي الرياضي التونسي. الأهلي المصري يمدد عقد نجمه إمام عاشور إلى غاية جوان 2030. إمام عاشور كان قريب برشا من المغادرة، ولكن مسؤولي الأهلي رفضوا كل العروض اللي تقدمت للاعب رغم قيمة هذه العروض. مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن اليوم على تعاقده مع اللاعب الدولي المغربي أيوب بوعدي قادما من نادي ليل الفرنسي. قيمة الصفقة 100 مليون يورو. بوعدي كان من أبرز اللاعبين اللي برزوا الشبان في كأس العالم الأخيرة مع المنتخب المغربي، نذكر أنه 18 عام فقط. الليغا الإسبانية، ريال مدريد يواجه الليلة 8 متاع الليل لريال سوسيداد في مباراة متأخرة لحساب الجولة الأولى. تمسبور باقي متواصل على ديوان FM. أكثر تفاصيل ديوان FM.net.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: ديوانا فام
2: تبع الموسيقى.

0: Publicité.
1: Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. اما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

0: Publicité.
1: مع أورانج بوست الرنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرنتري بالفروات. عندك أورانج.

0: Suivez le rythme d'Abba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان أفهم. تسمعوا نفيس في قزعة الفريكانس
1: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وجيبس.
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء.
1: Publicité.
2: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات وهلا يمات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها وهكا جوكم يولي كيما جاونا دوبل جو ودوبل بروموات
3: مونوبري ديما معك
4: ديوان FM فلاش نيوز
5: موجز الثالث ديوان FM عسلمة الوضع العام بالبلاد وخاصة الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتأزم واستفحال الأزمات المعيشية للتونسيين في ظل غياب كل أشكال الحوار أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم أمين عام الاتحاد العام التونسي لشغل إصلاح الدين السلمي في مكتبه بعميد المحامين بوبكر بالثابت وفق ما نقله موقع شعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة ووفق المصدر ذاته فقد تم التطرق أيضا إلى الملفات الحارقة على غرار ارتفاع الأسعار والنقص في المواد الأساسية ووضع الحريات العامة والفردية واستقلال القضاء مشيرا إلى تأكيد الطرفين حرص المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني على مواصلة التنسيق والتشاور حول كل القضايا المطروحة من أجل مصلحة البلاد رئيسة قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس ونائب رئيس الجمعية التونسية لطب العيون الدكتورة أميرة طريقي تكشف عن تضاعف حالات التمزق الشبكية مشددة على أن هذه الحالات تتطلب تدخلا جراحيا استعجاليا لحماية الشبكية وتفادي فقدان البصر والطريقي ترجع الأسباب إلى ارتفاع درجات الحرارة ونقص شرب المياه موصية المواطنين بشرب كميات كافية من المياه والتوجه إلى المستشفى في صورة ظهور أعراض التمزق الشبكية على غرار ملاحظة ومضات ضوئية في مجال الرؤية أو ظهور أجسام طافية أمام العين أو ظهور ظل أو منطقة مظلمة في جزء من مجال الرؤية حريق اندلع مساء أمس بالمنطقة السقوية التابعة لزاوية سوسة يأتي على نحو 600 شجرة زيتون معمرة وهو في أوج إنتاجها في حين بلغت المساحة المتضررة ما يقارب 16 هكتارا رغم تدخل السريع لإدارة الغابات والحماية المدنية وتضافر جهود الفلاحين والمواطنين للسيطرة على الحريق وفق تأكيد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة حسن بلطيف وصفا ما حدث بالكارثة كما أكد أن الحصيلة مرجحة للارتفاع وبالطيف يوضح أن بعض الأشخاص عمدوا إلى تنظيم جلسات خاصة تحت هذه الأشجار قبل إشعال النيران مما تسبب في اندلاع الحريق وامتداده على كامل المنطقة وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان FM
6: هو شيء مؤسف للغاية يعني عند لا حريق يعني في حدود البارح السادسة مساء في غابة زيتون تبع المنطقة السقوية العمومية بمياه النعاجة معناتها في الزاوية معناتها المنطقة هذه بما أن فيها أشجار معناتها معمرة أشجار كبيرة متاع 3-4 كيلو و5 كيلو زيتون يعني أشجار معناتها معتبرة في أوج الإنتاج نتاعها في أوج عطاء نتاعها وبالتالي الأشجار هذه بما أنها هي في منطقة سقوية عمومية تعمل غذاء خاصة برشا عباد تتهرب من السخانة هذه وبالتالي ثم أطراف استغلت الغذاء هذه نتاع الأشجار هذه وعملت جلسات خاصة تحت هذه الأشجار وبالتالي انطلق منها تلك الحرائق للأسف ما كارثة بتم معنى الكلمة للأسف يعني رغم أنها تيقن تعني إدارة الغابات الإبان وتدخل مع الحماية المدنية في أسرع وقت وتضاف لكافة الجهود تدخل حتى مع تدخل الفلاحة وتدخل المواطنين كان للأسف معناتها النار عندها ظروف معينة معناتها شجعتها على أساس بس تلتهم أكثر من ممكن من الأشجار وبالتالي كيقول لي كان يوصلت معناتها مساحة واسعة ما يقارب عن 13 هكتار أو 15 هكتار كلها فيها النار فيها ما يقارب من 500-600 شجرة زيتون في أول ساعات نتاعهم وللأسف أنه معناتها كانت محملة بخيراتها كانت محملة بثمارها كلها تحرق وقد يكون معناتها العدد يرتفع للأسف يوجع القلب
5: وفي الشأن الدولي الرئيس الإيراني مسعود بنشكيان يقول اليوم أن الولايات المتحدة لن تحقق شيئا بالضغوط الاقتصادية من خلال العقوبات الجديدة التي أعلنتها تماما كما لم تتمكن من تحقيق أي شيء في الحرب حسب قوله مجمع للغاز والكيميائيات في منطقة أمور بالشرق الأقصى في روسيا يعلن اليوم مقتل 6 صينيين، فيما لا يزال 9 آخرون في عداد المفقودين بعد اندلاع حريق في المجمع، موضحا أن 152 شخصا تلقوا العلاج من إصابات، من بينهم 36 نقلوا على وجه السرعة إلى المستشفيات. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كريم مقني في سبورماج.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام،

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: تسعة دقائق بعد ثلاثة متاع العشية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من سبور ماج من توا حتى للأربعة متاع العشية. عدد جديد نحكيه فيه على أبرز المستجدات الرياضية في تونس، خاصة المنتخبات الوطنية وغيره من الأخبار. كما تعودتوا في برمجتنا الصيفية على ديوان فام ثلاثة لأربعة ساعة نرجو فيها على آخر الأخبار. كما قلت معكم هي إبراهيم اليوم، وبعد شوية نعطيكم المواضيع بالنسبة لحصتنا اليوم. قبل كل شيء مرحبا بالناس تسمع فينا الكل، تتفرجوا فينا صوتا وصور على القناة اليوتيوب متاعنا ديوان فام لايف، وإلا أيضا الباج فيسبوك متاعنا ديوان فام، وإلا سبور باي ديوان فام. أيضا تسمعونا على الفريكونس متاعنا وين ما كنتوا. مرحبا فاروق في الإخراج، حسين في الإخراج الرقمي، والثنائي اللي تعودتوا به في أكثر من يوم أربعاء، الثنائي اللي معاي اليوم. خلنا نبدأ بالعنصر النسائي على يميني، الزميلة ولا صديقة نعيمة ساسي. أهلا وسهلا نعومي.
2: مرحبا بك هاني، مرحبا بكل متتبعي ومشاهدي والمستمعين متاع ديوان فام. إن شاء الله نعدي شوية عبية في ظل الحر الشديد.
1: شال
2: كل يوم اللي نحكيه على الصعوبات، وانا ربي كما قولوا يبرد علينا الأجواء في الأيام القادمة.
1: أمين يا ربي، إن شاء الله ربي يبرد علينا الأجواء الكل. على يساري اللاعب الدولي السابق والمدرب خالد المولي. أهلا وسهلا خلود.
3: أهلا هاني، مرحبا بك، مرحبا بنعيمة وبالسادة المستمعين المشاهدين.
1: يعطيك الصحة خالد، شكرا لك على الحضور. كما قلت اليوم باش تكون عنا باش نحكيه خاصة على المنتخبات الوطنية، نحكيه على المدرب الوطني الجديد معين الشعباني اللي اليوم كان أول ظهور إعلامي ليه بعد تعيينه كناخب وطني. نحكيه على المواضيع اللي تحدث فيها معين الشعباني، تحسين نتائج المنتخب، تدخلات المكتب الجامعي في عمل الإطار الفني، جماهير الأندية، وعدد كبير من المواضيع الأخرى كانت تحدث عليها اليوم معين الشعباني في ندرة صحفية دامت أكثر من ساعة تقريبا. أيضا في الجزء الثاني اليوم نواصلوا ديما في المنتخبات الوطنية، ونحكيه على المنتخب الوطني الأقل من 21 عام اللي يتغلب على تركيا في ثالث مباريات دور المجموعات في ألعاب البحر

0: الأبيض المتوسط ويوصل ويبلغ الدور نصف النهائي في مسابقة كرة القدم. طبعا هذا كل ما عنا في حلقة اليوم من سبورماج حتى للأربعة متاع العشية، والبداية كالعادة بفقرة كيكوف.
1: سبورماج يجيكم كل يوم من اثنين للأحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية.
0: البداية كما قلنا بالمنتخب الوطني التونسي الأول والظهور الأول الإعلامي للناخب الوطني معين الشعباني، هذا الكل في فقرة كما قلنا نبدأ بها كالعادة فقرة كيكوف.
1: كيكوف
0: معين الشعباني كما تعرفوا اليوم كان عقد ندوة الصحفية الأولى لي كمدرب وطني. ندوة الحقيقة كان فيها برشا مواضيع طرحت وبرشا حكايات كان نحكي عليها معين الشعباني في الندوة الصحفية هذه. قبل ما نسمع التصريحات وغيره أكيد راكم تبعتوا ندوة صحفية هذه نعيمة وأيضا خالد، في 30 ثانية في دقيقة شنو أبرز ربما نعيمة الملاحظات اللي شفتها حتى شكليا واتصاليا على الأقل في الندوة الصحفية هذه؟
2: شوفوا كما حكينا البارح معناها ندوات الصحفية بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم وليت معناها هي ساعة عادة منذ سنوات، لكن اتصاليا نوعا ما نجم نقولوا معناها مقبولة، ولا يعرفوا قيمة الناس الإعلاميين اللي جي ويلزم تحضر لهم حاجة تليق بمقام الناس اللي موجودين والصحفيين اللي موجودين في الندوة هذه. بالنسبة لي أنا معناها ندوة ممكن فقط ما نحبش نقول لوم، لأنه ما نحن التونسي بصفة عامة ديما كلي كما نقوله نحن ندلوا عليه، لأنه أنا بالنسبة لي أنا ندوة صحفية لناخب وطني دوم أكثر من ساعة يظهر لي برشا لو كان مدرب آخر ما كناش نحن، لكن أكو أقوله ندلوا عليه وناس الكل وهو يكون صدره رحب جدا وجدا نعم. في أول مداخلة لي معناها بشي يتقبل كل الأسئلة ويجاوب كل الناس الكل، لكن جروسو مودو معناها ندوة مقبولة من جميع الأطراف سواء صحفيين أو حتى ناخب الوطن اللي تعودنا به معناها معين الشعباني مكلماني بصفة عامة كما نقولوا نحن بالتونسي بون كوميونيكاتور يعرف يجاوب، وحتى كما نقولوا حتى الرفليكس موجود عنده إن شاء الله معناها على قد الكلام ديما نحن نقوله في كل الأحوال وفي كل المناسبات على قد الفعل، لأنه نجم نتكلموا برشا ونحكيوا برشا، لكن القادم في الكرة القدم التونسية هي العمل ثم العمل، لأنه الحقيقة اللي شفناه في كأس العالم حاجات ما كما نقولوا ما تنبأش بالخير، لكن نحاولوا أنه ننقذوا ما يمكن إنقاذه في كرة القدم التونسية.
0: بالضبط هذا هو خالد، أبرز ملاحظات في 30 ثانية ونبدأ ونسمع تصريحات ونفهم شنو صار بالضبط.
3: والله الملاحظات بهم بعد الكونفرنس متاع المدير الفني اليوم اللي كانت الحقيقة زادة محترمة في المجمل متاعها، أنه تحديد الستاف اللي بيخدم معاه تحديد الأولويات كفكرة عامة للكرة التونسية. اليوم معين يخرج في أول كونفرنس برشا مواضيع بوكود مساج تعداو فيهم اللي مهمين برشا وفي صميم العمل متاعه واللي هما المفتاح متاع نوعا ما مفتاح من المفاتيح باش من جو اكزاجير با من المفاتيح متاع النجاح، فما مساج دي مساج تعداو محترمة في المجمرة اللي ما سمعتش كل شيء، لكن معاش كان فما تطرق للجانب الرياضي وإلا لا ما عنديش فكرة. وفوريا مزور المعلومات متاعك انت تاون نشوفوا كيفاش نجمو نحلوه
0: بعد شوي. نبدأ نسمع تصريحات معين الشعباني اللي كان اليوم في ندوة صحفية مرفوق بي المسؤول الأول على المنتخب معز المستيري. نسمع تصريحات متاع معين الشعباني بعد فاصل قصير وراجعين.
4: Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches maintenant, connecte maintenant. Fiha Wi-Fi 6, yossel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, lil mahroumin bel l'arbre en ligne. Ken jaou gaming, streaming ou la scrolling, mahal Max Box 5G, andek internet très haut débit, min rir hatta loading. Bech mat fallet hatta l'ahda. مش فخرة عمل ماكس بوك 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج.
1: سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للأحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية.
0: رجعنا لكم في سبور ماغ وباش نحكيو على ندوة صحفية للناخب الوطني معين الشعباني. كما قلت معين كان مرفوق اليوم بالمسؤول الأول على المنتخب معز المستيري. خلينا نسمعوا ساعة قبل ما نسمعوا معين نسمعوا معز المستيري اللي في مفتتح الندوة الصحفية ذي يتحدث على خطأ بالنسبة لي كبير اللي هو كأس العرب. نسمعوا معز المستيري.
5: ثم خيارات أكثرهم وأكبرهم المشاركة في كأس العرب الفريق الأول لأنه أثرت على المردود طبعا المنتخب في نهاية كأس إفريقيا. مارغريت كنا نعود نأكد أنه في نهاية كأس إفريقيا كانت ما صارتش خطأ الفردي لذلك كنا نحكيه في تدريب كان عدد لكن الأن لإقالة رأسان إفرابيس مارغريت باركور يعمى اللي هو كان تري بوزيتيف الهولي تترشح بالأرقام هذه لولا ضغط بتاع الشارع وضغط الرهيب بتاع بعض وسائل الإعلام هل أنه الحال والقرار كان يكون هكذا؟ دونك هذاك أكبر خطأ بالنسبة لي أنا التأثر بالبشارة الرياضية. دونك أكبر خيار مخطئ هو المشاركة في كأس عرب بالمنتخب الوطني الأول وهذا هو اللي أثر على مردود على نتائج بتاع كأس إفريقيا بدون التهرب والهروب من المسؤولية في الإخفاء في المحطة هذيك من المكتب الجامعي.
0: التهرب من المسؤولين المكتب الجامعي قال وقال أكبر غلطة المشاركة في كأس العرب وقال أيضا أنه الخطأ الكبير أنه التأثر بالشارع الرياضي وكلام الفيسبوك وغيره. نعيم
2: هو يظهر لي أكثر واحدة حكيت على الكوبارا بذيك هي أنا هي أنا من الأول كنت ضد معناها وضد لكن مش ضد مشاركة المنتخب في الكومبيتيشن ديكا لكن مشاركة المنتخب الأول وعناصر من المنتخب الأول لأنه كنا نمشيو بمنتخب آخر ونقولها ونوع النوع صراحة أنه مثلا باش نمشيو بالإيو فانتروا متاعنا مع تدعيم للاعبين يجيونا من البطولات اللي يلعبوا في الاسبوار متاع البطولات الأخرى سواء الفرنسية أو الإنجليزية أو بطولات أخرى. معناها الخطأ أنه كان فما شومبارد مو توتال من اللاعبين لاعبي الترجي الرياضي تونسي اللي مشيو في الطيارة 7 لاعبين من غادي وخلطوا قبل ليلة الماتش الأول وليني ولعبوا فما واحد كيما ياسين مرياح معناها لعب بالماتش ولعب من غدوة وقتها نذكره كيما نذكره تيتولير معناها كانت الحقيقة الحاجة الخائبة والنقطة السوداء في مسيرة سامي ترابلسي لأنه حسب اللي نعرف أنه هو أصر أنه يشارك بالمنتخب هذاك وهو على رأس المنتخب التونسي على عكس المنتخبات الأخرى اللي كلها شركة تقريبا المنتخبات المحلية متاحة ومش العناصر الأساسية متاحة. هذه أنا بالنسبة لي أنا كان الخطأ اللي خلق من بعض المشاكل اللي صارت للمنتخب لكن ما هوش هو وحده برشا حاجات صارت للمنتخب التونسي واللي خلتنا معناها نشوفوا المردود الكارثي والريزلتا اللي ما كناش نتصوروا أنا باش نشوفوهم لكن الحقيقة كي تشوف بعينيك من الأول وتشوف شنو صار وبعد شنو صار في المدرب الجديد مع صبري اللموشي والمشاكل اللي صارت الكل فما حاجات كما قال هو شفناها وما كناش نجمو نتكلموا عليها ونحنا ما تحدثناش عليها ولو انه هو كانت عنده الوحيد اللي كانت عنده الشجاعة نوعا ما في برشا مرات انه تكلم وحكي هذا الكل اللي صار في المنتخب اللي خلينا يلزم تكون وقفة حاليا للمنتخب التونسي ويظهر لي الاعتراف بانه اخطأت حاجة باية معناها من المكتب الجامعي هذه إن شاء الله معناها الأخطاء هذه نعتبره منها لأنه في القريب العاجل لأنه راه الوقت ما يستناش وهك تشوف معناها تصفيات على قريب والمنتخبات كذلك راهي كبرت وتطورت أكثر منها وقاعدة تتطور بسرعة البرق ونحن قاعدين نتفرج
0: كأنه فما اعتراف ضمني خالد من معز المستيري ساعة أولا اللي قالوا بصريح العبارة أنه يقول لك غلطنا كي تأثرنا بكلام الشارع الرياضي وهنا واضح حتى الفكرة أنه ربما حتى يمشي حتى البعض الندم ربما حتى الإقالة سامي ترابلسي معناه هو يقصد والمشاركة في كأس العرب معناه يقول لك زيادة تأثرنا برشا بالشارع الرياضي اللي قالوا هنا عملناه في الأخير طلعنا غلطين معناه.
3: والله شوف اليوم اللي يحب يخدم ويكون عنده يكون عنده قناعات ما لازمهمش يتأثر بالشارع وبالميديا وبال لأنه المصلحة أنت أقرب لها أنت تعرف تخطيط متاعك أكوريا لونغ تيرم يعطيك بعد الريزونمو ويعطيك الأحقية في الاختيارات متاعك في المشاركة في كأس العرب من الواضح من الأول وكان فيهم برشا آراء اللي ضد المشاركة لأنه في موسم عندك فيه كأس إفريقيا وعندك فيه كأس عالم والسوء الباوند بعد اللي زفان مجانب آخر احنا لازم نحكي عليه هو تغليب الجانب المادي على الجانب الرياضي لأنه المشاركة كانت أكثرها هي تفكير ولا تفكير في الأسباب المادية أنا ما عارفين هنا اسكو المسؤولية مشتركة ما بين الإطار الفني والمسؤولين وإلا الإطار الفني كان مصر أنه يشارك وإلا أنه اسكو زاد المسؤولين فرضوا المشاركه هذه كما قلت لك الاسباب ماديه دونك لان ما نعرفوش اكزاكتومون شكون المسؤول لكن واضح ان النتيجه من بعد لانه السوق النتائج اللي تعملت في كاس العرب عملت انفلونس على على على الجو العام عملت ضغط على المدرب عملت سوء اختيارات لانه وقعدنا في البولدوناج هذيك اللي وفات باقاله
0: ما يكونش سامي ترامس هذه خالد انه يقول لك معناها غلطنا كي تبعنا كلام الشارع هذا ما يكونش الاعتراف هذايا مرحله اولى انه على الاقل مرجين المكتب الجامعي في مرحله قادمه ما عادش وقتها يتاثر بكلام الشارع الرياضي نتصور هكا يقصد معز المستير
3: تفاسون هذو ما الكل دروس واللي باش يعاود نفس الاخطاء سامحني فيه
0: ما تعلمش الدرس
3: لا سامحني فيه كريم فما حاجات تعملوا واعترفت انك اخطات فيهم من المفروض ما لا مجال لهم يتعاودوا هذا ما على الاقل ما لازمش نفكروا فيه لانه لو تعاود نفس الخطا نقولوا لك سامحنا ماكش الرجل المناسب في المكان المناسب وهو عالم كره القدم فيه الاخطاء اما لازم زادا تعتبر من الاخطاء نتاعك وتعرف تصلح ولازمك تصلح لانه توا المرحله الجايه نتاع المنتخب والكره التونسيه ما فيهاش مجال للخطا احنا توا دو مور
0: هذا هو المرحله الجايه ما لازمش يكون فيها اخطاء ولازم يتم تحسين فيها نتائج المنتخب ولازم نحسنوا حتى ترتيبنا نتاع الفيفا ولازم نقدموا القدام ولازم عاش نتراجعوا هذا ابرز ما قاله ايضا معين الشعباني في بدايه الندوه الصحفيه
5: اللي يدفع الفاتورة هو المدرب المجاهر هو المجاهر مش يوفر المدرب اللي تطور يدخل معنى صبر الاموش واللي زنطنر اللي قبله سامي ترابلسي مشكورهم زادة اللي خدموا في معنى في السيوسيون في البوت اللي زي مش في أفضل حالات الحقيقة اسكو الانترنر هو الوحيد اللي تحمس عليها انت كعلام يتحمس عليها ولا ما تحمس عندك بس من المسؤولية علاش ما نحاسب الانترنر علاش ما نحاسبوش احنا الراحة على كلمة نقولها في ميكرو ولا كلمة يقولها محلل هباك ولا هدايا اسكو تعرفوا احساس الجوار وقت اللي ذهبت ماتش ما نجم يحس انا نخدم سور الكومنتار ونحضر الجوار نتاعي نجم انت تهتموا في كلمة واحدة كلمة واحدة ولا تعليق واحد ولكن تفاصيل كما قلت كما قلت قبيلة في الفوتبول ما يقعدش الحال على نفس الحال الحمد لله لازم نخدموا لازم نأمنوا لازم باش تاناليز السيتيواسيون بالكدا لازم تعرف روحك انت وين اخر مرة وصلنا دومي فينال كوب دافريك سيتي اون 2019 وقتها 2018 احنا كلاسي 14 شوف من وقتها وين وصلنا لتوا دونك نحاولوا باش نعرفوا الهبوط هذاك السريع باش ترجع بشوي بشوي وقلت لك راه الناس كل مسؤولة الاطراف الكل مسؤولة كل واحد باش يقول كلمة عليك ناسيونال ولا على الجمهور يعرف اللي هي عندها قيمة كبيرة دونك باذن الله معناها باش نحسنوا نحاولوا نحسنوا النتائج الظروف خاصة مركز المنتخب الوطني في جدول الكاف والفيفا هذا من أهم الزوجتيف بالنسبة لي يعني.
0: من اهم الزوبجكتيف قلت نحسنوا نتائج نطوروا اكثر ونحسنوا ترتيبنا في الفيفا وعند الكاف وغيره يقول لك ايضا المسؤوليه تحملوها الناس الكل من مدرب للملاعبيه وحتى اعلام والجماهير والناس الكل يقول لك تحمسوا ليه وايضا يقول المعين نعيمه يقول لك مش حاول نخدم برشا على الجانب النفسي لانه مهم جدا
2: خلينا نبدا بالحاجه الاولانيه اللي هي انه الناس الكل تتحمل المسؤوليه هذا مما لا شك فيه معناها بالنسبه لي انا من اعلام من مسؤولين من مدرب إطار فني كلها تتحمل المسؤولية في اللي يوصل له توا لكن بالنسبة للجزء الإعلام يعني نسبيا أما نسبة معينة ناس شاركت في برشا حاجات سلبية تجاه المنتخب الوطني لأنه التحليل نوعا ما ماهوش هذاك معناه مش اللي يهزك للطريق اللي يلزمك تمشي له لكن يقول لك هو معناها مش المدرب الوحيد المسؤول ومش المدرب الوحيد هو كيبي في نهاية الأمر المدرب هو ليراني المسؤول بتبعته منتخب يعني والفيفا هي اللي تحكم فيه وفي الانتخابات هذه معناها ما تنجمش تنحيه إلا إذا كان الأربع سنين تعديت الإعلام بصفة عامة هذيك هي المهنة متاعه تقول لي أنت يتنظم ويتنظف هذه الساحة اللي موجودين فيها حاليا اختلط الحابل بالنابل ولكن الإعلام النزيه من زادة ما تنجمش تحملوا مسؤولية الإعلام الآخر والناس الأخرى شنية قاعدة تقول والناس الأخرى شنية قاعدة تحلل وتعطي فينا في التحليل امتاحة يعني في نهاية الأمر كبش الفداء باش يكون المدرب سواء في النوادي أو حتى المنتخب الوطني أنا شو أقول نقول عمل الثقة المرة اللي فاتت حاتم عمل سونداج هل عندك الثقة قل لك ما فهمش ثقة أول حاجة سايزمك ترجع منسوب الثقة ما بين الجمهور وما بين المنتخب. منسوب الثقة هذه كيفاش باش يكون؟ بالاختيارات الجيدة، بالاختيارات الصحيحة، بالاختيارات اللي ماهيش مبنية على انتماءات، وهذا نعرفوه يذولي معين شعباني.
0: مش نحكيهم بعد على الانتماءات، هو أصلا نحكي عليه.
2: جس فقط النقطة هذه، المنسوب الثقة هذه كيف كيف باش بترجعه بالنتائج، راه ما ينجم يكون كان بالنتائج. أكيد الإعلام في ظل النتائج اللي بتكون موجودة، وحتى الجمهور في ظل النتائج اللي بتكون موجودة، ما نتصورش أنه الجمهور باش يجي ينقد والنتائج أنت بتكون معناها كما نقولوا نحن فروي متاع الخدمة متاعك يكون موجود. معناها هو شوية وقت، لكن زاد كيف كيف الوقت راه يزرف فينا كما قلت المرة الأولى، ونحن أمام تظاهرات أخرى، ونحن أمام مسابقات أخرى، وأمام ديزيشيونس اللي هي صعيبة علينا، لأنه المنتخبات الأخرى ما هيش قاعدة تستنى فينا نحن، لكن تخدم على روحها باش كما قلنا احنا توري هنا شفناهم في كأس العالم. شفنا يظهر لي أبرز مثال هو الرأس الأخضر اللي الناس الكل والعالم الكل ولا تحكي عن الرأس الأخضر.
0: هذا هو. فما سؤال تطرح على معين شعباني في ندوة صحفية، حرفيا السؤال يقول أنه اعتمدنا، ذا سؤال كيفاش تقال مش أنا اللي نقول فيه، أنه اعتمدنا في السنوات الأخيرة على نسبة كبيرة من اللاعبين المتكونين في أوروبا ومن مزدوجي الجنسية، ويقولوا له هل أنه اليوم باش تبدل أنت استراتيجية ذي، خاصة أنه هذا رأي. وبطبيعة الزميل اللي يسأل يقول أنه ما عطتش أكلها ربما استراتيجية هذه متاع نجيبهم لاعبين المتكونين البرة وغيره، هذا رأي. ومعين الشعباني كان جاوبه بالطريقة هذه بالنسبة للاعبيتنا المتكونين خارج تونس.
6: اللاعب الكومبيتيتيف معناه اللي عنده ريتم في ساقيه، عنده ريتم دو لا كومبيتيسيون، باش وقت لعبت في ماتش اوفيسيال تكون عنده سنساسيون هذيك، انديبوندامون من اسمه ولا من جمعيته ولا من عمره. الجاهزيه خاصه البدنيه هي اللي تحكم معناها على اختيار اللاعبين. بعض ساعات فما لاعبين يكون عمره متقدم ولي بيرفورمان، قاعد يلعب ديما، قاعد يلعب 90 دقيقه، قاعد يعمل في مردود ممتاز. هذه الاولى. الثانيه انا سانسيرمون ما نحبش كلمه بي ناسيونو. تونسي تولد البرة ويلعب في كيب البرة، ولا كان في الشامبيونات متاع تونس ومشى يلعب في كيب البرة، هو تونسي هكا ولا هكا تونسي. على كل ما نجمش نقيم أنا فترة أنا ما كنتش موجود فيها اللي هي السابقة، وعلاش ما نجحوش.
0: هذا معين الشعباني خالد، واضح المساج. يقول لك أول حاجة ما نحبهاش التسمية متاع بي ناسيونو، يقول لك في الأخر هما توانسة فقط، الفرق أنهم تنجموا تكونوا تولدوا البرة ولعبوا البرة، ولا ينجم يكون انتم توا. يقول لك برشا الناس معناها تقول حتى لاعب كي يخرج من البطوله يعدي سنين في اوروبا يولي ينسبوا فيه كانه هو معناها من بي ناسيونو. يقول لك انا ما نحبش الكلمه هذه، الناس كلهم توانسه الملاعبيه الكل. وايضا يقول لك انا بالنسبه لي انه يكون لاعب كومبيتيتيف ما يهمنيش لا في عمره لا في جمعيته وين يلعب لا في تونس للبر.
3: ليش يقول لك هو شنو الفرق ما بين احنا نفرقوا ما بين البي ناسيونال واللاعب المحلي على المستوى الكروي؟ ماناش نفرقوا احنا في هذا تونسي وهذا مش تونسي، مش هذا.
0: فما ناس ساعاتي
3: لا اي لا خليني نكمل الفكره باش انت تفهمني والناس تفهمني. احنا نفرقوا فيهم على هذا متكون في مستوى جيد، وسوا ديزان اللي احنا وخرنا في التكوين بتاعنا ولا ما عندناش لاعبين متكون. يعني هذه التفرقه الوحيده اللي فما، ما سينار كلهم تونس، ما عندناش نفرقوا فيه، ما احنا هذا تونسي وهذا مش تونسي، زوز توانسه ونتشرفوا بهم الكل. لكن احنا ديما البي ناسيونال نربطوه بالتكوين نتاعو بالمسيره نتاعو وين يلعب، هذاك الفرق. بعد اليوم المساج واضح ما فماش فرق ما بين هذا وهذا في الميدان في المردود، اللي باش يكون احسن اللي باش يعطينا بيرفورمانس اللي باش يعطينا ساتيسفاكسيون اللي باش يعطينا البلوس مرحبا به. دونك التفرقه جوست راهو على مستوى التكوين الكروي، الباقي كل ما احنا كمحللين ولا كمدربين ولا هو ما هو الموضوع ماهوش مطروح وما فيهش تفرقه. الشيء الديتاي الوحيد اللي هو هذا لاعب متكون في مستوى معين يلعب في مستوى معين بارابور للاعب المحلي، هذا هو. بالله جوست قبيله حبيت نرجع لحاجه برك على بلسة. المستوى الاراء على كره القدم دانيير موس مع تانشيلوتي في كاس العالم وقت اللي فما بوكو دو كريتيك على الـ على الـ على الطريقه نتاعو على اللاعب على المنتخب فهمني، قال لهم الفوتبول اكسيسيبل بور تو الموند، وعمر ما تجمش تمنع الناس انها تحلل الكره، حاجه موجوده للناس الكل تشوف فيها وتحكي عليها وتعيش بها. دونك اليوم كان باش تقعد مركز على هذا اش قال وهذا ما قالش وهذا اش حل وهذا اش محل، باش يعني باش تعمل باش تزيد يعني اوكوباسيون للعمل نتاعك اللي متنجم تبعد عليها. اليوم انت عندك لاعبين محترفين يلعب في اوروبا ويلعب في فرنسا ويلعب في دارهم كيف كيف زاد متعرضين لنفس الانتقادات وفما محلين كل واحد شنو ورايه، واحد يعرف يحل واحد ما يعرفش، واحد يحكي كوره واحد يحكي اكسترا. انت في وسط هذا الكل لازم تكون مركز على الكونتكست نتاعك، انك تحضر الفريق نتاعك باش في 90 دقيقه ولا في 180 دقيقه يكون حاضر. الباقي الكل ما نعيشوا به. اليوم عمرك ما تنجمش تمنع ان الناس تحكي على الكوره ولا تحلل الكوره، خاطر حاجه اكسيسيبل بور تو الموند. الطبيب امور علميه حد ما نجم يناقشوا، المهندس امور علميه حد ما نجم يناقشوا، الفوتبول مالوريزمو ولا ما نجم يكون مش مالوريزمو. هذيك ناس تعيش هكاك، الناس تحب تحكي على الكوره تفهم الكوره، فما اللي يفهم اكثر من الاخر، فما اللي حل الموضوعيه، فما اللي لا. اما تنجمش تمنع الناس انها تحكي على الكوره. هذا هو. وعلى لسان مدرب كبير، وانا نتبناها هذه الفكره. انشيلوتي في كاس العالم هذا الديسكور نتاعو بارابور للكريتيك نتاع نتاع الناس اللي ينقضوا فيه، هذا انشيلوتي وما ادرك
0: بالضبط. ومرجع انشيلوتي
2: باش نضيف حاجه بركه معناها كمثال، لانه هو المثال الاقرب لنا نحن فهمتني لهنا. من 2014 معناها ديدي ديشان، شوف قداش ساعه من قعد من سنه، شوف قداش من تيتر هزوا مع المنتخب الفرنسي، شوف لي بيرفورمانس اللي عملهم من 2014. لكن تشوف لي بلاتو راهو ما عندكش فكره. صحيح مش كيما الانواع اللي عندنا نحن فئه معينه، لكن راهو فما ناس من زملائه، من ايمانويل بيتي، من دوغاري، يعني الناس اللي كيما نقولوا نحن كانت معاه في المنتخب لكن تعرض لنقد لاذع ولاذع جدا. هذيك هي راهو، شوف راهو النقد سبحان الله، معناها كل واحد وكيفاش كيما نقولوا الطريقه نتاعو في النقد. لكن نحن هذا مما لا شك فيه أنه نحن وصلنا في بعض البلاتوات، ما نحبش نقول معناها البلاتوات الكل، فما ناس الحقيقة معناها ما تستحقش أنك تكون موجود وأنك تقيم الناس اللي معناها. لكن بالنسبة لي هنا راه زادة فما الكونترا متاع معين 4 سنين، معناها يلزمكم تكونوا قد المسؤولية هذيك. سورتو راهو الجامعة التونسية لكرة القدم، خاطر وقت اللي تعمل 4 سنين معناها راك عامل برمجة، راك عامل استراتيجية، راك عامل حاجة ألون تيرم، راك عامل حاجة اللي تقول فيها راهو نحنا باش نبداو من الأول وباش كاينة باش نبداو من الصفر، واعطيونا الوقت. لأنه أنت راهو إذا كان مثلا من اللي شاك الأول متاع معين الشعباني باش نجي ونرجعوا للفيسبوك وباش نجي ونرجعوا للمحاسبة وباش نجي ونحطوا السهام، ما نسبش نخلطوا حتى باش نقعدوا ريبلوت كيما قاعدين في البطولة التونسية. كل 3 شهور مدرب، بعد جمعة مدرب، بعد شهر مدرب، وهذا راهو ماهوش باش ينفعنا في كرة القدم التونسية.
0: بالضبط هذا هو. حاجة أخرى مش تنفعنا اللي هي الكلوبيزم، معناها الجماهير اللي تحب جمعيتها أكثر من المنتخب. شيء ذا يتطرق له أيضا معين الشعباني اليوم في ندوة صحفية نتاعو.
7: نرجعوا الشامبيونات نتاعنا، نحاولوا انه ما تكونش فما تجاذبات للانديه على حساب المنتخب. زاد كيف كيف سي تري امبورطون، ما نعطيوش قيمه للانديه اكثر من المنتخب. من الاخر لازم نقولوها، خاطر تولات برشا حاجات على حساب المنتخب. ساعات تسمع لازم يلعب فلان قبل فلتان، تاثر على شكون هكاك وتحط في البريسيون على شكون، مع الكلوب نتاعك على حساب المنتخب هكا. دونك هذا الكل لازم يتبدل، حتى نظريتنا حتى المونتاليتي نتاعنا لازم تكون بوزيتيف، سينو باش تغرق.
0: انا واحد من الناس اكثر تصريح عجبني وعين شعباني هم 26 ثانيه اللي سمعتهم ضم نعيمه، حكى حتى طريقه الكلام، الطريقه اللي يتحدث بها اي انسان غيور ويحب المنتخب. يقول لك اش معناها تقول لي انه اليوم لاعب الملاعبي من جمعيتي، واش معناها تقول لي انه انا نحب جمعيتي اكثر المنتخب. يقول لك حتى الطريقه اللي تكلم بها انت سمعته ديجا تو سمعته واضح السيد يقول لك راه منتخب ما فوقه حتى حد، ومهما كان اسم الجمعيه ومهما كان اسم اللاعب. معني
2: هي لكن الواقع متاعنا موش هذاك، هو عنده الحق فيه. لكن الواقع متاعنا في السنوات الأخيرة هو اللي فرض أنه الناس تحب نواديها أكثر من المنتخب. الناس تمشي تتفرج في المنتخب مريول للجمعيات،
0: وحكي حتى هو
2: الجمهور في الجمهور في تونس يلبس مريول المروك، ويلبس مريول الجزائر، يلبس مريول مصر، يلبس مريول محمد صلاح، وما يلبس مريول المنتخب التونسي. لأنه هي ذيك فقدناها الهوية، ذيك فقدنا أنه الناس تولي تحب المنتخب. الناس اللي ما عادش عندها ثقة، لأنه الناس فينا المهم ما عادش عندها ثقة، ما عادش عندها ثقة. تقولك هذا منتخب متاع انتماءات. حتى كي وليت تجي في الأجنبي كيف كيف، أنا جبنا واحد نص نص تونسي معناها فرنسا كيف كيف، معناها حتى الاختيارات تلامت عليها. هذا هني قلت لك راه هو ديما نرجع للثقة. الثقة هذه كيفاش ترجع؟ ترجع من الاختيارات وترجع من النتائج. راه النتائج نقول لك حاجة هاني هي اللي باش تغطي على كل شيء، هي اللي باش تنسيك في كل شيء. لانه ريت النتائج، وقت اللي ترجع النتائج والجمهور يشوف المنتخب تتلقى 70,000 و60,000 في رادس.
0: بالضبط هذا هو خالد نمشي معاك ومساج معين واضح يقول لك حتى البريسيون من الاخر حاب يوصل انه يقول لك حتى كان اي جمهور نتاع الجمعيه مهما كان تسهم باش يعمل عليه بريسيون باش يجيب لاعبي من جمعيته ولا باش يلعبوا راني مانيش نرضخ الشيء ذا واضح المساج جدا من معين الشعبي.
3: والله هو شوف الناس تعرف اللي معين عنده شخصيه وهش ملي كان لاعب ستان نوم دو كاركتر
0: وعايش في تونس سنين ويعرف
3: ولا ودرب في الترجي ودرب في جمعيات كبار ولا وعاش لبريسيون في تونس وفي المغرب فهمت. دونك اليوم النقطة هذه لازمها تكون فريمون نقطة تحول في الشواء متاع الناخب الوطني لأنه الحقيقة هذه يعني حقيقة اللي برشا مدربين رضخوا للضغط متاع النوادي وجماهير النوادي ورينا لاعبين مشاو خاطر النوادي مش خاطر يستحق. دونك اليوم لو بروميير دوفوار متاع معين وعنده كما قلت لك هو الشخصيه والكرويه والتدريبيه باش يلامبوز الافكار متاعه ويلامبوز لي جوار متاعه اللي راهم هو يستحق. دونك الموضوع مستحق انه الناس كل تبع في النهج هذا خليه الراجل يخدم يعمل اختيارات متاعه ما غير ضغط زايد لانه الحقيقه اليوم ما عندناش ميسي احنا في الكره متاع تونس مخبين وما عايت لازم يجي كيف ناسيونال تقريبا الناس كل كيف كيف فما ملاعب اكثر شويه من الاخر دونك الباقي الكل راهو تقريبا نفس المستوى. دونك خليه الناس تخدم ومن بعد في الاخر من بعد يرسموا الاهداف متاعهم واحنا نشوفوا ونتبعوا ونقيموا ني بلوس ني مو اما خليه الناس تخدم وتعمل اختيارات متاعها مرتاح.
0: واضح هذا هو. معين شعباني ايضا تكلم على التدخلات في العمل نتاعو نسمعوا شنو قال لكن بعد فاصل قصير وراجعين في سبور ماك.
8: مع اورانج بوستي الرونتري بالفروات
9: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
8: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفروات عندك اورانج.

0: والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: 40 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية رجعنا لكم في سبور ماك، مواصلين معاكم حتى للأربعة قبل ما نسكروا موضوع معين للشعباني.
2: بالله جوست حاجة برك يعني سمحني في يعني في التواصل مع مع نعيم خبيلة، جبت يعني حكيت على يعني ان ديتاي تريز امبورطون اللي هو جمهور المنتخب بالله يعملوا مزية اللي ماشي يتفرج بالمنتخب باسم ليكيب ناسيونال اكاونت.
1: والله قلناها 100 مرة يا خالد،
2: ليه ميسالش؟ لازمها تبدا بشوي بشوية تولي عادة. تو الصغار هذوما اللي يتفرجوا كل ماتش جرا في 10 من الناس لابسين كان ماريو ليكيب ناسيونال، تو يتغرموا، تو اللي يحب هو يشري ماريو ليكيب ناسيونال ويكبر يمشي يتفرج في ليكيب ناسيونال. ماريو ليكيب ناسيونال راه ماريو للجمعية، مع كامل احتراماتنا للجمعيات الكل، راه ما تراه حتى منتخب في العالم ناس لابسه ماريو للجمعيات، مع كامل احتراماتي لهم وكلهم جمعيات كبار، واللي هو مش فرق فيه جمعيتك ليكيب ناسيونال البس ماريو ليكيب ناسيونال، ما عندكش ما تلبسش، فهمني؟ خاطر وقتها كيكه اللي ما شنو باش تعطينا باش تفرق لنا، هذا يحب النادي الافريقي وهذا يحب الترجي وهذا يحب الطوال وهذا السياسات ويحب السي بي وليكيب ناسيونال تلعب يعني في يعني، وهذاك يعمل تاثير على العباد اللي تتفرج. قولك شنو هذا يا اخي، المنتخب ولا الفرق؟ مانيش فاهمين. راهو المنتخب عنده مارول، اللي يحب ليكيب ناسيونال يا يلبس ليكيب ناسيونال يا ميساش بكل لطف. هذا تو باش يخرج لي واحد يقول لي ما تدبرش فيه، ما ندبرش فيه كما بكل لطف.
3: وصلوا في بعض المباريات اللي في رادس واللي ريزولتا وقتها ما مشيتش مع المنتخب، الناس تغني في اغاني للجمعيات نتاعها. معناها
1: صارت
3: وصلنا وصارت وقديش من جمهور
1: صارت
3: قديش من مره، ما هذا اللي وصلنا له الحقيقه خايب برشا.
2: يعني شوف راهو التغيير، ريدو التغيير مش كوره برك، راهو حتى عقلي والناس كل تبع. مثلا انت وانت تقول اليوم شو مسؤوليه الجمهور، هاو هاي مسؤوليتك، هاي ابدا انت انت كجمهور تحب الكوره، هاي مسؤوليتك خويا، انت ماشي تفرج في الكيب ناسيونال لبس ماريو الكيب ناسيونال، ومن بعد مثال ما تغشش على المدرب وعلى اللاعبين كي ما عملوش ريزولتا، اما انت قوم بواجبك.
1: بالضبط هذا هو، هذا اللي نتمناه. هذه تصويره خالد نتاع التصريح نتاع كارلو انشيلوتي اللي كنت حكيت عليه انت في بالنسبه لكاس العالم، يقول لك من الطبيعي ان يتمكن الجميع من اعطاء رايهم، لان كره القدم لن نملك اجابه واحده، وان هذه اللعبه ليست علما دقيقا. دونك واضح جدا كلام انشيلوتي
2: في الاخر فما اختلاف في الاراء. دونك من بعد الستاف والمسؤولين واللاعبين لازم يتقبلوا هذا، راه مش الناس كل تحكي لكم تقول لكم في الحقيقه، ولا انتم تعطيوا بالحقيقه، هي مقابل للنقاش الناس تقول. دونك اللي يحب يخدم جوست فوكاليزاسيون على العمل نتاعك وكا، والباقي بتبيع. احنا توانسه ولا العرب اون جينيرال يعني انطباعيين، تربح معاك تخسر متغشين، فهمتني؟ دونك تو سا انت لازم تكون عندك اوبجيكتيف تخدم عليه الناس كل مع بعضهم وبقدره ربي وتمشي الامور.
3: والله مشكلة احنا بركه معناها انا
2: ليه عالميه الحكايه، عالميه عالميه.
3: وقت اللي ريزولتا ما مشاتش في فرنسا معناها الناس الكل تتهم والمجتمع والشعب الفرنسي الكل وقت اللي البريود اللي فاتت من 2010 المنتخب الفرنسي المنتخب الاسباني 2026 ناسيتر، شوف قداش من سنه قعد باش المنتخب الاسباني طلع على البوديوم اخر مره في الكوب دوروب، وبعدها في معناها شوف السنوات اللي قعد، وكانت ديما كما نقولوا نحن الانتقادات اللي هذا على المنتخب الاسباني وعلى لويس انريكي كيفاش خرج من الكوب ديموند، كيف يعني كان تشوف المنتخب البلجيكي والصحافه البلجيكيه، يعني العالم الكل نحن ما ناخذوا نحن ديما المثال متاعنا نحن. ان شاء الله بشوي بشوي الناس كلها تحاول تتغير، وعلى الاقل كي نعطيو الانطباعات متاعنا عن تيونا احنا هادين الناس الكل، وما ناخذوش ما نحطوش كما نقولوا نحن اسهم الاتهام على الاعلام بركه ولا على المدرب بركه ولا على الاتحاد التونسي لكره القدم.
1: بالضبط. وان شعبين ايضا تسال على اللي صار مع بعض المدربين قبل، من تدخلت في القائمه، من تدخلت في اللاعبيه، لا مهما كانت راه المكاتب الجمعيه مانيش مستهد فين حتى مكتب جمعي، لكن اذا موجود معنا في كورتنا في المنتخب منذ عشرات السنوات، معناها مش جديد، راه حتى قبل في كاس افريقيا 2004 وغيره التو صارت برشا حاجات. تسال الشعباني على الموضوع هذا والتدخل نتاع المكتب الجامعي ولا المسؤولين في عمل الاطار الفني، ناس ما وجهته
4: نظام في شوف المسؤول يتدخل غلطه مشطوره المدرب هذا من حبك السفلي انا اقول واحد شوف ما انا جو بونس الغلطه اللي صاروا اذا سميهم غلط بوسكو هو قال ما صار لي ماشي ده يعني رجل قالوا لي دونك نورمالمون ما يصيروش من الاول معناها فهمت، ثم ما نتصورش حتى كان اذا صاروا ما نتصورش باش يتعاودوا لان كان وراهم الفشل، دونك ما نجموش نعملوا نفس الغلطه مرتين ونستناو نتائج اخرى. قصدك انا ما نتعاملش بالعكس، معناها في حياتي اليومية بكثرة النظر جونتي ناخذ خاطر الناس، أما في الخدمة حاجة أخرى ما عنديش عاطفة. اللي يستحق باش يكون موجود موجود، اللي ما يستحقش ما واللي يستحق باش يلعب يلعب، لأنه نخاف من ربي في سامسونج. أنا نأكد لك من راني قدامك توا، نأكد لك 100% ما ثم حتى واحد عنده جرأة باش يتدخل في حاجة تعنيني أنا فنيا، فنيا ما ثم حتى ينجم دخل. علاش؟ لأنه أنا إنسان نحترم نفسي، نحترم العباد، نحترم خدمتي ونفرض الاحترام. وإذا لقيت حاجات اللي باش يقلقوني ما يعجبونيش، ويعرف في المعزة وقينا فيه الموضوع تلقاني في نفس المكان باش تلقى الديميسيون تاعي.
1: وقت سأل المعين يقول الصحفي اللي سأله الزميل يقول يمكن مازال ما تعرفونيش بالداتا وزيد تعرفوني بالخدمة. يقول زادة أنا راني حتى في الدنيا معناها أوكي راني شخص نتعامل باللي سنتيمون وكل، لكن في الخدمة راهو ما فهمش دي سنتيمون، ما فهم حتى شيء. نعرف كان العمل وأنه كل واحد باش ياخذ حقه. يقول أيضا أنه صبري لموشي ولا غيره قبل، فما بعض الغلطات اللي صارت حتى كيتحدث على حاجات يقول لك الغلطات هذية معاش باش تصير راهي القدام. وفي الأخير راني أنا نخدم معناها وحدي دون أي تدخلات أخرى. وكان لم حتى أنه إذا كان تصير حتى تدخلات فإنه يقول أنا في نفس البلاصة هذه النجم نجي نقدم استقالتي. معناها واضح جدا كلام معين. خلينا معك أنت خالد، قل ما نرجع لك نعيمة على الموضوع.
2: في أول كلام قبيل أخذ لك فما دي مساج واضحين ومفهومين وتعديوا كم يلفوا. اليوم ناخب وطني قال لك ها والديمارش متاعي، نحب حد يدخلي في العمل متاعي، اختياراتي انا باش نعملهم كيما الرأي انا مصلحة الليكيب. التعهد انتر بارانتيز اللي باش يعطي حق الناس الكل، وهذه حاجة باية. ومن بعد شوف الاراء راهي تختلف، يعني سبب بادير هو كي باش يختار ملاعبي وانت تحب ملاعبي اخر لازمنا نتغشوا. لا نخليه، شوف احنا توا في وضعية اللي نخليه الناس تخدم كل شيء، يعطيه كل الصلاحيات، كل الصلاحيات توفر له ما يلزم من إمكانيات من لوجيستيك من كل شيء. بعد فما حساب، ما احنا حسابش نتعاسبه، بعد فما تقرير باش يصير والنتائج هي الفيصل. لما لكن باش تكون عادل انت مع الناس ومع ستاف ومع المدرب ومع الناخ، خويا لازم توفر له كل شيء، تعطيه الحرية الكاملة باش يخدم خدمته. فهمني؟ بعد فما حساب نتائج وتطور اللي كيف ناسه، فما بعد دوتر بارامتر مش وقت مش نحكيه فيه، لكن المساج اليوم واضحين، وفر لي خليني نخدم بقناعاتي ومن بعد نشوف شنو ولا النتائج.
1: هذا هو. نعيم نختم معك
3: زوز نقطتين مهمين هو راه قالهم علي باش ما نطولوش برشا. قالك انا ديسيدور وانا اللي نتحمل مسؤوليتي، وهذا هما اكثر زوز نقاط مهمين في هذا الكل. يعني هو وقت اللي باش يقرر ويتخذ القرارات نتاعو في كل شيء فيما بعد هو اللي باش يتحمل المسؤوليه. وهذا قال لك انا باش نتحمل المسؤوليه، واذا كان لازم الامر انه فما شكون باش يدخل لي في كذا وكذا انا نعطي استقالتي. وانا نعرف شخصيه معين شعباني ما ينجمش حتى حد ينجم يتحكم فيه، لانه هو شخصيته هذيك. فما ناس قبل تحكموا فيهم وعملوا لهم السيروره نتاعهم في المنتخب. انا نصور معين الشعباني بالتاريخ نتاعو بالفيكو نتاعو برغم صغر سنه واللي صار فيه، ما نصوروش فما حاجات باش يقبل على رو، لانه يحب يستمر في المنتخب الوطني ويحب البدايه نتاعو تكون على احسن ما يكون ويطول ويعمل دي ريزولتا مع المنتخب.
1: هذا هو. اكيد نتمنوا له كل التوفيق. معين شعباني المدرب الجديد للمنتخب الوطني، بروجي كبير حتى 2030 ان شاء الله يتمم بالخير كما يقولوا، وان شاء الله نتطوروا ونرجعوا للمراتب اللي كنا موجودين فيها، وان شاء الله نعملوا دي بيرفورمانس كبار في كاس افريقيا 2027 وايضا 2028 ومونديال 2030 طبعا مقابلات التصفيات وغيره، ونشوفهم لاعبيه يتطوروا مع معين الشعباني. هكا نكونوا سكرنا الملف نتاع منتخبنا الوطني الاول. فاصل قصير ورجعين باش نحكيوا على المنتخب الوطني الاقل من 21 عام اللي ترشح اليوم الى نصف نهائي دوره العاب البحر الابيض المتوسط.
0: اخر اخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الانديه التونسيه الافريقيه والاوروبيه، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 الى 4 متاع العشيه على ديوان فام. مع بعضنا الصيف احلى.
1: 49 دقيقة بعد ال 23 رجعنا لكم في سبور ماج ومسين معكم حتى للأربع بعد ما حكينا على المنتخب الأول ومعين الشعباني اللي يتبقى من وقت باش نحكيوا فيه على منتخب الوطني لأقل من 21 عام اللي ترشح اليوم رسميا إلى نصف نهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. منتخبنا اليوم كان انتصر في المباراة الثالثة في دور المجموعات على المنتخب التركي هدفين مقابل هدف في المباراة هذه، والحقيقة مردود متميز منتخبنا الوطني التونسي، وأيضا كان في المباراة الأولى تعادل مع مقدونيا، وأيضا كان فاز في المباراة الثانية على المغرب هدف مقابل صفر. منتخبنا يترشح كأول على المجموعة في انتظار يتعرف على منافسه بعد نهاية المقابلات تاع المجموعة الثانية الليلة الثانية بتاع الليل الجزائر ألبانيا، وفي نفس التوقيت كوسوفو أمام المنتخب الإيطالي إن شاء الله العشر متاع الليل بقدرة ربي ولا حتى أكثر شوي يمكن العشر متاع الليل عشر متاع الليل يمكن وتعرفنا على منافسنا في الدور نصف النهائي. كلمة كلمة عن المباراة هذه قبل ما نسمع وينيس بوجلبان يتحدث عن انتصار الدينايم.
3: حاجة بهي الحقيقة أنا كيف شفت المباريات الودية اللي خذها المنتخب قبل ما يمشي للكومبيتيشن هذية وتارنتو 2026 الحقيقة كنا حكينا
1: لأنها
3: هزمت خوفنا شوية وحكينا فيه الموضوع هذية، لكن يظهر لي النتائج هي اللي كذبت هذا، وذيك هو معنى النتائج هي اللي تخليك موجود وموجود في الدور النصف النهائي وعلى أول المجموعة متاعك. يظهر لي العناصر اللي موجودين بالرغم من الأمواندري معناها 17 عنصر فقدت وفما إصابات وفما شكون ما التحقش بالمنتخب، لكن مع كل التغييرات هذه ومع كل الظروف هذه لقيناه المنتخب الوطني يترشح للدور النصف النهائي، وهذه كما نقولوا نحن أقل حاجة للمنتخب وعلى الأقل نقطة الضوء في ظل اللي قاعدين نشوفوا فيه أنه المنتخب هذا يكون موجود. العناصر هذوما نشوفوا فيهم في السينيور قاعدين يلعبوا معناها تقريبا لاعبين أكثر من معناها برشا مباريات في عمنيول في البطولة الوطنية، تحس أنه جروب هكا أوموجين، تحسهم أنه فما أوتوماتيزم كبير بيناتهم، حتى العلاقة بيناتهم أنا كي نشوف رهين عنين كيفاش جري الحميدي متاع ترجري تحس أنه رغم الإيكيب هذية ما هيش متاع إيكيب نوادي، لكن هذوما جروب ناس تحب مواديك هيرا، وكي تبدأ الفستير متاع المنتخب بالطريقة هذية تنجم تخلط اللي تحب عليه، وخاصة ماذا بينا نحن وصلنا نصف النهائي نحبوا بوديوم على الأقل للمنتخب هذا الكل باش نقوله هو على الأقل فما نقطة ضوء لمنتخب أقل من 21 سنة قادرين أنه خرجوا منه ونطعموا منه المنتخب الأكبر.
1: خالد
2: والله ما نجم كان نشكره معطيهم الصحة رغم البداية الصعيبة في المباراة الأولانية
1: مقدونيا
2: اللي يعني عملنا دوميناسيون الحقيقة كنا أفضل من المنافس، لكن الكرة ما حبتش ما سجلناش. تصورنا بتكون المهمة أصعب ضد المغرب وتركيا، لكن الولاد عطيهم الصحة نيس نفس الشيء دو يعني لدو ريزولتا بريمان
1: أنا
2: فاجئنا شوية الحقيقة بعد الريزولتا نتاع ماشولاني ميسا سوفوا لي رغم اللي الكيب فيها عناصر ما تبارك الله عليهم
1: وزاد راي
2: الكيب ناقصه ثلاثه ولا اربع عناصر اللي نورمالمون دي جوور تيتولير منهم الصادق محمود اللي كان نجم يعطي برشا اضافه للفريق هذا ضاوي جبالي لا دونك مع هذا بصراحه تي صح انيس عرف كيفاش ديجا سمعت انا بعد ماتش المغرب كيفاش بدل كلكو بوست نتاع بعض اللاعبين باش نجم يقوم يعني النقص اللي يفهم على المستوى الافكتيف يعطيهم الصحة ان شاء الله يكملوا علاش لا ميداي في يجيبوا ميداي في التورنوا هذايا. ما اللي عملوه حد الان اللي حد الان مشرب جدا الكرة المغربية نعرفوها والتقدم متاحها ونيفو دي جون نفس الشيء الكرة التركية اللي شاركوا في المسابقات متاع الاتحاد الاوروبي يعطيهم حاجة يعني يعطيهم الصحة وحاجة
1: علما انه اليوم المغرب ربحت مقدونيا 5-1 معناه باش تفهم انه احنا تعادلنا مع اضعف منافس على الورق وربحنا زوز الصعاب اللي هم ربما كانوا يكونوا حتى اقوى منا ولا حاجه، فان شاء الله منتخبنا يواصل على السيري هذه ويمكن المباراه الاولى زاد خاطر
3: بالك الحمد لله ما ربحناش ضد مقدونيا
1: نجم يكون
3: الريزلت فعلا تعرف
1: عليها ثقه زايده تولي ولا حاجه كي ربحنا احنا 5 ضد مقدونيا زاد مشكله واحنا ديما في تونس منتخبنا الكل يظهر لي وانتم اكثر ناس تعرفوا دي مشكلتنا النفسيه
3: هو ذا يقول لك باش نخدم على العامل النفسي نفساني معين يقول لي اكثر حاجه مغلي انا ونحن يا اما نعملوا شيك في المباراه الاولى وبعد نديركو يا اما نعملوا ريزلتا ودخلنا في اوفوري كبيره وبعديك لحقيقه نلقاو روحنا برا
1: ونشوف روحنا البرازيل وبعد نرجعوا كي نخسروا نرجعوا ونشوفوا روحنا منتخب ضعيف على الاخر. على كل نسمعوا تصريح انيس بوجلبان مدرب المنتخب الوطني لاقل من 21 عام بعد الانتصار اليوم وترشح لنصف نهائي دوره العاب البحر الابيض المتوسط.
5: والله الحمد لله الحمد لله يعني انتصار كبير ضد منتخب تركي اللي فريمون تريبون ايكيب يعني تفرج فيها اخر ماتش ضد مقدونيا قبل ضد المغرب سين ايكيب تكنيك اللي تعرف تمركي الحمد لله انه عرفنا كيفاش نلعبوا للامانه لعبنا اكثر على الترانزيسيون اللي نجحنا فيها اليوم اللي بلاريتي كيف كيف اللي ما كانوش ناجحين ممكن في الماتشات الاخرين نجحنا فيهم اليوم سجلنا الهدف الاول تعدينا على جناب عارفين انه ليكيب اونجاجي وسيرتو السكور واحد شيء طلعوا وحطونا لي سباس كان ينقصنا ممكن تسجيم اكثر وكنا نجوا سهلوا حتى المباراه لكن على كل يعطي مصلحه الاولاد ما قصروش برافو ليهم انتصار باهي برشا في ظروف صعيبه سخانه كبيره صحيح عزوز فرق 48 ساعه ماتش هذي نعرفوا الناس الكل بفكتيف تريدوي نجم نكون كان فرحان نجم كان نشكر ملاعبيتي على المجهودات وعلى الابليكاسيون وعلى الفورس مونتال سيرتو.
1: هذا يا أنيس بوجلبان نعيمة. معلومة أخرى أيضا منتخبنا رأى أقوى دفاع في الدورة كاملة مع حتى المجموعة الثانية اللي لعبوا 15 ماتشوات يعني هو منتخبنا الوحيد اللي قبل هدف واحد في ثلاثة مقابلات.
3: لا الحقيقة هو راو محمد أمين علالة واللي مركة البونتو متاع السيا بي كيف كيف نسيته البارح بركة كنت أنا نذكر فيه اللي سجل الهدف الحقيقة ممتازين جدا مع ريان بسبيس حارس الاتحاد يوسف الحرش وعلي الدربالي متاع الترجي الرياضي التونسي واللي سجل الهدف زاد كذلك هدف ضد المنتخب المغربي هدف بالراس
1: ريان الرحيمي
3: الرحيمي فوالا هذا هو نتاع النادي البنزرتي ملاعبيه ديجا مستنسين بالسينيور يلعبوا مع نادي البنزرتي مع الترجي الرياضي التونسي مع الاتحاد المنصيري ريان بسبيس كذلك الحقيقه كان ممتاز ممتاز جدا ضد المنتخب المغربي ومنعنا من برشا كما نقولوا نحن فرص حقيقيه اللي هي المنتخب المغربي هذا هو نحن هكا رجعنا شويه للتقاليد نتاعنا انه نحن نكونوا متميزين في الدفاع ونجيبوا النتائج نتاعنا ان شاء الله نعاودوا نرجعوا للتقاليد نتاعنا ونكونوا مش ايطاليا لانه ايطاليا نسيها طوى السنوات هذه هي بيدا هي بيدا قاعدة تعاود كما قلوا تسترجع
2: أقول لك احنا ما عادش نقارنوا روحنا بحتى حد راه
3: يعني قلت لك لانه
1: ايطالي
2: نحن نقارنوا روحنا لا بايطاليا لا بتركيا احنا اون سبيسيال توا لازم نعملوا الموديل نتاعنا
3: نرجعوا للتقاليد نتاعنا هذا هو
2: ما التقاليد نتاعنا حتى توا ما عادش توكل برشا خبز
3: ليه التقاليد نتاعنا الحقيقه اذا كان نشدوا الدفاع ونعرفوا كيفاش نتحكموا في الدفاع نتاعنا اكيد باش نوصلوا ريزولتا بي مش الريزلتات كارثية اللي شفناهم في كأس العالم لأنه ما هيش هذيك تونس اللي شفناهم في كأس العالم خيال متاع المنتخب التونسي إن شاء الله وإن شاء الله هني قلت لك في ظل العتمة متاع كرة القدم التونسية نقطة الضوء للمنتخب هذي مع أنيس بوجلبان والطاقم الكل اللي معاه
1: إن شاء الله. خالد نختم معك أنت بالنسبة للموضوع هذا.
2: والله إن شاء الله يكملوا بصراحة يوم الصحة لتروى ماتش رينا فيهم نيفو باهي برشا توا البوديوم مقرب ان شاء الله في الدومي فينال كيف كيف نكملوا ونمشيوا نعملوا ميداي اللي من 2001 ما عملناش ميداي في بالي
1: وقايد
2: 25 سنه ومن بعد انيس عنده المهمه الاخرى زاد نتاع لي جوز اولمبيك دونك بالنسبه لانيس سي تانتري بون تيست سي تانتري بون تورنوا اللي نجم حتى عناصر برشا عناصر نصوروا باش زاد باش يكونوا في الفيزور نتاعو ليكيب ناسيونال اولمبيك دونك بالنسبه لانيس تحضير باهي بالنسبه للملاعبين نفس الشيء
1: بالضبط هذا
3: باش ما ننساوش ريان عنيه الحقيقه قاعد يقدم في مردود كبير معناها ملاعب في السينيور في الـ في الـ في النجم الرياضي الساحلي الحقيقه كل العناصر قاعدين يقدموا في المردود نتاعهم ان شاء الله ان شاء الله معناها في قادم السنوات وتطعيم للمنتخب الوطني للاكابر ان شاء الله
1: خاصه الكان والالعاب الاولمبيه الحقيقه لازمنا وقيت مشاركه ومثال نداء حتى للجامعه كان فما حتى لاعبين في المنتخب الاول اقل من 21 واقل من 23 هو عندك الحق معناها في اللعب الاولمبي وفي الكان اقل من 23 واحد كيما خليل عياري في دونكيرك ولا غيره مثال جراو جيبوهم دعموا بهم اعملوا مجهود من توا دعموا بهم المنتخب هذايا خلينا نترشحوا خلينا ننهزوا كاس افريقيا على سلاخ الترشح الاول والثاني في كاس افريقيا فقط والثالث يلعب معناها
2: براش من القوانين نتاع الفيفا
3: ما يخليوكش
2: شوفوا حل ما سي با دي جورني فيفا اللي نجموا يخليو يعطيو فيهم لاعبين
1: لازمنا نحاولوا نلقاو حل باش دعم المنتخب
2: بالله عندي مساج من مستمع ويعطيه الصحة بشوف فما عباد رم يتبعوا ويسمعوا ويعطيك زاد حل. أنا كجبت على المريولي كيف نشوف ماذا بيه الناس مشت، قال لي والله ماذا بيه زاد الفيدراسيون توفر لنا بوتيك متاع بمرال لي برودوي متاع ليكيب ناسيونال. دونك هاو اليوم فما اقتراح آخر للمسيرين متاع المنتخب، ماذا بين علاش لي تعملوا بوتيك ولا ستار في بلاصة معينة الناس تحب تشتري مريولي كيب ناسيونال تلقاه
3: ودي تعريف بين مثلا للمواطنين لأنه تحب ولا تكرم عن الدنيا غليت على الأقل في مناسبات معينة تعملوا تعريف به مش الناس تمشي تشري
1: بالضبط بالاشتراك مع المزود نتاع المريول نتاع المنتخب التونسي والمزود نعرفوا انكم تتعاملوا معاه منذ عشرات السنين مهما اختلفت الماركات معناتها تنجموا تشوفوا لنا حل معاه. هذا هو على كل هكا نكونوا كمان سبور ماغ اليوم موعدكم يتجدد كالعاده كل يوم في سبور ماغ من الثلاثة حتى الأربعة بعد لحظات تجيكم الاخبار ثم ريم نور الدين وكامل الفريق برنامج فان تايم على ديوان اف ام.
0: سبور ماغ يجيكم كل يوم من اثنين للاحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية.
6: Publicité. العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بغفان للموسيقار محمد علي كمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
7: يا كمر الليل أنا ذوقت الويل
6: إتليل القفصي وأنت بن سعيد العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة شادي الإقليبي.

0: الثاني على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد غدا الخميس بمقر الأمانة العامة بجدة. وسيمثل الاجتماع مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وخاصة مواصلة سلطات الاحتلال سياستها القمعية في القدس الشريف. كما سيتم خلال هذا الاجتماع التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. ووفق بلاغ لوزارة الخارجية سيجري الوزير على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية والإسلامية بشأن علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، فضلا عن المسائل الإسلامية المطروحة وسبل تعزيز الصرح الإسلامي لمواجهة التحديات المثيلة. القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك والتحديات الأمنية الراهنة على الساحة العربية من أبرز محاور اللقاء. جمع اليوم وزير الداخلية خالد النوري بأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان. كما تم تأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية تعزيز التعاون القائم بين وزارة الداخلية والأمانة العامة للمجلس من أجل إنجاح الفعاليات التي يتم تنظيمها في نطاقها وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. مداخل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تبلغ نحو 11 مليار دينار إلى غاية 20 من أوت الجاري، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. والخبير المحاسب والأستاذ الجامعي حاتم فتح الله يعتبر أن تطور هذه المداخيل يعد مؤشرا إيجابيا، مؤكدا في المقابل أن تونس قادرة على تحقيق أرقام أكبر من خلال اعتماد إصلاحات حقيقية تقوم على إطلاق برامج إصلاحية حقيقية في قطاعي السياحة والاستثمار وإقرار امتيازات وتشجيعات لفائدة التونسيين بالخارج، إلى جانب تحفيزهم على تحويل أموالهم وتوجيهها نحو التوظيفات والاستثمارات داخل تونس.
3: هو يسمى ارتفاع 5%، معناها 11 مليار دينار هي جاية من زوز أبواب كبيرة المداخيل السياحية ارتفعت ب 5%، معناها 5 مليار 127 ومناول 4 مليار 885. كيف تحويلات التونسيين بالخارج اللي هي مداخيل الشغل يسميوها، معناها رقم السنة هو 5 مليارات 868 وعمناول كانت 5 مليارات و568. دونك الأرقام هذه تنجم تنمو وتتقسم كيف يبدأ ثم برامج إصلاحية حقيقية في علاقة بالسياحة أولا، يعني سنة لو كان جات الفنادق نتاعنا بالجودة المطلوبة والخدمات السياحية بالجودة المطلوبة في تونس نأكد لك أنا راهو عدد السواح راهو زاد بطريقة أكبر، نجم نعمل مخير لو كان زاد كيف لسيرفيس بانكير والسيرفيس فينانسي في تونس يعطي امتيازات أكثر ضمانات أكثر تشجيعات أكثر للتحويلات وللتوظيفات أونورو أون دوفيز أون دولار اللي تصير في تونس من عمالنا بالخارج ومن مواطنينا بالخارج اللي هي متعارف عنه بالديسبورا.
2: الممثل جعفر القسمي يعلن عن تأجيل عرض مسرحية بسي المبرمجة اليوم ضمن فعاليات مهرجان مدنين الثقافية الدولي وذلك إلى يوم 1 سبتمبر 26 و2000، موضحا أن تاريخ عرض المسرحية تزامن مع موكب دفن ضحايا فاجعة بنجردن. ويشار إلى أنه انطلقت صباح اليوم مراسم تشييع 10 جثامين من معتمدية بنجردان بولاية مدنين من ضحايا المركب المنكوب الذي غرق بهم عشية الأربعاء الماضي بسواحل جرجيس. وفي الشأن الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ توليه سلطة بعد مقتل والده علي خامنئي لا يزال على قيد الحياة. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قضت على البحرية الإيرانية، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية قضت أيضا على 20 قاربا إيرانيا خلال الليلة الماضية وفق زعمه. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع ريم نور الدين في فان تايم.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2.

0: الأولى في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: فن تايم. فن تايم،
2: أهلا وسهلا ومرحبا بيكم الناس الكل اللي تسمع فينا على ديوانا فام. هذا وقيت فن تايم كل عادة كل نهار من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة على امتداد البرمجة الصيفية، نرافقوكم بكل الأخبار الفنية، التظاهرات، المهرجانات، الاحتفالات الكل، وكل الفاعلين الثقافيين والفنانين اللي نجموا يكونوا ضيوفنا بالطبيعة وتتبعونا وتقعدوا معنا كما مستنسين. إن شاء الله نونسوكم في هالنهاية السخون، إن شاء الله لكلكم في خير ونعمة وصحة وتكونوا عديتوا نهاير مزيان. البارح المولد، كل عام وانتم حيين بخير وتكون العصيدة بنينة وتقعد لنا شوية هكا داوم 3 أيام 4.

احنا والجو الفايدة تكون الكل ملمومين في خير ونعمة، هذا هو المطلوب. احنا كل عادة من طوى حتى للسبعة تعرفوا فقراتنا. خليني ساعة نسلم على زملائي اللي امنوا معايا هالحصة هذية. معنا فاروق في الاخراج، حسين في الاخراج الرقمي، في الاعداد فرح ووسيم ومرام، وكل عادة زملائي صحفيين اللي يلتحقوا بينا باش يقدموا الفقرات متاعهم تباعا. خليني نقول لكم اليوم شنو باش يكون عنا في برنامج كل عادة. ديما نبدأ بألو فيستيفال، الفقرة اللي اتهزنا المهرجان من المهرجانات اللي قريبت لكم في أي نقطة من تونس، باش تعرفوا البرمجة، الظروف، الإقبال، أسعار التذاكر، وشنين الحفلات اللي مازال ممكن تكون مهمة بالنسبة ليكم وتحبوا تحضروها. اليوم في ألو فيستيفال باش نمشيوا للجم، باش نحكيوا على مهرجان الجم لموسيقى العالم. بعديك بطبيعة كل عادة في الساعة الأولى باش تجيب حدانا جيهن السليني بأخبار الفن والفنانين في العالم العربي والعالم في تابي غوج. عنا لكم حاجة مهمة تنذكركم بها، ماذا بيا كنت تكلمونا على خاطر من هنا لآخر الساعة هذية عندي تذاكر الحفلة حلوة برشة تنجموا تربحوها معنا كي تكلمونا على 31-328-328 على خاطر عندي تذاكر باش نربحهم لكم للحفل الحدث للنجمة العربية يارا. زوم فن كالعادة، رضوان التوينسي باش يختار موضوع في الفن في فن من الفنون ويجي يحكي لنا عليه على حسب رؤيته هو قراءته هو. دونك زوم فن. نوصلوا لضيوفنا اليوم، وبما أنه اليوم البارح كنا نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف وتعرفوا فما برشا تظاهرات ترافق المولد النبوي الشريف، مش كان في القيروان اللي هي عاصمة الاحتفالات هذية بالمولد، لكن زادا في تونس العاصمة فما وفي برشا ولايات فما برشا احتفالات مهمة. باش نحكيوا على المولدية، باش نحكيوا على اسطنبالي، فن اسطنبالي. دونك الجمعية الثقافية لفن اسطنبالي باش يكون رئيسها ضيفنا سي رياض الزاوش. وظيفتنا الثانية في الساعة الأخيرة بالطبيعة مع الأجندة كولتوريل اللي تعرفوا وين تنجموا تسهروا اليوم في الجزء الأخير، باش تكون بحذنا فنانة تونسية شابة عندها إنتاجات ولكن عندها سورتو صوت مهم وجميل برشا وقدير الحقيقة، باش نكون فرحانة أن تكون بحذنا الفنانة نهاء رحايم. هذه هي فقراتنا لليوم. خلينا نعود نذكركم كيفاش نجموا تربحوا تذاكر لحفل النجمة العربية يارا كي تكلمونا على 31-328-328 الحفلة بدعم من ويدادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا بتونس. الحفلة نهار الخميس 10 سبتمبر في المسرح الأثري بقرطاج. هي التذاكر سعرها 40 دينار، تتباع في المسرح الأثري بقرطاج، في المسرح البلدي، وإلا على موقع تذكرتي.ان، وإلا تكلموني لهنا في فانتا مع 31-328-328 باش نجموا تربحوا معنا تذاكر لحفل الفنانة يارا. احنا اكيد مواصلين باش نبدأ وتوا رحلتنا في فان تايم، باش نخليكم باقي مع الموسيقى التونسية. نحبوا نسمعوا الفنان التونسي والغنيات اللي نحبوها بعد ما سمعنا عدنان الشواشي توا وقيت نبيها كراولي.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: فن تايم. فن تايم،
2: مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم تسمعوا في فن تايم على دي وين فام. الناس كل اللي تبع فينا على الريزو سوسيو ولا على فام، بالطبيعة نحب نسلم كل عادة على أصدقائنا على اليوتيوب. مرحبا طاهر، معز، فدوى، الناس كل هنايا. عجبكم الاختيارات الغنائية اليوم؟ اختياراتي أنا ماهيش اختيارات فاروق الحقيقة، إن شاء الله يقعدوا عاجبينكم. تعرفوا اللي توا وقايت ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال،
2: اليوم باش نحكيو على مسرح من اجمل واهم مسارح تونس، وبطبيعه من احلى المواقع الاثريه واهمها في العالم، الكوليزيوم. نحكيو على المسرح الروماني بالجم اللي تتواصل فيه فعاليات الدوره الثامنه من مهرجان الجم لموسيقى العالم. الدوره سنة اختارت التنوع والانفتاح على انماط موسيقيه مختلفه، من فنانين التوانسه الى تجارب عربيه وعالميه في هالفضاء الاثري اللي عنده خصوصيه كبيره بطبيعه يضيفها الكل عرض. باش نحكيو على الدوره هذية وعلى اللي تعدى فيها، كيفاش كان الإقبال، كيفاش كانت البرمجة الكلها، وشنو مازال منها تنجموا تمشي وتتمتعوا. هذا الكل مع مدير المهرجان سي بديع شعبان. عسلامة سي بديع.
3: مرحبا بكم، مرحبا مستمعي بعد ديوان الفن.
2: مرحبا،
3: إن شاء الله كل عام وبمناسبة المولد النبوي كل عام وانتم بخير.
2: مرحبا بك، كل عام وانت حي بخير. سي بديع، خلينا نبداو بالجديد، نبداو باللي صار البارح. شفنا الكل على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو نتاع مرتضى الفتيتي اللي العرض نتاعو كان مبرمج، الجمهور حاضر والفنان كان في الطريق حسب كلامه قريب يوصل، لكن الحفل ألغي بسبب انقطاع التيار الكهربائي. هذا هو صحيح؟ سي بديع سامحني، الصوت ماهوش قاعد يوصل. كانت نجم تكون في بلاصة فيها تغطية مخير، كانت نجم تراه نجرب وتو بي نسمع فيك سي بديع.
3: قلت فعلا أمس فجأة كله أن التيار الكهربائي قطع في الجم أكثر من 12 ساعة.
2: سي بديع سامحني باش تنجم المعلومه توصل والناس تستفيد، خليني نحاول نكلمك مره اخرى باش نعاودوا نتصلوا بيك مره اخرى. سي بديع دونك يعلقوا ونعاودوا نعاود نذكر الناس اللي تسمع فينا اللي نحكيو على الدوره الثامنه من مهرجان الجم لموسيقى العالم. والخبر قبل ما نحكيو على المهرجان ككل وعلى البرمجه في الدوره هذية، انه البارح عرض الفنان التونسي مرتضى الفتيتي المبرمج، الجمهور كان حاضر والفنان كان في الطريق، ويقول انه الفريق نتاعو الكل كان موجود على عين المكان في المسرح الأثري في الجم، لكن الصعوبة التقنية هي بسبب أسباب واضح اللي هو سبب انقطاع التيار الكهربائي، فما ينجموش يأمنوا الحفلة. وتوا كنا نسألوا في السيد مدير المهرجان سي بديع شعبان على اللي صار البارح، وباش نكملوا نحكيوا معه بالطبيعة على بقية البرمجة، شنو مازال عروض، كيفاش تعديت العروض اللي قبلها، كيفاش كانت الدورة ككل. ما نعرفش كان معنا سي بديع موجود. سي بديع تسمع فيا؟ مرحبا به. اللي صار بالضبط هو انه التيار الكهربائي كان منقطع للجم مده قديش البارح؟
3: لمده اكثر من 12 ساعه. والتيار كان مفاجئ مش مبرمج، لانه كان عقب كبير وقع في الترانسفو زود الجم. والحقيقه الاعوان نتاع السائق منذ دخلوا قاعدين يحاولوا معناها باش يصلحوا العقب، وحتى لمزيد تاسيس وعلى الوقوف على مشكله. حتى السيد الوالد هنا قام بزياره المكان اللي وقع فيه رش حريق في القصر،
2: حريق في الترانسفو.
3: المهم يعني عطب كبير دام برشا وقت الى حدود تقريبا الساعه 7 مساء، وان وقت عرفنا من طرف السائق والامن وانه صعيب ياسر باش العشره، يعني العرض مبرمج العشرة
2: ما عادش نجمو دخلتو، ما فماش ما نجموش يبرفو يجربوا تيست لي تيست دوسون والدنيا
3: هكا. الاكيب معناها وصلت وبداوا ينصبوا يعني في الماتريال والاكران والى اخره، وكل شيء كان برست جاهز. فاتفقت مع المتعهد وانه مستحيل باش يكونوا العشرة معناها حاضرين، وكان باش نوخروا والبلاد كامله يعني في الظلام معناها نبداو واضحين.
2: نجم الكل واضح.
3: نجم الكل وقت اللي مشى حق الجمهور ما نجمش في الظلام. فوقع التنسيق مع المتعهد باش نأجلوا العرض، واتصل بمرتضى وكان هو في ثنية قريب يوسف وأعلم بالحادث وبتأجيل العرض.
2: واضح وكان متفاهم. والعرض تأجل الوقتيش سي بديع؟
3: لا هذا قاعدين نسخه احنا مع الأطراف الكل لأنه يعني احنا بدينا مهرجان يختتم يوم 31 جويلية
2: صحيح.
3: وحتى الترتيب استغلال المسرح الأثري إلى حدود 31 جويلية إلى حد الآن يعني قاعدين نسخه نشوفه معنا مع الفنان ومع المتعهد وبقية الأطراف
2: وقتاش ينجم يكون العرض؟
3: نسبة.
2: واضح. بالنسبة للجمهور اللي اقتنى التذاكر، التذاكر شنو مصيرها؟
3: التذاكر احنا ان شاء الله اليوم معناها من طول ما اكثرش من اليوم باش يتوضح معناها الموعد الجديد. واذا كان معناها فما جمهور يعني حسب الموعد الجديد ربما ما يتمكنش لظروف يعني خاصة يمكن يسترجعوا يعني تذاكرهم من مين يشروهم سواء من موقع تسكرتي بوانتيان وإلا من شبابيك المهرجان.
2: واضح سي بديع. هذا فيما يخص الحادثة امتع البارح وإن شاء الله تتوصلوا الحل خاصة يرضي الجمهور على خاطر الجمهور يحب مرتضى ويحب السهرية أكيد كانت باش تكون كبيرة. خلينا بعيد على هذا، يعطيك الصحة على الوضوح. إن شاء الله اليوم ما أكثرش من غدوة يعرفوا مصير التذاكر وشنو باش يكون الإجراء اللي باش تتخذوه للتعويض. كيفاش تقيم لليوم الدورة الثامنة هذه البرمجة بالضبط الحفلات اللي ديجا قدمتوها؟ هو كان الافتتاح وكان الانطلاق البارح. هذا هو لا مش البارح. لا غني لي سامحني انا غلطه نغزر الافيش واحد وخلاص. قل لي العروض اللي فاتت.
3: اي الافتتاح كان نهار 18
2: صحيح. عرض غني لي
3: عرض غني لي الجمهوري غني كان حقيقة عرض من الناحية الفنية ممتاز. الحضور الجمهور كان محترم. بالنسبة للعرض الثاني كان نهار 20
2: أوت
3: الزهو الجربي.
2: الإقبال كان طيب؟
3: الإقبال يعني محترم يقولوا ما كنا ربما ننتظر أكثر إقبال لكن ممكن الحقيقة بصراحة شفنا العوامل بتاع الطقس معناها محدد يعني إقبال الجمهور دونك حسيلو ما كانش معناها الاقبال كما كنا ننتظر. بالنسبه للعرض الثالث هو العرض بتاع طرب الساكسوفون الفنان سيف الدين معيوف. العرض هذا كان في الساحه الاماميه للمسرح الاثري يعني مجانا. كان حضور ممتاز والعرض كان حقيقه ممتاز والعرض هذا كان مدعم من طرف مندوبيه الثقافه بالمهديه مشكوره. بعد عام نهار 22 كان العرض المنتظر مع صديق المهرجان اللي هو الزيارة تقريبا للمرة السابعة هو الزيارة معناها في مهرجان جم الموسيقى العالم. العرض الزيارة كان ناجح من على جميع المستويات تحقيقا فنيا وحتى الجمهور كان بأعداد غفيرة. وبالطبيعة كما قلت وتفضلت أنت في المقدمة بتاعك وأنه العرض في مسرح الأثري بالجمع عنده يعني نكهة أخرى وجو آخر والحمد لله. بالنسبة للعرض الزيارة تعدى في ظروف طيبة جدا
2: كما كل عام الحقيقة في الجمع ديما نجاح كبير. الزيارة في كل بلاصة لكن في الجمع يعني كما قلت أنت توا عندها نكهة خاصة وجمالية خاصة الحقيقة. ياسر مزيان العرض في المسرح الأثري. دونك الزيارة 22 أوت كان عرض ناجح ثم 24 أوت آخر حفلة أيوة آخر حفلة قامت
3: بالضبط 24 أوت كان الموعد مع سفيان سفتة الفنان سفيان سفتة في الساحة الأمامية للمسرح الأثري يعني مجانا. والعرض هذا كذلك كان مدعم من طرف مندوبية الشؤون الثقافية بالمهدية مشكورة كذلك. والبارح جينا وصلنا
2: للمرتضى
3: البارح وكانت الحادثة نتاع انقطاع التيار الكهربائي على كامل مدينة الجم الشيء اللي اضطرينا باش نأجلوا العرض وإن شاء الله من هنا اليوم يعني في آخر وقت ربما نتفقوا ونسقوا الموعد الجديد نوعا ما ليه
2: العروض اللي مازالت
3: الموعد بالنسبة للعروض اللي مثال
2: عندنا
3: موعد غدوة مع الفنان كازو دعوة للجمهور وأنه لأنه العطب يعني وقع علينا من طرف ستيك ورشع الضوء
2: طيب هذاك شكون باش نسألك وقعت اللي فيه ما فماش قلق غدوة إن شاء الله
3: إن شاء الله ما فماش قلق وطول الأمور معناها فعلا من الليلة هو مش يبدأ يعني الفريق الفني نتاعه موجود في المسرح
2: والجمهور الحقيقة من غير ما توصيه على كازو أكيد الإقبال الشبابي بشكل كبير.
3: إقبال تم إقبال التذاكر قاعدة يعني وربما ما نأملوا في سولد أوت كما في السنة الفاضلة.
2: جميل ب 28 أوت
3: 28 أوت إن شاء الله مع الفنان وسفير الأغنية التونسية زياد غرسة ويوم 31 أوت الختام مع وليد التونسي. هنا تذكير فقط وأنه يوم 29 أوت كان الموعد مع كما في السنة الفاضلة مع جيبسي لكن للحقيقة لصعوبات لوجستية كبيرة جينا باش نأجل كذلك العرض إن شاء الله ذلك كيف معناها في الأيام الجاية يعني نعلنه يعني
2: نجم يكون بتاتر ذيك الدات اللي تنجم تعوذوا فيها حفلة مرتضى يمكن إذا فما الأطراف الكلها تكون ديسبونيب.
3: هذا اقتراح للبارح نزلنا نتناو في التنسيق مع جميع الأطراف بما فيها مجتمع مرتضى بطبيعة عنده التزامات دونك إن شاء الله من هنا إلى ساعات أخرى يعني نتوصل باش ننسق في موعد جديد
2: والاختتام مع وليد التونسي. كيف كيف الحقيقة تفرحنا كي تقول أنه تذاكر قاعدة تتباع وتمشي وفي اتجاه سولد أوت في حفلات مهمة كيف ما هذه أسعار التذاكر
3: بالنسبة للأسعار التذاكر تتراوح من 15 إلى 30 دينار
2: الحقيقة أسعار مناسبة خاصة أنه في المسرح الحقيقة حتى كي تمشي المسرح وحده من غير عرض فإنه يستحق الزيارة فما بالك كي تمشي تحضر في عرض فني أنت تحبه ولا تسمع فنان مغروم به في هالمسرح الروماني في الجم فإنه الأسعار يظهر لي مناسبة الحقيقة
3: أكيد أسعار مناسبة كل عام نحاول بشديدنا الأسعار تكون مناسبة في متناول الجميع دونك نحاول الجمهور باش يكون في الموعد إن شاء الله غدوة في
2: والعروض المتبقية خليني نذكر غدوة كازو 28 أوت زياد غرسة و 31 أوت وليد التونسي في انتظار إعادة برمجة مرتضى إن شاء الله. أنت توا في وسط الحديث زوز عروض اللي هي في الساحة الأمامية وهي عروض مجانية قلت اللي هي بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة الدعم ككل مثلا الخواص فما دعم فما سبونسوريزاسيون فما فلوس فما ميزانية تسمح بأنكم تحققوا البرمجة اللي تحبوا عليها سي بديع ولا مازلنا بعد شوية؟
3: والله للأسف مازلنا بعد لأنه مش سر وأنه لحد الآن يعني الدعم التمويل العمومي يكاد يكون منعدم لحد الآن. بالنسبة للسبونسور زاد كيف ما نجد السبونسور رغم المحاولات اللي قمنا بها والاتصالات فيعني الوضع يعني اللي نقصدوه يقولوا أنه الوضع الاقتصادي صعيب شوية
2: صعيب على الناس كل فهمت
3: دونك فماش مع الناس دونك قاعدين نحلموا فيها نعولوا برشا على الجمهور مساهمة الجمهور يعني بدخوله وحضوره في الحفلات هذه هذا هو المصدر التمويل الوحيد دونك إن شاء الله احنا عندنا ثقة في جمهورنا في جمهور مهرجان الجم لموسيقى العالم باش يكون ديما في الموعد وإن شاء الله زاد الطقس ومشكلة الضوء زاد ما تتكررش
2: إن شاء الله ما تتكررش
3: يعني
2: صحيح
3: لأنه اليوم نشوف ستاج معناها مهبطة معناها بلاغ هذا ديلي ستاج معناها في كامل الجمهورية يعني الانقطاعات يعني محدودة في التوقيت لأن حالة والمبرمجة هذه زاد معناها
2: صعيبة لأنه أنتم في الحفلة ما هيش وقتها كهو لازم تحذير ولازم تحطوا الماتريال الكل ولازم ديزيسيسون وليومير والدنيا الكل صحيح تستحقوا معناها حتى الانقطاع يبدأ قصير نجم يعمل مشكلة كبيرة إن شاء الله هذا ما يصيرش في مهرجان
3: يعني احنا نتوجه لهنا بنداء شركة تونسية الكهرباء والغاز صراحة تعينا معناها البقية بالمثال وعلى الأقل يعني البوست المسرح الأثري الجم يكون معنا يحاولوا يخرجوه من ديلي ستاج من عملية ديلي ستاج
2: إن شاء الله إن شاء الله سي بديع يسمعوك على خاطر مهم أن المهرجان يكمل في الظروف ملائمة وانتم كما قلت تعاولوا على حضور الجمهور فما يساعدش برشا المهرجان كيف تصير الانقطاعات هذية إن شاء الله الإقبال اللي تحبوا عليه في العروض اللي مازالت الحقيقة برمجة متنوعة وعروض مهمة وخاصة امشيوا أحضروا على خاطر العروض هذية في إطار جميل كيف ما هذية في إطار المسرح الروماني بالجم ما تنجم تكون كان حفلة تقعد في البيل. شكرا ليك سي بديع شعبان مدير مهرجان الجم لموسيقى العالم يعطيك الصحة كنت معنا في ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال.
2: شوية بركة تقعدوا معنا ما تبعدوش على خطرنا راجعين في تابيروش.
4: Publicité.
5: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطفي بوشناق.
6: يا ليلى وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى.
5: والفنانة التونسية رنا زروق.
7: يا ريتك فهمك كنت زي ما بفهمك.
5: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
8: ناسايا حبك وانتي ناسايا.
5: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.تي.

0: فان تايم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم ما تسمعوا في فان تايم، وهذايا وقايت هذايا وقايت تابي روج. باش تكون بحذنا جيهان السليني. تعرفوا تابي روج الفقرة اللي نحكيوا فيها على الأخبار الفن والفنانين والبيبل في العالم العربي وفي العالم، نخرج شوية على الإطار المحلي اللي هو موضوعنا كل يوم في فان تايم كالعادة على امتداد ثلاثة سوايع من الأربعة للسبعة. ذاك علاش عسلامة، مرحبا جيهان.
2: سلولي مرحبا، عسلامة الناس الكل، مرحبا الناس اللي يسمعوا فينا الكل.
1: كل عام وانتم بخير.
2: سنين دايما عيدنا البارح، قلنا مولدك مبروك،
1: مازلنا فرحانين.
2: ما خاطر جاتنا العصيده، ما كليناش عصيده، لا ما كليتش، دونك تقعد تعيد كل
1: حتى تجي العصيده. الحقيقه
2: سنين دايما
1: فرح قاعده تحتاج غاديك، خاطرها امنت الحقيقه
2: العصيده. أم اوكي من ورايا في بليش.
1: هاي سيدي هذا وقايد تابي روج،
2: مرحبا. الو في تابي روج باش نبداو مع داليا مبارك اللي الفنانه السعوديه اللي ممكن تعرفوها خاصه من خلال برنامج The Voice Kids اللي هبطت ستوري على انستغرام، اعلنت فيها اعتزالها للفن. تقول في الستوري متاعها أعلن اعتزالي الفن وآخر أعمالي الفنية هي عمل مع أولادي وأحبابي كارما ولما وقيس من The Voice Kids، وأضافت أنه بعد هذا أنا أعتزل الفن رسميا، شكرا لكل من دعمني من بداية مسيرتي إلى يومنا الحالي. وتشرح زادة في ستوري زادة علاش أخذت القرار هذايا، شنو السبب وعليش تعتذر للجمهور. تحدثت على الأسباب اللي خلتها تاخذ القرار متاع الاعتزال، وقالت اللي رحلتها مع الفن استنصفت جزء كبير من طاقتها سواء على المستوى النفسي أو الصحي، وقالت الفن أخذ الكثير من روحي ومن صحتي ومن إنسانيتي. هذيك علاش تقول آسفة لكل من آمن بي في يوم من الأيام، حقيقي أنا ما مش قادرة أعطي أكثر من هكا. دونك الفكرة اللي تطرحها داليا مبارك من خلال قرار هذا ولا المنشور اللي أعلنت عليه في اعتزالها للفن بسبب الاستنزاف متاع الخدمة، تأثيره على الصحة وعلى النفسية متاعها. القرار أكيد ما كانش سهل، ولكن أيضا ستان لوكس أنه القرار كما هذا، أنه تقريبا قديش نعرفه من ناس مستنزفين في الخدمة ولكن غير قادرين على التراجع، وأنهم ياخذوا مساحة من الخدمة متاعهم اللي هي تستنزف فيهم. دونك نعتبر لي ستان لوكس صح عليها اللي هي النجمة تاخذ القرار هذا، ولكن نتصور أنه جمهورها يتفهم الوضع هذا، خاصة اللي مشاركتها في The Voice Kids الحقيقة كانت
1: عطتها أكثر إشاعة برشا، معناها هي توت شهرت وفيت أكثر
2: برشا ما كانوش يعرفوها. The Voice Kids عطاها نوع من الدفعة جديدة عرف بها العالم العربي، ولكن يظهر لي صحتها أبجل معنا.
1: صحتها أبجل أكيد، القرار شجاع ماهوش سهل. سيان لوكس زادة تقول أنت اللي مش أي حد نجم يتراجع على مسيرة، خاصة أنها بدأت تشاع توا، وخاصة أنها من الفنانات السعوديات القليل، ما فماش برشا دستار
2: القليلات جدا
1: معناها على في الصف الأول سعوديات.
2: وعندها زادة جمال مميز جدا معناها الخيبال معناها.
1: دونك هذا الاخبار نتصور انه العباد اللي تحبها برشا وخاصه عندها اعمار صغيره يحبوها تزيدوا مع The Voice Kids باش يكون الاخبار مش سهل. نشوفوا القرار باش يتواصل مني.
2: شنهزكم الممثل المصري شاب مقاعد يعمل في كارير كبيرة برشا، هو صغير ما الكارير كبيرة، اسمه طه دسوقي اللي هو شفناه في مؤخرا في الحوار مع أنس بوخش في البودكاست أبي تولكس. حكي على العديد من المواضيع بطريقة قريبة من الناس، حسو كان مرتاح من غير برشا دي فيلتر. اطرح العديد من النقاط اللي تفتح نقاشات على بعض الأفكار. حكي على زواجه من زوجته نادين اللي هي أكبر منه في السن بخمس سنين، واللي اليوم نعرف أنه الموضوع هذا تقريبا مش ياسر دارج في المجتمعات العربية، لكنه يقول عليه أنه فرق السن أضاف نوع من النضج للعلاقة. قال زيد اللي هو ما كانش مقتنع بفكرة الزواج، خاطر كان يشوف برشا كوبلوات صحابه ياسر يتعاركوا، دونك خاف شوية، لكنه عرس خوفا من الوحدة. ونادين زوجته هي اللي غيرت له نظرته للزواج، على خاطر كانوا يتشاركوا في عديد الأشياء فحس أنه فما مساحة مشتركة بيناتهم. يقول زيد هوني أنه بالنسبة ليه الأولوية الأبوة ماهيش أولوية بور لو مومون حاليا، ويقول ان هي مسؤوليه كبيره في الواحد يلزم ياخذ وقته. حكى ايضا على طفولته، على نشاته في بيئه شعبيه، وقال زاده انه وقت اللي مشى يقرا قانون في الجامعه احمد عز كان الانسبيراسيون باش هو يمشي يقرا قانون. كيفاش احمد عز بدور المحامي في فيلم ملاك اسكندريه كان معجب برشا بالمرافعات نتاعو، دونك هذاك علاش يقول في الحوار هذا انه مشى يقرا القانون. وحكى زاده على انه من اهم من أهم المقاطع اللي كانت في البودكاست اللي كانت مؤثرة هو وقت اللي حكى طه دسوقي في البودكاست هذي على وفاة والده وكيفاش هو نادم على قديش ما عديش معاه وقت وهو حي. حكي على تفاصيل كان متأثر برشا, حكي على حاجات كيفاش زيدة صدمة الوفاة حسها أكثر ونهار بالدموع وقعد يبكي على والده مش وقت اللي توفى ولكن وقت اللي ضيع من عنده ورقة كانت مكتوبة بيده ضيعها كانت محطوطة في البورتفوي وقتها الواحد. ولكن الفكرة العامة انه الندم على انه ما نعديوش اوقات كافية ما نشبعوش بالناس اللي نحبوهم في حياتهم, يذول يعرفوها برشا الناس اللي فقدوا حد قريب ولا عزيز عليهم وفما النوع من الندم هذيك. دونك يجي الكلام هذا زيدا باش يفيقنا ويقولنا بروفيتي شيخوا ببعضكم عديوا وقت مع بعضكم مع الناس اللي تحبوهم. والحقيقة كان سمباتيك الحوار الكل طريقته هدوءه الجينيروزيتي اللي جاوب بها زيدا قدش يتكلم
1: هو قريب الحقيقة للقلب وضامر معناها كل شيء يتعدى بالبذمار هو
2: حتى كي يتعارك هو مرته قالك الجانب الكوميدي يقعد موجود ونجم نضحك في دي مومون خايبين برشا في العركة ينجم يشد الضحك.
1: هو الفايدة انه يضحكها باش العركة توفى مش يضحك هو وهو يعارك ما يربحنيش حاجة كبيرة
2: مش يضحك
1: خاطر كان ما ضحكتش هي مش تزيد تتنرفز على خاطر هو يضحك وما فضوش المشكلة
2: شو اللي استفزيز شو نهزكم الفرح الزاهد. الفنانة المصرية شقيقة هنا الزاهد حضرت في بودكاست إيسا بوستخوف اللي هبط على يوتيوب من بين المواضيع اللي حالت بهم نقاش هكا في عند الجمهور هو لو كونسيبت نتاع زواج الصالونات ولا نقولوا احنا لي مارياج ارانجي كل انه اللي في مصر معمول به برشا ودارج
1: وعنده اسم تبارك الله زواج الصالونات.
2: زواج
1: احنا معناها نعرفوا حد بحد منظمه معناها مش عارفوا بعض موحد
2: لا هذه منظمه نتاع فلان لو شي بنت الحلال يجي نعرفك على فلانه تمشي وتقابلوا هذاش معناها مارياج ارانجي زواج صالونات. فرح الزاهد هوني تقول انه هذايا مش من حاجات اللي تحبذهم هي, تقول لي بالنسبة لها هي المشاعر وانه يلزم يكون فما قصة حب تجمع بين الأفراد قبل ما يتعرفوا على بعضهم وياخذوا القرار. ولكن تقول اللي التجربة ما تراهيش مرفوضة تماما في إشارة إلى انه إذا البنية تتعرض عليها فكرة كما هكذا تقولها مثال شخمم بليك شي تتعرف على الشخص ينجم يعجبك ونجم تبني معاها حاجة. والموضوع هدايا اللي تحط على طاولة الجدل اللي صار انه في الكومنتير قاعدوا الناس يتبادلوا في التعليقات في التجارب ويقولوا انه ساعات حتى شيء ما هو مضمون في زواج الصالونات وإلا تتزوج عن حب الكل ينجم يكون عنده نفس المصير حتى شيء ما هو مضمون. دونك كما نقولوا نحن زواج العقل زواج القلب. دونك عجبوني التجارب نتاع العبيد روينا
1: نسألك على رأيك ولا فك
2: علي فك علي
1: معناها الزواج المنظم هكا نتاع اسمع نعرف شكون والله يظهر لي نجموا تتوافقوا نجموا تكونوا إجا تعرف علي تعطي فرصة انك تتعرف عليه ولا ما تعطيش؟
2: تعطي فرصة يظهر لي تعطي فرصة انك تتعرف عليه اما اكونديسيون انه يلزم تحبه قبل ما تعرفوا ما كنت تعرفوا تنجم تحبوا بكش يطلع محلي
1: وي مي بون اوكي لازم تكون عندك بار في مخك نتاع ان نعطي نخلي مساحه للعقلانيه معناها خاصه ما نسمع تقولك لي الحب حب ولازم ينحبوا سينو مش نصبر عليه
2: اينا الحزب ذاك حزب لازم ينحبوا معناها حزب الحب اما واي نوت معناها جم دي واي نوت بلكش تحبوا معناها يعطي فرصه يطلع محلي الو رسائل الغامضه من انجيلا بشاره طليقه وائل كفوري هذا اللي قاعد يدور على وسائل التواصل الاجتماعي برشا رمين معنا في اللي السوري اللي قاعدة تهبط فيهم أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تتسائل فيها تقول هل إنكم شفتوا شيء أب اللي معناها تتسائل حول تصرفات أب تجاه أطفاله من غير ما تذكر بشكل مباشر هوية الشخص اللي تقصده. تتسائل في تقول هل إنكم ريتوا شيء أب ما يعطيش وقت لصغاره ما يعطيش الباسبورات متاع صغاره يمنع هم السفر مع أمهم. دونك برشا رمين معنا في الستوري اللي قاعدة تهبط فيهم أنجيلا بشارة اللي يحيلوا بالضرورة عند برشا ناس على تصرفات يمكن تجي من عند وائل كفوري حتى رد من عند وائل كفوري إلى حد الآن ولكن محطوط تحت المجهر في علاقة الناس كل أي ولا الناس كل تحب تعرف هل إنه هو اللي مقصود بأنه ما هوش قاعد يطلع على صغاره منعهم من إنهم يسافروا معهم هي زادت كلمة روعة على مشاكل متاع نفقة في في السابق. دونك العينين الكل تمشي الى
1: الحقيقه هي رميان معنا هو ظاهر اللي هو كلام يقصد به شخص معين،
2: ما نعرفوش التفاصيل والحيثيات.
1: هو راه واش نقول لك علاش، على خاطر حسب فهمي معنا
2: استنتاج مش معلومه
1: شويه اللي شفتها. ويل كفوري مع انجيلا بشاره ما كناش نعرفوها، ما كناش نعرفوا العلاقه، ما كانتش تحت الاضواء، ما يخرجهاش، ما كانتش سور لي ريزو انسي دو سويت. بعد الطلاق وفي الخوضه هذيك وقتها هي ولات تكتب وكذا وعملت ديزانترفيو وكل شيء، وحكيت برشا حاجات منهم انه ما كانش زوج به في برشا على برشا مستويات، لكن هو توا مع زوجته جديده وبنته جديده قاعد عيد ميلادات كبيره ودنيا دوك ولا موجود. هي سي نورمال معناها قاعده تعمل في باراليل ما بين العلاقه كيفاش كانت معاها والشيء الجديد اللي هو ولا يوري فيه.
2: هي سورتو زاده تحكي على العلاقه مع صغار مش على العلاقه معها هي. مفهوم معناها رميان المعنى واضح
1: موجود هذا في الثقافات الكل ما شاء الله ديما فما هذا.
2: هي اطلاق ماهوش تجربه سهله تجربه صعيبه ولكن يلزم ديما الطرفين يحطوا انه الصغار ما بين عينيهم باش ما يتاثروش. قراراتكم انتم، قررتوا تعرسوا، قررتوا تطلقوا، فمش علاش الصغار يتحملوا المسؤوليه.
1: به شكرا شكرا على الاخبار هذيا. كانت اخبارك يا جيهان في تابي روج.
2: عرس وطلاق وكل
1: صحيح خذ اليوم
2: هذي تابي روج اليوم
1: يعيشك يعطيك الصحة جيهان. شكرا لكم انتوما. راني قلت لكم وصيتكم وقلت لكم مرتين ولا ثلاثة من اللي بدينا الساعة انه لازم تكلمونا على 31 328 328 على خاطر نحب نربحكم تذاكر باش تحضروا بهم للحفل الحدث النجمة العربية يارا. الحفلة بدعم من ويدادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس. الحفلة نهار الخميس 10 سبتمبر في المسرح الأثري بقرطاج. التذاكر ب40 دينار تتباع في المسرح الأثري بقرطاج، تتباع في المسرح البلدي وإلا على موقع تسكرتي بوانتي. إن شاء الله تكونوا كلمتونا على خطر توا وقيت التليفونات اللي بش ناخذهم معنا من الناس اللي كلمونا من المستمعين اللي يحبوا يحضروا حفلة يارا نهار الخميس 10 سبتمبر. التليفون الأول معايا مدام كريمة. عسلامة مدام.
0: عسلامة ديوانة فيهم عكريمة.
1: مرحبا بيك مدام كريمة من تونس تكلم فينا.
0: اي من تونس. أي
1: مرحبا بيك. دونك نهار الخميس 10 سبتمبر تحب تعمل سهرية، ما عندكش حاجات أخرين اللي هي بيهم ليلتها نجمون يخرجوا معنا.
0: اي نمشي في الكرتاج
1: حتى لو قولي حتى لو كان عندنا حاجة أخرى نمشي ونسهروا. هذا هو تحبها يارا من اللي فان تعيارة تعجبك.
0: اي انا جينيراسيون قديمة شوية دونك يارا من جينيراسيون اللي بريسك ناشقة معناها.
1: اي باي مانيش قدم مدام كريمة فرد جينيراسيون والله ما نقدم. صح عليك. ملا مدام كريمة شكون باش تهز معاك على خاطر انا عندي زوز تذاكر باش تربحهم معنا باش تمشي تسهر في حفلة يارا. انت وشكون؟
0: تنشوف انا مي ولا اختي ولا بنت خويا تنشوف.
1: يعطيك صح الفايدة انت باش تمشي هذيك الفايدة مدام.
0: اي لا نمشي ديما نقول معاكم وين نحطكم ديما نفهم.
1: مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا العباد المزهرين.
0: مرحبا
1: صحة وفرحة مدام كريمة. زوز تذاكر باش تحضر للحفلة النجمة يارا نهار الخميس 10 سبتمبر في المسرح الأثري بقرطاج. التليفون الثاني كيف كيف المستمعات بركة لهم اللي اتصلوا بينا. معايا مدام سلوى. عسلامة مدام.
3: سلوى عسلامة.
1: مرحبا بيك مدام سلوى. جنوني منين من تونس؟
3: من حي التحرير.
1: من حي التحرير. نهار الخميس ملا فاضية مدام باش تمشي تسهر في كرتاج في حفلة يارا؟
3: إن شاء الله
1: إن شاء الله. شكون باش يمشي معاك خاطر هما زوز تذاكر؟
3: هي المشي كل على خاطر بنتي خاطر ديجا البارح حكينا في الموضوع.
1: أي
3: اليوم
1: أي باهي تخي بيان. ملا عندها زهر صحة ملا للبنية وليك أنت حفلة يارا إن شاء الله مدام نهار الخميس 10 سبتمبر في المسرح الأثري بقرطاج. مبروك على مدام سلوى ومدام كريمة كل واحدة زوز تذاكر للحفلة. التذاكر نعاود نذكركم ب 40 دينار إذا تحبوا تقصوا وتمشيوا تحضروا في المسرح الأثري بقرطاج تتباع على عين المكان وإلا في المسرح البلدي وإلا على موقع تذكرتي. مبروك للي ربحوا وقدوا ديما تبعونا ديما عنا تذاكر تنجموا تربحوهم وحفلات تنجموا تحضروهم. نسمعوا يا رمالة ونخليكم مع الأخبار مع ديجيتال ويفز كيف كيف ونرجعوا لكم على رأس الساعة.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. في سوق الهواتف الذكية الأودوغام نلقاو زوز ماركات اللي تتميز على باقي الشركات، هما أبل وسامسونج، دو جيون هيستوريك دو سمارتفون اللي وحدهما يملكوا أكثر من 84% من السوق، وشركة التفاحة تحتل دو تيار دو سيكتور. المبيعات الجملية العالمية دي سمارتفون قاعدة تعرف في تراجع ملحوظ هذه الأيام، لكن السيكتور بريميوم قاعد ينمو، ووفقا لدراسة أجرتها كونتربوينت ريسيرش فإنه علامة أبل التجارية والعملاق الكوري الجنوبي ما خلاو كان القليل من الفتات لباقي الشركات المنافسة اللي تقاتل لمحاولة البقاء. سوق الهواتف الذكية ما بين شهرين نتاع أفريل وجوان 2026 عرف هبوط في المبيعات بنسبة 11%، وهي حاجة كانت منتظرة لغلاء أسعار مكونات الهواتف اللي خلت المستهلكين يفكروا برشا مرات قبل تبديل هواتفهم. لكن هذه القاعدة ما خصت كان لونتخي ميليو دو جام، لأنه السمارتفون أو دو جام واللي أسعارهم تبدأ من 600 دولار وإحنا طالعين زادوا في نسبة المبيعات، وأبل وسامسونج يتقسموا 84% دو بار دو مارشي في أول 6 أشهر من 2026، وهذا في جميع أنحاء العالم، وخلات أقل من 16% لباقي الماركات الكل. أبل تحت المرتبة الأولى ب 65% من الفونت دي بريميوم في العالم، وسامسونج تستحوذ على 19% من السوق تاع الهواتف الذكية المتميزة بفضل لا ديرنيير سيري دي جالاكسي S26. قدوم منصة مقاطع فيديو صينية منافسة لليوتيوب على النت العالمية، وكل محبي دونغوا والانيماسيون شينواز اللي كانوا يعرفوا الفرستراسيون الكبيرة لما تخرج سلسلة جديدة الناس الكل تحكي عليها، ولما يتلوج على مصدرها يخرج لهم ان ميساج ديرور يقول انه البلاتفورم ما تبث كان في الصين. البلاتفورم هذه هي بيلي بيلي، والجمعة الفارطة عملت خطوة يستنوا فيها الالاف لو كان ما نقولش الملايين. بيلي بيلي اعلنت بصفة رسمية على لوسمو مونديال لتطبيقها الانترناسيونال، وباش نلقاو فيها للمشترك والمستعمل امكانية توزيع كونتوني مونديال والانسكريبسيون سامبليفيه، وهي متوفره على الاندرويد وخروج قريب في فيرسيون اي او اس. بيلي بيلي باش تسمح بفتح حسابات بطريقه سهله على عكس اللي كان تطلبه في الماضي، هو توفير جواز سفر او بطاقه تعريف صينيه، وتحضر في موقع باللغه الانجليزيه وتطلب في عروض عمل بور لي بوست دو كوميونيتي مانجر في مدن كيما لوس انجلوس، لندن، مكسيكو، ساو باولو، اسطنبول وطوكيو. السيستم دو موديراسيون باش يكون بيلوتي بار انتيليجنس ارتيفيسيال للعمليات العالميه، وبيلي بيلي ماهوش عن يوتيوب شينوا فقط، لكنه يحتوي على 376 مليون مستعمل اكتيف شهري، وفيها كونتوني ثري جدا لازم تكتشفوه. أظهرت دراسة حديثة أن 38.5% من البرودكسيون ميوزيكال اللي أصدرت عالميا في شهر جويلية 2026 تضمنت استخدام الذكاء الصناعي، وهذا مؤشر للتوسع السريع والمريع لهذه التقنية اللي حسب رأيي باش تقتل الفن والإبداع والغشيش والحدث والمشاعر الإنسانية. من الرياكسيون اللي بدينا نشوفوا فيها اليوم، من نلقاو منصة سبوتيفاي اللي قررت التخلص من الفو بروفيل ارتيست فيرتوال المولدين بالذكاء الصناعي واللي نلقاو فيهم بالمئات على اليوتيوب. سبوتيفاي باش تستعمل ان بادج اي اي بيرسونال لكل فيلم ما يمثلش انسان حقيقي، والبلاتفورم تطلب من الكرياتور انهم يسوتو ديكلار فيا سبوتيفاي فور ارتست، وباش تقوم زاد بدي كونترول هما اوتوماتيزي. المقاطع الموسيقيه تابعه لسي بروفيل يبقاو يتسمعوا لكل من يريد ان يشترك في حساباتهم بطريقه فولونتير. العديد من المختصين في الميدان الموسيقي والرقمي متخوفين بشان لو فوتور دو لا ميوزيك والحقوق نتاع الفنانين وضروره الافصاح عن استخدام الانتيليجنس ارتيفيسيال في الكرياسيون ميوزيكال، لانه اليوم اصبح ذوق الموسيقي اصطناعي بنسبه كبيره، والعديد من المستمعين عجبهم الوضع وما يعرفوش أن هذه الموسيقى هي نتاج لديز ألغوريتم من دون روح ولا إحساس. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.1. ديوان فام فلاش نيوز.
8: موجز الخامسة مساء، ديوان فام عسلمة. الغرفة النقابية الوطنية لمصانع المشروبات غير الكحولية تؤكد في بلاغ أن الاضطراب الحالي في تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة يعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الفترة، والذي ناهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد، مضيفة أن هذا الوضع تزامن مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في عدد من المناطق، ما تسبب في توقف بعض وحدات إنتاج المياه المعدنية عن النشاط لفترات متفاوتة وأثر بدوره على نسق الإنتاج والتزويد. والغرفة تؤكد في بيان توضيحي أن ما يتم تداوله على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة لا أساس له من الصحة، مشددة على أن المؤسسات المنضوية تحت الغرفة تعمل على ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف الجهات. كما تؤكد الغرفة أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مستقرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب، وأن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة النسق العادي للتزويد في أقرب الأجل. قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس يقرر اليوم إصدار بطاقة داعم في السجن في حق عون بريد يعمل بأحد فروع البريد بلجيا، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية استيلاء على مبلغ مالي لإحدى حريفات الفرع بولاية بن عروس، وفق ما أكده مصدر أمني لمراسلة ديوان فام بلجيا. وتداول مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مسنة طلبت سحب مبلغ قدره 800 دينار، إلا أن الموظف سجل في وثيقة السحب اقتطاع 832 دينارا من حسابها وسلمها 800 دينار فقط، هذا ولا تزال الأبحاث جارية بخصوص القضية. انطلاق أشغال بناء السور الخلفي للمدرسة الإعدادية بعمادة الرابطة معتمدية سيد علي بن عون من ولاية سيدي بوزيدة اليوم بعد تعطيل دام قرابة 10 سنوات. ويبلغ طول السور 450 مترا وبتكلفة جملية قدرت ب 370 ألف دينار وفق رئيس المجلس المحلي بسيد علي بن عون عادل نجعي. وفي الشأن الدولي، استشهاد فلسطينيين اليوم وإصابة آخرين جراء قصف نفذه جيش الاحتلال واستهدف من خلاله خيمة في مخيم غيث للنازحين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. تصاعد وتيرة الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في مدينة تعز جنوب غرب اليمن في وقت أقر فيه مجلس القيادة الرئاسي اليمني مزيدا من إجراءات الردع ضد الجماعة وسط تحركات ميدانية لرفع جاهزية القوات اليمنية المسلحة. وختاما، وفاة 95 شخصا على الأقل في نيبال جراء فيضانات اجتاحت المنطقة اليوم حسب ما أفاد به متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية، مضيفا أن حوالي 28 شرطيا ما زالوا في عداد المفقودين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع ريم نور الدين في فان تايم.
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
10: ديوان فام صوتكم.

0: دونك اليوم ريم باش نحكيو على واحد من الانماط الفنيه الموجوده والمحفوره داخل الموروث التونسي اللي تربينا وعشنا به. زاده نحكيو على فن اسطنبولي.
1: اي
0: الفن اللي تشكل في تونس في القرون اللي كانت فيها ظاهرة تجارة الرقيق، يعني العبودية منتشرة. من بعد تطور نمط هذا في البيئة المغاربية. اسطنبولي فن تونسي لكن عنده نظير له في الجزائر والمغرب، كيف الديوان والقناوة وغيرهم من التسميات. أولا هت خلينا نعرف شنو اسطنبولي. هو موسيقى بطقوس جماعية عندها وظيفة روحية تقوم على الموسيقى والإيقاع والرقص. دراسة ريتشارد الصادر عن يونيفرسيتي أوف تشيكاغو بريس توصف الفن هذا بأنه نشأ عند أحفاد الرقيق اللي كانوا في تونس في القرن 18 قبل ما تكون تونس سباقة في إلغاء العبودية عام 1846. دراسة اللي تحكي على امتزاج الغناء هذا مع العالم العربي الإسلامي في تونس. اسطنبولي خرج من تجربة إنسانية قاسية تحديت العبودية والقيود وأنجز جنة مزيج من موروث روحي مع عناصر من التصوف ولغة محلية تونسية، لغة وثقافة محلية تونسية. يقال أن اسطنبولي ما كانتش وظيفته الترفيه فقط بل كان عنده بعد علاجي روحي. الموسيقى، الإيقاع، الحركة تدخل ضمن الطقوس اللي تهزنا لما يسمى اليوم بالتخمير واللي نشوف فيها برشا في حفلاتنا، في حفلات الزيارة وغيره. اللي يميز اسطنبولي ويخليه متفرد في إيقاعه هما ثلاثة حاجات، اللي هي الجومبري آلة وترية وهي من أهم الآلات الموسيقية في اسطنبولي، ويعزف عليها اليانا أو المعلم وهو قائد المجموعة يعني المايسترو. شقاشق اللي هي أكل القطاع المعدنية اللي تصدر صوت مميز ومزيان. الطبيل كيف وتنضاف لها ساعات آلات موسيقية أخرى، ويعتمد الفن هذا برش على تكرار الإيقاع والغناء. وثيقة اليونسكو حول تراث اللامادي توصف اسطنبولي بأنه واحد من التقاليد التونسية اللي تجمع بثقافات متعددة وتمثل صوت مرحلة من مراحل تاريخ الإنسانية. في نفس السياق تقرير اليونسكو يقول أنه الفن هذا تعرض لفترات طويلة من التهميش التاريخي، الشيء اللي خلاها يتنقل من جيل لجيل بصعوبة كبيرة. من أبرز رواد الفن هذا هو عبد المجيد بيهوب موسيقي اسطنبولي واليانا متاع اسطنبولي زادا، أو خلينا نقول المايسترو وغيره من الأسماء. من أشهر نوبات اسطنبولي نلقاو أغنية سيدي منصور يا بابا بابا بابا بحري وللا ملكة وبرشا أغاني أخرين. سيدي منصور اللي أعاد تقديمها الفنان صابر الرباعي بنفس جديد وبروح جديدة، وهذا
1: بعيد شوية على اسطنبولي،
0: بعيد شوية على اسطنبولي، أعطاها نفس جديد، أعطاها روح جديدة وهزها من اسطنبولي،
1: هزها للبوب وانتشرت في العالم العربي لكن بعيدة على اسطنبولي. صحيح، لكن ليزيكزامبل الأخرين اللي عطيتهم لنا صحيح نوبات اسطنبولي للي يسمع الحقيقة واللي يحب. وإحنا توا أكيد فما الخرجات وفما المولدية، والبارح كان فما خرجات اسطنبولي في المدينة باش نحكيو عليهم بعد شوية. مازال عندك معلومات؟
0: هذا هو
1: انت تحب اسطنبولي؟
0: والله نحب اسطنبولي،
1: تحب الخرجات هذوك متابع. انا الحقيقه ديما نعس على ليدات ومن بعد كيفوتوني انت مجرد.
0: انا ما خرجتش الحقيقه حتى خرجه، لكن متابع يعني ساعه عروض متابع.
1: يا حقيقه لميت محليهم الموسيقى خوية، العباد تتلم بالكدا والاطار جينيرالمون في المدينه، مش كان تونس العاصمه رفيع برشا مدن نتاعنا تبدا الموسيقى ياسر حلوه، وانا نحب الحاجات هذوما جينيرالمون. دونك يعطيك الصحه على الاختيار، ميرسي بوكو رضوان. هذه كانت زوم فن.
2: زوم فن،
1: نسمعوا حاجة موزيكا في الجو اللي اخترته لنا رضوان قبل ما نستقبلوا ضيفنا اللي باش نواصلوا معاه في نفس الجو في نفس المولد، ونحكيوا على سي رياض الزوش رئيس جمعية ثقافة فن اسطنبولي بتونس. هنا راجعين.

0: مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وكنتوا عاملين معنا جو مع الموسيقى التونسية هذية اللي جاية اللي ضاربة في التراث الحقيقة وفيها برشا نفس جديد كيف كيف مع رضوان لهنا كنا بدينا نحكي وحكينا على الاسطنبالي حكينا على تاريخ الاسطنبالي وإحنا نحبوا نكملوا في نفس السياق هذاك علاش نحبكم ترحبوا معايا بضيفنا سي رياض الزوش رئيس الجمعية الثقافية لفن الاسطنبالي بتونس عسلامة سي رياض
1: أهلا وسهلا مرحبا بك كل عام وانتم حيين بخير
0: كل عام انت حي
1: بخير وكل المستمعين ان شاء الله ربي يعود عليهم بالصحه والهناء وان شاء الله مولد مبارك اللي يسمعوا فينا الكل
0: امين يا ربي ان شاء الله مبارك سعيد على الناس الكل سي رياض الجمعيه خلينا نبداو الساعه بالطبيعه باش نحكيوا على الجمعيه باش نحكيوا على فن الاسطنبالي على ثقافه فن الاسطنبالي لكن نحب نحكي على تظاهره المولديه سورتو البارح المولد النبوي الشريف والسنه كانت الدوره العاشره به شنو هي الخارجه هذه هي اللي تتعامل كل عام
1: هي عادة قديمة كانت قبل نحن تسمع فيه من قبل معناتها من قبل الاستقلال كانت التظاهرة هذه جماعة اسطنبالي في مدينة تونس يعملوا خرجة تسمع فيه خاطر بسبب طريق الاسطنبالي نحو طريقة صوفية نعرف كما الطرق الموجودة اللي في تونس العيساوية والشاذولية والقادرية الدورة هذه تسمع فيه الدورة العاشرة كل الفرق اللي مشاركة اللي هي من نفطة تونس المتلوي أم العرايس جيبس القيروان سوسة صفاقس تونس العاصمة معناتها من كل داخل الجمهورية فما تبارك الله البارحة الأجواء فما الأجواء متاع العصيدة فما الاحتفالات متاع المولد اللي ما تغيبش على كل دار وراح تسلسنا كل دار معناتها فما في تونس كنقوم وسمحنا المولد كل العصيدة البيضاء حتى كنا عندنا ما تبلاش عندنا عصيدة البندق مش عصيدة
0: الزقور مش الفوزدق البندق
1: ما تبلاش البندق لازم العصيدة البيضاء لازم منها لازمة. فهمت معناتها هذيك تلقى كل الأجواء راح نبداو محسوب مطر متاع الصباح النساء الحرايا حير تونس يقوموا الصباح يمشيوا سيدي محرز كل واحد قفتها ومدلكها وزاوية سيدي محرز اش تلقاهم في الصافية عملوا كل الأجواء وحتى عملوا عصيدة الفاني هنا وعلى عصيدة السميد أما فما أنواع في العصيدة مخلف الفاكهة تلقى العصيدة الحمراء الحمراء باش يقولوا قايل مش كدندونة غير الحمراء ياخذوا يغليوا البتراف
0: هاي
1: الماء البتراف هم يزيدوه في السقافة بتاع العصيدة
0: باش العصيدة تولي حمراء
1: الأخرى الخضراء بالفيجل
0: بيه بالفيجل
1: فهمت كل معتها ألوان بالأخرى بالدقلة بالرب متاع الدقلة
0: بالرب متاع جي حلوة
1: معتها كل معتها ألوان تلقاهم للعصاير
0: الحقيقة هذه بالفيجل ما نعرف إيش
1: أنا حاجة صحيين وبنينة فهم اللي يبليك بالزعتر فهم اللي يبليك لي معتها حاجة أول حاجة حاجة طبيعية وحاجة بنينة برشا
0: الحقيقة ما أحلى تعرف أن الفيجل احنا نقوله فيجل تعرفوا في فيش نعرفوا في بنزرت وفيت فما ما احنا نحكيه على العادات والتقاليد في بنزرت في السابع متاع الولادة كيف يمشيوا يهنيوا معناها في ولاده النساء الكل وحتى ام الصغير تحط عرف فيجل نقولوا احنا في شعارها دوك العصيده بالفيجل الخضراء تطلع
1: والله خضر جي خضراء
0: حلوه هذا ومازلتوا تعملوهم العصايد هذوما الملونين
1: مازالوا كان في هو راهو شو المولد مش نهار بركه في هاي تونس هاي هي بالجمهوريه كامله من يبدا اول نهار ربيع الاول حتى اخره فما كل طريقة من الطرق الصوفية تعرف انت في رمضان شهر العبادة والصلاة والصيام وكل شيء المولد هذاك احتفال بخلاف بالرسول الأعظم هما شو يقولوا جد الأولياء سيد النبي كل زاوية ترغي برغاها المعنى ترغي برغاها كل زاوية بطقوسها الخاصة تحتفل بطريقتها الخاصة العيساوية بالعيساوية والشاذولية بالشاذولية تو مثلا عندنا سبع المولد
0: سبع المولد
1: فما سبع المولد باش يكون في المغارة الشاذولية في سيدي زاوية سيدي بالحسن الشاذلي
0: سيدي بالحسن الشاذلي
1: نهار سبع يوم في المولد يتلموا يعملوا الهمزية ودلال الخيرات ويعملوا طريقة شاذولية احتفال بالرسول الأعمل يعملوا زي التيجانية نهار أحد سبع يوم يعملوا سابع معتها الزاوية الكل معتها كل زاوية وكانت فما ميزانية خاصة راهو في الاحتفالات هذوما ما كانتش كانت فما ميزانية خاصة من قبل يزوز ربيع الأول تلقى الزاوية مبيضة مليقلة حصر جدد يحضروا يشريوا كل عاصي القربان هذاك يطيبوا بيه قد يجيبوا الضيوف فما تلقاها شهر كامل كل بقعة كل حومة كل زنقة كل زاوية ترغي برغاها اسطنبالي
0: أيوة
1: اسطنبالي
0: انا يظهر من غير ما نسالك حتى سؤال انا مش نقعد نسمع
1: الدنيا كل بارك الله
0: سمعني
1: اسطنبالي أيوة. هو طريقه كما طرق الصوفيه كل عام يتلموا اهل الفن الاسطنبالي بطريقتهم الخاصه بموسيقتهم يخرجوا للصافيه احتفال بالرسول الاعظم وبطريقتهم يحتفلوا بالمولد
0: باهي خليني نسالك بالحاجه سي رياض ساعه فما النهار السابع احتفال فما 40
1: فما 40 40 اختي كيما المراه كيما نحن في تونس تعمل السابع والاربعين 40 يختموه في زاويه سيدي محرز
0: دونك السبت وشكون يجي النهار السبت؟
1: دونك السبت هذا أيوة. لا السبت اللي بعده
0: السبت الجاي في سيدي بالحسن الشادي.
1: سيدي بالحسن الشادي مشكور الشيخ فتحي دخفوس أيوة. اللي هو قائم على شؤون الزاويه اللي مثلا قاعد متمكن بالعادات هذه وبالعاده هذه فمت وين يطيبوا يحلوا المدموجه والمحكوكه خاطر احنا في المولد ما نعملوش العصيده بركه يا جماعه الزوي جماعة الزوايا
0: أيوة.
1: يعملوش العصيدة بركة
0: تعملوا المدموج
1: يعملوا المدموجة والمحكوكة
0: مزدكي تعلم الفرق
1: والشربات
0: أحمر الشروب
1: مش الشربات تعرفوه من توم
0: آمل
1: الشربات كانوا بكي القوال بالسكر يخرجون في الملكات اك السمع ما عاد شو ما يتبيعوا في تونس اك السمع هذاك يحطوه في مقفول ويصبوا عليه الماء بدوا يحركوا ليه ولي ترانسبارون
0: داكورد
1: بعد يحطوله قطرة عطر الورد
0: بيه
1: هو نونو كتمتو هذيك في بيدك يمدك الحليب وكي البارح في جامع الزيتونة كي خلاو الهمزية يفرقوه كانت العائلات اللي ساكنين في من جامع الأعظم جامع الزيتونة تلقى كل عائلة تبعث قلة
0: مش يشربوا الناس اللي
1: هذيك كل عائلة أحباب يقولوا هل يقولوا قلنا هذه جماعة الهمزية والبردة والدلاية لازم نبعثوا لهم قلة كل ديار تونس كاملة اللي دايرين اللي ساكنين في تربط البي نهج الباشا مثلا الجهات هذوك وين تقابلين في جنب في جامع الزيتونة كل دار تبعث قلة مثلا نقولوا احنا للسقة
0: دوك يقعد هو ترانسبارون وحلو
1: حلو اما ده. هو سكر ماء وسكر ويزيد فيه قطرة العطر تاع الورد
0: تاع الورد
1: هذاك اللي يسمى الشربات يفرقون في الصداقات في الجوامع مش الشربات اللي تعرفوهم بالحليب ولا بالفستق ولا لا ولا
0: الرزاتا
1: هذاك الرزاتا هذاك شيء اخر نوع اخر اما شيء هذاك انا شيء معناتها هذاك اللي بيه
0: حاجة اخرى
1: ويعملوا رزاق فيه حاجة مفرحات نهار 40 للمولد 40 يوم
0: ايوه
1: من مولد
0: من المولد
1: الصباح يهبطوا ولاد سيدي بالحسن الكل الشوادلية الحزابة وجماعة القرآن وجماعة الذكارة يهبطوا الصباح بكري يقولوا نحن ما بعد صلاة الفجر يتلموا في سيدي محرز يقراوا العمل ويقراوا الهمدلية والهمزية والعشية كانت بكري محمود عزيز يعمل سلامية
0: بيه
1: فهمت هذا هو
0: ما زلت سلامية
1: مع انت الحكاية نحكي لك فيها قالوا كانوا ولاد سيدي بالحسن
0: فهمتك
1: كان دار شيخ المدينة دار شيخ المدينة معناتها شريس بلدية تونس هو اللي كان ينفق عليها 40 مولد
0: اي
1: كانت بكري وقت الصافية اللي خدت عليها انا كانت الصافية اللي خدت عليهم انا كانت الصافية سيدي محرز دار شيخ المدينة هو اللي ينفق عليها
0: هي اللي تصرف على 40
1: هي بلدية تونس كانت هي مقيمة على هالشيء هذايا وتعطي خاصة 40 مولد وفي الليل في ليلتها فما القلالين كيف جنب باب سويقة بعد ساحة القلالين فما مرشي قلالين وراه هو فما باب أخضر اسمه النهج هذاك اسمه نهج الحواريون زاوية سيد الحاري اسمه على جسمه نهج الحواريون زاوية سيد بن عيسى من أخلاص المألوف المألوف الهزل خاطر فما مألوف الجد
0: ومألوف الهزل
1: الجد اللي هو المجرد في العيساوية نحن يعرفوه والهزل اللي هو المألوف اللي موجوده في الرشيدية
0: داكورد
1: كانوا بكري تسعة فيها 40 المولد يعملوا هذيك دار شيخ دار دار دار الشرفة زاوية دار زاوية الدار الشريف كانوا اللي إما جمع زيتونة كانوا هما المشايخ العيساوية يبدأوا قاعدين غادي منهم كان سي عبد الحميد بن عنجية الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: كان بو شيخ عمل في سيدي بن عيسى نحن هنا في تو قليل يعرفوا اسمه سيد الحاري أما هو يتنق يتسمى سيدي بن عيسى
0: حتى أنا نعرف سيدي بن عيسى
1: سيدي بن عيسى أما هو اسمه النهج النهج هذاك هو اسمه النهج الحواري
0: واضح به
1: فما تأسيس اللي مدفون في الزاوية غادي تو برشا ناس يقول سيدي بن عيسى في مكناس وعنده سيدي بن عيسى في تونس هو سيدي بن عيسى
0: مكناس في المغرب
1: مكناس في المغرب مدفون في مكناس وقتاش الموكب نتاعو في المولد
0: في المولد
1: فهمت اما هي طريقة العيساوية كجات لتونس اول ما جات وجات السجارة وكل شيء جات في زاوية القلالي
0: بيه.
1: من غادي خرجت الفروع نتاع جابس ونفطة والقيروان وسوسة تو في كل ولاية تلقى سيدي بن عيسى في كل ولاية حتى في بنزرت
0: تلقى سيدي بن عيسى
1: تلقى سيدي بن عيسى أما الأصلاني هو في مكناس أما هذيك السياج نتاعو كما نقولوا مندوبيات الأخرين في الولايات أما السياج
0: الإدارة المركزية في القلالين
1: قلالين
0: واضح
1: اللي هي زاوية معتمرة برشا تسمع فيه زاوية خرجت مشايخ
0: صحيح
1: فهمت
0: خليني نسألك أنت توك يحكينا على اسطنبيلي ومثلا على الخرجة البارح المولدية قلت لي يجيو من كل ولاية الحقيقة ما كنتش نعرف مثلا أنه في بالي اسطنبيلي هوني في تونس متركز ما كنتش نعرف أنه فيما في كل ولاية يعني في الولايات متاعنا الكل
1: لا مش الكل مش ولاية الكل الشمال الغربي ما عندهمش اسطنبيلي ما يعرفوش اسطنبيلي
0: أيوه عليه
1: أو شو أقول لك أول حاجة ما فهمش الأفارقة كجية ودخلونا من الصحراء
0: صحيح
1: كتجي أنت تشوف تلقاها اسطنبيلي أقدم من مألوف التونسي هو جاء قبل الأندلس. الأندلس كون جاء بالمالوف هي الأندلس. كنجيو نحكيو كل شيء نقولوا لأي مثلا اسطنبيلي. مثلا في تونس العاصمة يتسمى اسطنبيلي, في صفاقس يتسمى اسطنبيلي, في الجنوب يسميه اسطنبيلي. القيروان هاي في جنوب لم يسميه اسطنبيلي, يسميه البنقة.
0: البنقة صحيح.
1: البنقة هي اللي تسمع فيها خديش خاطر عندهم الطبل
0: يعمل بنق.
1: فهمت يقول لك فلانش عمل لي بنقة ينزل رسكت علي عمل لي بنقة
0: عمل برشا حس.
1: فهمت هذه هي هي هذه هي معناتها الاسم
0: داكورد.
1: جمعية اسطنبيلي صفتهم هما عرف البنقة من اسطنبيلي ومش معنى اسطنبيلي. اما في الجنوب يتسمى البنقة وفي تونس العاصمة باقس يتسمى اسطنبيلي. هذوما زوز ولايات اللي عندهم والآت القنبري
0: والقنبري
1: في زوز ولايات, ولاية تونس ولاية صفاقس.
0: وفي صفاقس فما القنبري.
1: في القنبري تو ما عادش انقرض القنبري في صفاقس
0: بالحق
1: والله.
0: ما عادش
1: اول حاجه
0: ما عادش عبيد تعرف عليه معناها
1: لا اللي ما خليهوش في تونس باقي ما زالت العبيد وما زالت مثلا الناس المعلميه كان نحب نذكر لك منهم كان مازال زود الشادي البيداري قدام حمادي مازال صالح الورقلي مازال برشا محسوب محمد جويني لطفي كورنيف بالحسن ميهوب ان شاء الله ما ننسى حد معناتها هذوما الصغار الجون. اما اللي الكبار عندك الشادي البيداري وصالح الورقلي معناتها هذوما ما نقولوا نحن كبار عليهم اللي ماخذين الشادي ماخذ مع عند حمادي. انا ود انا تلميذ عند محمد البيداري, انا تعلمت عند حمادي فهمت وخدمت وكبرت مع حمادي وتربيت عند حمادي البيداري الله يرحمه
0: الله يرحمه وينعم. دونك عندنا القنبري فما آلات اخرى,
1: فما القنبري فما الجوجي تنقرض ما عاد شما الجوجي هو نوع كيما نوع الرباب
0: كيما الرباب
1: وهي شطر قرعه فيها لوتار ثلاثة اوتار كان يدور
0: تشد كل كمانجة ولا بالوقت
1: كل كمانجة يدور هو كيما البوسعدية
0: يبدا يدور
1: لبسك الوداع وكل شيء هذاك وكان يدور تصافية تقاف حوانت عاشوف الحلفاوين باب جديد سوق العصر
0: شو اسمها الآلة؟
1: الجوجي
0: الجوجي
1: الجوجي موجود تواف موجود كان في بقعة بركة في جهة الجزائر في الصحراء بتاع الجزائر البقعة اسمها يا ربي ان شاء الله ما خيبتنيش الذاكره مش تمسان
0: في تلمسان
1: موجود يا اخي يضربوه النساء وكان بكري الجوجي يضربوه حتى في تونس النساء ويضربوه كان واحد يقول له عملي قرنف في الحكايه اللي عم حمادي كان هذا راجل سنافير بس كما ترتور هكا بوسعديه كما ما غير ماسك في وجهه وكلها وداع هكا ويدور وعنده طاسه هكا يحط له فيها
0: الفلوس
1: ويدور من زقه زقه من
0: هنا وهو يضرب على الجوجي
1: وكانوا في زاويه سيدي علي الاصمه
0: بيه
1: خاطر سيدي علي الاصمه كانوا يسمع فيها في نهار 7 يوم كانوا يتلموا النساء ونهار من نهار المولد يعملوا الداقره. شنو هي الداقره؟
0: الداقره
1: ياخذوا جلجلي وبوفريوا
0: ياخذوا من عندك الرسيت لحظه
1: جلجلي وبوفريوا ولوز وسمن والشحور يطيبوا لها الشحور البونتا كيما نتاع العسل
0: نرحيوهم هذوما نرحيوهم
1: اي نرحيوهم كل ما نحيي ويخلطوهم الكل مع بعضهم ياخذوا كل لوبيا الموشمه مش اللوبيا هذه البيضة لوبيا فيها طرف اكحل
0: باه اسمها الموشمه
1: اي كانوا بكي في ماتري بكي كانوا في ماتري موجوده يجيبوها كانوا بكي موجود عند الزراعيه كي كان بونو سيدي بومديني بالزراعيه عيط ما نشري منها هنا
0: باه الموشمه
1: الموشمه فيها هكا طرف اكحل
0: ايش يعملوا بها اللوبيا
1: هذيك يعملوا بها يسمطوها ويخلطوها مع يسمطوها في الماسه وحدها ويخلطوها مع الداقره هذيك ويطيبوا لها شهورها ويبيوني اخلطوا
0: ايش تخرج تخرج كل حلوه معناها كعبه اللوبيا
1: هي هما يعجنوها يحطوا لك الشحور كيما البسيسه كيما الزريه
0: اي واش تخرج عبابد عبود ياكلوها
1: عبابد ما عملوش عبابد يحطوها في وحده داقل هكا فخار ويغطيوها بسعف مكب سعف ويخلوا يسمع فيه وين يخلطوها يخلطوها في سيدي العزوز اللي زوج سيدي العزوز مش تاع زغوان زوج سيدي العزوز تاع تونس
0: تاع تونس مش تاع زغوان باهي
1: يخلطوها هذيك كل شيء ويجيبوها يجيبوها ليت المولد يحطوها في الحرم فوق الثابوت بتاع السيد ونهار المولد الصباح كل وحده تجيب قفتها مع عويلها شنو عويلها اللي عندها في المحشي واللي عندها بنادق واللي عندها عجه واللي عندها شكشوكه
0: تجيب
1: تجيب حاجه وزربيتها ويقعدوا وتلقى نساء يضربوا ضرب النساء شنو ضرب النساء
0: شنو هذا
1: تلقى دندفة اللي هي الطبله والقندوه اللي هي الكركتو هم يقولوا كركتو في الجنوب
0: شو اسمها
1: كركتو
0: الكلمه اللي قبلها
1: قندوه عند جماعه الحضره والسلاميه ولا جماعه لمبيته والجماعه الكركتو وعند جماعة اسطنبيلي كركوتو
0: باه
1: ويا يجي والجوجاي
0: والجوجاي تفهمين فيه
1: صافي هكا صافي جر
0: هذا ضرب النساء
1: هذاك ضرب النساء يعني من الصباح للليل من اللي يبدا 7 يوم برا برا برا برا تكونت الجمعيه في 2016
0: عندها 10 سنين.
1: أيوة.
0: قل
1: كانت كونت الجمعية 11 سنة عندها جمعية كونت. فما عام بركة ما صارت فيه المولدية
0: عليه.
1: عام اللي وقتها فيه المرض الكورونا الكورونا
0: فهمتني عندك
1: أما هو ما عارفين عام بركة اللي ما تعملت شيء أما بعد باقي 10 سنين 11 سنة الجمعية جيت كنا من رجل عادات وتقاليد بتاع الفن هذايا ونعلموا الناس بتاع أهل إسطنبيلي خاطر البداية الفن نقرض
0: بداية يضيع
1: بدينا نعلموا نسمع فيها في الناس في الشقاشق وفي الرقص خاطر عنده رقصه خاص
0: صحيح.
1: عنده نوب متاعه خاص يختلف على النوب وعلى الموسيقى الموجودين وعلى الطرق
0: الأخرى على طرق صوفية الأخرى
1: خاطر إسطنبيلي نوع آخر هو في عرف من الجاز ومن البلوز هذاك القاعد ترويج فيه مشى لأوروب مشى للغرب لقى ترويج وفي تونس قعد في شمال افريقيا هو في من بلاد لبلاد حتى في شمال افريقيا يختلف
0: هو جينا من جنوب الصحراء
1: من جنوب الصحراء
0: هذاك علاش قلت لي ما خلطش للشمال ما عندناش في الشمال
1: تو في سيدي بوزيد
0: معناها اصله موسيقى افريقيه
1: اي هو سيدي بوزيد والقصريين تحيه لهم ما يعرفوش اسطنبيلي فهمت ما يعرفوش
0: الشيره الغربيه
1: لا كل الشمال الغربي الكل ما يعرفوش اسطنبيلي اللي يعرف اسطنبيلي هما جيت الجنوب القيروان سوسه المستقبل
0: لين وصلنا
1: لتونس نستيتا مثلا ما يعرفوش اسطنبيلي او مثلا الساحل ما يعرفوش المسلم يعرفوش اسطنبيلي
0: صفاقس فيها ومستير وسوسه
1: لا سوسه فيها
0: فيها
1: صفاقس وسوسه فيها اما المسلم ما فيهاش علاش خاطر عندهم حزب
0: الحزب
1: الحزب
0: كما المهدي
1: كما المهدي
0: فهمت
1: هذا هو وعندهم السلاميه المستير
0: صحيح
1: فهمتني معناتها هذا والمهديه زاده كيف ما يعرفوش اسطنبيلي
0: حزب المهديه عندهم سلاميه
1: عندهم سلاميه زاده اما جيت تسمع في حاجه اخرى كانوا تسمع فيها كانوا عندهم زاده هذوما يفرقوها كالديكرا هذيك يتلموا كنساء هذيك يهزوها سمعت البركه يسبيركو يمدوها لصافير الخشيشه هي كالزرير راهي هي كالزرير اما زايدينها اللوبيا والسمن حتى سمنته يحطوا له في الزرير اما هما اسمع فيه زايدين هاللوبيا
0: هذيك مش تبذر يمكن
1: لا مش تقريب حتى نعلق كل تجي مرقيز حتى تخليها بيد
0: به يا
1: فهمت هذا هو مع تقاعدة الإشكالية في الوحدة هيك برا برا برا جت الجمعية قلنا نعمل السعفية أول حاجة
0: فكرة شكون سيرياف
1: والله الجمعية هما أول ما صار نحكيه بالحق وكل حق وقال كرا بعدنا متعة محمدي بيديري وكل شيء وفما إشكالية في المقر وكل شيء قلت أنا خل نهاجر وجاتني وانا راني جاتني برشا فرص
0: كنت باش تمشي
1: لا كنتش نمشي
0: تقعد في الدومين ولا شفت حاجه اخرى بالكل
1: لا كنتش نهاجر من تونس جمله واحده
0: فهمتك
1: مش من في اسطنبيلي شنو مش من تونس
0: فهمتك
1: معناتها نخرج من البلاد
0: تخرج من البلاد وتسلم فيها
1: كنت انا الراجل مات وباش نقعد انا وش يولي تسمع فيا حد اي تعش كيفاش جاتني لسه في كونترا لكندا
0: ايوه
1: قعدت انا هكا هكا جاني واحد اجنبي يعيش في تونس انا مقيم في تونس قال يا سيرياد انت الوحيد قعدت انت الوحيد قعدت في الفن هذايا علاش ما تعملش تعملوش جمعيه والجمعيه دي تحافظوا عليه وتخليه وتقعد قلت له انا اخويا
0: هذا اجنبي يخمم في التراث باش يقعد اي لي صادق وصادق
1: معناتها انا خزرت الاجنبي هكا انا قلت له نيش نهاجر وش نقصد ربي ويزيني يا اخويا عاش من عاف قدره خل نقصد ربي شنو ما مريت شيء قال لي لا انا مش فرحان قلت له عليه قال لي خاطر كان انت تمشي الشيء هذي راه وش يمشي عمل معايا ديكيمونتير السيد هذي افهم انت
0: يعرف معناها
1: يعرف رجل معاشري من 2007 قاوري اجنبي جاي لتونس هو صحافي
0: اي وما يخدم على شيء هذايا
1: خدم على شيء هذايا عاشرني من 2007 تخل معناتها نقولوا نحن في الداخل بس
0: وخدم وثائقي
1: وخدم كل شيء وما موجوده على الانترنت ودا نذكر جوستان لوغا
0: اي قول لنا خلينا نشوف
1: في مرسي يعيش فرنساوي هو قال لي لا نو يا لازم انت تقعد في تونيزي انت اذا تمشي من تونس شمعه وتفات وجات معي ايامه الثوره وك الدنيا وقت تسمع فيه كل شيء
0: صعبت مشيرتك
1: قعدت انا قلت يا اخويا شو نقعد انا شتمرمد وشو شي كل شيء فهمني انا لا هما شي فهموني ولا انا شنو فهمهم تعش كيفاش هي سمعت السيد قدمت للحكومه لميت الجماعه يدخلوا معايا قالوا لي انت راك انت تكون في الكل أيوة. حتى نحن ما نفهموش الهداري هذوما وانت قعدت قلت له ما تعرفوش كيفاه جيبوا لي شهر عبد المنفذ الاوراق الدنيا الكل اللي موجوده في الزاويه خليتها للجمعيه اللي كونته في عمري الكل نتاع الفن هذايا خليه والاليات والشيء هذايا كتبته على موت الاحياء الحاجات هذوما كل نوثقهم نخليهم في الجمعيه
0: باهي مهم
1: خليتهم انا للجمعيه اللي عملته عمري الكل مع 53 سنة عمري ولي عمري 11 سنة وانا في فن دائما قبل الجمعية انا نخدم في استنبيلي مش نخدم في نخدم في استنبيلي قبل نعمل الجمعية
0: اي
1: معتها انا معتها متركز فيه عمري كله خذنا بصيفتي ولد المدينة وعشت في الزاوية وتربيت مع الكبار
0: من اول الدنيا هذه المنطقة
1: جديد فهمت عشت وتربيت وتعرات في الحومة انا توك نخرج من الحومة تقول علي تقول لي لاك ولا النصر يقول لك لا خلينا
0: وترجع للمدينة
1: لا تقول تخرج من المال موت انا ما غالب انا قصر الكويم تي هذاك الانتراج تي ما نجمش
0: هكا هو ما الربح فيك ثويب كي قال لك اقعد ما تخش نجم
1: رجعت قعدت اللي عملت الوحدة جات فما هكا ظروف ساعت وما ساعت الايامات وقتها كي حقوا في الزوي فما كل الايامات
0: اي صار
1: اي وقتها صار هزوني حطوني في باريس ساتي عطوني دار قالوا لي انت خافوا عليك خاطر انت صوفي وفي التخلف الفن هذايا وكنت وقتها بلاد كل شيء قعدت في باريس ساتيام من 2013 حتى 2016
0: وقت اللي رجعت وعملت الجمعية
1: وقتها رجعت وعملت الجمعية وقتها تستعفيه قعدت 3 سنين ما عديتهم إلا ما وجهي ولا فقفية اللي لا يلا بمع الأخدي يقول حب نروح
0: تحب تروح
1: لا يقولهم عندي أنا بوكينا واري في رأس الزنقة تونس يقولهم لا لا الزنقة ذيك معتها ريال الزاوية والزاوية ريال وهم يبدأ حتى الناس اللي يجيوني ويقجاوني يقولي انت مربوط ياسب بالزاوية وبالدار وبالجو هذايا وجوك متاعك وبالحق معناتها فما عام عمل سرش المدية طلع بيت تقول فما حاجة في المدينة سايرة
0: الحقيقة خدمة كبيرة عملتها الجمعية حتى لو كان انت ما خممتش انه معناها باش توصل للغاديكا لكن لو فات اللي انت فما حدث اموا مرة حتى لو كان مرة في العام والعباد تجي تحضر وما تنسيش وتتذكر الدات هذيك فبالحقيقة معناها خدمة كبيرة في انه ما مشيتش ما ضاعتش
1: انا نتمنى في حياتي أي. نتمنى في حياتي يكون في مهرجان مهرجان اسطنبيلي
0: به
1: وقتها هذية هو مشكور سيد مندوب الثقافة
0: حس روحك عملت الرسالة
1: وقتها أنا شنقول نقول خاطر فما كنخذوا الجزائر في جنبنا عملوا مهرجان الديوان
0: صحيح
1: مهرجان قناوة في المغرب في الصويرة كل عام يعني بشيلوا يستدوني ما زدتكم مشيت في جوا
0: تهب للصويرة
1: مهرجان الصويرة ما كريت فهمتني مهرجان البوري موجود تسمع فيها في موريتانيا خاطر في كل بلاد عنده اسم
0: صحيح
1: القناوة في المغرب استنبيدي في تونس في تونس الديوان في الجزائر استنبيدي في تونس البوري في موريتانيا استنبيدي في تونس المكاري تتنسب إلى الولي الصالح في ترابس
0: ليبيا
1: هو حد خمسة بلاي في خمسة بلدين أول
0: شمال أفريقيا
1: في شمال أفريقيا لا مصر ما فيهاش
0: فهمتك
1: عندها الزار مصر
0: صحيح
1: نوع كما نوع اسطنبيل
0: بيجي نقول لك خلينا نحكيه على فكرة المهرجان هذي ناخذوا دقيقة ونرجعوا ترتيحة صغيرة ما تبعدوش خلينا نكملوا نحكي بالطبيعة نحكي مع سرياض على اسطنبيل وعلى الفكرة هذي متاع مهرجان اسطنبيلي ما تبعدوش
2: Publicité Super Siesta الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه

0: فاني تايم.
1: آه يا سيدي مرحبا بكم، ما بعد ما وخرناش عليكم. نحكي وبطبيعة ضيفنا سي رياض الزاوج، ونحكيه على فن اسطنبالي وعلى هالرحلة الطويلة متاعه في الحفاظ على هالفن هذية، في الحفاظ على الطريقة، على تراثها، على الآلات، على العادات متاع العباد اللي مربوطة بمولد النبوي الشريف. خليني نسلم على العباد الكل اللي فرحانين برشا الحقيقة، قاعدين يتعلموا في حاجة جديدة كما أنا قاعدة تقول في برشا حاجات سي رياض قاعدة نقيد فيهم. مرحبا بكم هدى، فدوى، حبيب، بن صالح، طاهر، فارس، الناس كل اللي تبع فينا هنا على اليوتيوب ولا تسمع فينا على فيم ولا على مختلف المنصات. سيرياث 2016 عملنا الجمعية، عنا فكرة توعطيتنا فكرة لأنها موجودة في بلدان الشمال إفريقيا، في كل بلاد عندها اسم، وحكينا على تاريخها، وحكيت لي على فكرة أنه علاش ما يكونش فما مهرجان مختص. احنا سنة خلينا نقولك، تعرف أنت أكيد أنه وزارة الثقافة مشيت في فكرة المهرجانات المختصة، هاو فما مهرجان الفن الشعبي وفما مهرجان الراب، علاش مش مهرجان
2: الصنبيل؟ هو فن الشعب، هو مهرجان الفن الشعبي صار في أذنه،
1: في أذنه، أي
2: في أذنه، هو فن الصنبيل فن شعبي،
1: صحيح.
2: هو مين خارج يا أخي، المزد مين خارج؟ خارج من الزوي،
1: صحيح.
2: يا أخي كانوا بكري يقعدوا على الجلود ما كانوش، هو صار في أسأل أهلي أنا خليته عند أحمد بدوز الله يرحمه، كانوا يكبيكي بالصافية ما يضبوش المزود على الكريسي كما نعاس المزود هذا،
1: كانوا نقعدوا على
2: الجلود لوتا قاعدين ويبدأوا الصافية ويغني ونوب فهم، حتى صرح لدي دنيا تحية ليه مجرد تحية، قال أنا مداح مداح إنساني مدح فهمت، معناتها كلمة مش فما فن، فما فرق ما بين المزود بتاع طوى، فما فرق ما بين المزود بتاع بكري، المزود بتاع بكري كان كله نوب فهمت، نمدح الكتاب سيدي سالم
1: فيها مدح وفيها ذكر
2: كله علول يا فهمت، وكانوا يتخمروا عليه كما تتخمروا في العيساوية واسطنبيلي، معناتها كان هو نوع من هذاك فن الشعب، هذاك فن الشعب، هو فن شعبي، فن الشعب اسطنبيلي كيف كيف والله، هو شو اسطنبيلي حبينا المهرجان، وقول قيل ليش غير اسطنبيلي في المهرجان، مش في تونس العاصمة، في بقعته، بقعته هو اللي غير الملح بورت لفاغينا، علاش خاطر علاش يقول القائد علاش اخترت البقعة هذيك،
1: علاش
2: البقعة هذيك كان فما سجن بتاع الاسكلاف غالب بتاع جماعة العبيد اللي كانوا يهزوهم، وكانوا يخدموا الكرفي، يهزوهم باش يخدموا الكرفي باش يبدوا صلاع في بورت لفارينا هذيك،
1: بورتو فارينا بنزرت غير الملح،
2: بنزرت غير الملح فما معناتها الاجواء، فما علاقة فما حاجة تتبع،
1: هي الفكرة فهمت، صحيح.
2: وجيت ومعنا دبرت من عند جيلة يهودية فلوس، قلت لهم انتم تحبوا تونس، تحبوا تونس بدا قال لحنك هاي عطيو نعاونونا خلينا نعملوا مهرجان كما مهرجان الصاويرة،
1: مولوه
2: كل شيء 120 مليون كالعهد هذاك، قلت لهم يا سيدي، قلت لهم خليوا الفلوس عندكم، مشيت انا للصافيه قلت لهم هاي نعملوا مهرجان، انت كل ما طلعوا لي بطريقه زيت الناس، قلت لهم اولادي هزوا فلوسكم، لا اسمع في حكايه فارغه،
1: الامور الاداريه تقصد،
2: الامور الاداريه راهم ما يخلونيش نقدم، انا سناء في المولديه سناء، كنت نجيب حميد القصري من المغرب ليت المولد، وكنت نجيب له فرقه من الجزائر وفرقه من ليبيا بخلاف التوانسه المحليين، هذا السنه في 2020 في المود بتاع البارح يجيهم يستضيفوا يقول هيا سريال شاهدوا الاجانب تقول لنا عليهم وقداش تخلص وما عندناش فلوس ويجب تخلص اسمع فيا للبنكس وما عندناش يخلصوا الوروش يخلصوا الدينار الدوفيز الدوفيز وقف كان على جماعه الاسطنبيلي معناتك تجيب انت فلانه وفلان وفلان
1: من وقت ايش بديت تسعى لهذا
2: انا يا ليلى قدمت الدوسيات بتاع المولديه السنه من 14 افريل وعندي هذوما بدي شارج مش كلام راه بالوثائق من 14 افريل انا بديت دوموند بعد قالوا لنا لا ما عادش الدوموند هذه اوراق فما رقميه برا يا سيدي ما عرفتش الرقم
1: على المنصه
2: على المنصه وانا عارفش انا المنصه كيفاش نعملوا برا جيب شكون يحط لك على المنصه هاي الورقه هذه ما حطيتهاش انا ما نعرفش يا سيدي قال لي يعني تعرف ذنبي ما نعرفش انا بس استعمل ملف نصب ونخو في دي شارج
1: ونستنى الجواب
2: ابعثنا نبعث هذا معناتها فما صعوبات هذا قلت انا مولدي نعمل نهاء شنع تقول امي خلي تسمع فيا شنع عمل 3 ايام ولا 4 ايام
1: مهرجان هي ما هذايا
2: تعرفش كيفاه
1: الحقيقه
2: قلت جينا شهر التراث ما هو فن من التراث
1: فما شهر التراث
2: هاي يقول لك هنا اذا نعطيك في المولدي ما نعطيكش في التراث اذا نعطيك في التراث ما نعطيكش في المولدي ما نعاونكش معناتها الدعم يكون على مره بركه في العام ما تعديش على التظاهرات ايش نعمل انا هنا شنو ما ينونش مرة في العام
1: نستكفى
2: أنا مذهبية برشا محبين الفن الاسطنبيلي يقول لي سيدي علاش تعمل تظاهرة بركة في العام يقول أنا مذهبية كل جمعة اليوم نعمل فيلم في منزار تقول نعم في نابل غدا في سيدي بوسعيد أما أعطيني العين كبيرة وليده قصيرة بالحق.
1: الحقيقة سيرياض الخدمة متاع الجمعية مهمة على خاطر كان ينجم يضيع راهو عام عامين من زمان معناها العبيد كان مثلا أنت تخرج والآخر اللي حافظ شوية يمشي والمقر من عرشنا يضيع
2: فما برشا سامحني والله فما برشا تعلموا وكراوا الصعوبات ولقاوا بطالة ناس هذيك خدمتهم تو في الجنوب هذيك خدمته ولا في سباقس ولا في سوسة كان شقشق ولا دندن ولا طب ولا كلا وشرب أيامات وقت الكورونا الحق فما شركات فما برشا شهرين أنا ندق في البيبان يا وليدي الناس فما ما فماش حتى كان منحة ليه مثلا يعطاوها ما فماش ما عليكش مع شكون تحكي حتى الناس اللي محطين حتى الناس المسؤولين كنت تطلب موعد بيه تنكلموك ثم يقول لي والقدم التقضاء انا كنت ادعي الرب يستجيب وانت بشر كيفك ما تستجيبش انت ما الناس نهزوا بعضنا علاش انا نمشي الاجنبي شي تدخلش نقابلك معناتها انا شنحب نقابلك انت لما نكلم اجنبي شي يكلمك انت شنقابلك ما فهمني اسمعني
1: صحيح
2: اسمعني
1: الحقيقة أنا علاش حبيت أن نقول معك كلمة على خاطر يحزن أنه هذا هي فن
2: قلبي
1: كامل
2: مليار يعني خليني ساكت
1: نرجع للجو
2: خليني للجو فك علينا
1: الحقيقة على خاطر شيء يحزن على خاطر معناها فرع كامل من فن شعبي تراثي عنده تاريخ وعنده وصول ويربطنا ببرشة بلدان أخرين ومربوط ببرشة أحداث مهمة ونحكيه على المولد النبوي الشريف وشو قديش حكايات محلية حكيتها لنا على عادات وتقاليد متاعنا معناها المفروض رم يجريوا في جرتك باش ينظموا هذا مش العكس
2: فما حاجة اللي تفقدت في تونس توا ولادنا ما يعرفوهاش اللي هي طريقة من الطرق الصوفية اللي ما عادش موجودة في تونس تسمى زوز طرايق زوز طرق هي طريقة مولاي الطيب كانت عندهم زاوية في نجد في نجد الحجامين والشيخ سيدي منصور بالزيرة هذيك تفقدت توا اجى الفلسطيني يقول مولاي الطيبية يقول لك ما نعرفهاش
1: الطريقة الطيبية هذه مشيت على روح
2: باه وطريقة العروسية موجودة في ليبيا العروسية تتسبب للولي صالح سيدي بن عروس عطيني أنا توا إجرت فل صغير ولا في عمرك أنت سامحني سامح كل احترامي والحق وتقول له العروسية شنو العروسية هي طريقة كما طريقة الشهادة العيساوية والسلامية معناتها فما برشا حاجات كان كل حاجة نفرتوا فيها وكل حاجة نسمع فيها راهو شي تجيو نهار نلقاو روحنا ما عاد عندنا شيء لازم أنا علاش أنا كي قعدت ولقاوني حتى لي في مخي قال لي أنت أمانة كيما أنت خذيت لازم نعطي
1: لازمك توصل
2: أنا كمساج هو كيما أنا خذيت لازم نعطيه كنت تعطي حتى راهو حتى في الدين حرام واحد يعرف حاجة ويموت بها ويخليها
1: الروح صحيح
2: سبب هذه لازم أنا كيما أنا خذيت كما شنمد شنعتي شنفيد بها الغية شنعتي أنا كي جيني قد قلش من واحد يجيني يقول شنعم معاي برشة تلام ذا شي عديهم مستير على استمبيري ولا شيء
1: يحبوا
2: ومثلا يجي يقول أنا ما عنديش يقول كل شيء فلوس أقر شوني حاجة يقول شنسلك على استمبيري تفضل أقر أو يجيوني تلام ذا برشة وليسمعوا فيها برشة تلام ذا يقول أقر بابا ولا أختي ولا بنتي أقر يقول لي اختي شنو اسطنبيلي نعطيه ها
1: تحكي له ويقيد على الاقل هو كي يخدم عليها ميموار تقعد
2: نقول له شو نقول له نقول له هذا نعطيه كما انت اكتب انت اكتب انا كما نعطيتك انت اكتب وقول انا من اخذت الكلام هذايا وبرشا اللي يسمعوا فيا تحيه نوجه لهم تحيه معناتها كما انا خذيت وذاك علاش انا قررت وعملت الجمعية قلت أنك خليني
1: نشد صحيح
2: خليني معناتها حتى جاتي صحة ووعكة صحية ومرضت قلت ما نسيبش معناتها نقعد نكبش لربي لازم تاعو بالحق
1: بعد عمر طويل فما توا شكون معاك وقاعد يتعلم وياخذ منك
2: فما برشا
1: بيه
2: انا شو نقول وقلت نسبك اللي قلت تشا خير اسم الله عليك وحاشا ما يسمع تشا خير من عميها فما خير من فمش
1: شوية خير من اللي ما فمش
2: خير من فمش جملة حتى كان انت تقصي هذيك وتقصي هذيك وتقصي هذيك وقت ما عاش نلقاو حد قول انا خلي ما وشي موجود خير من فمش جملة
1: وتوا العبيد مثلا لقبال البارح العبيد اللي جي تحضر
2: العبيد اللي جي راه مش بتوصل العاصمة بركة مش جوا معناتها مثلا الحيالي في درس العاصمة لا فما يجيك من نابل فما يجيك من صفاقس فما بزرت فما برشا والله البارح اللي انا قاعد قال لي واحد قال لي نفرش التلفزه ريتك في نسمة الصباح هذيك قال لي تسمع فيا خذيت الكا قال لي وجوه الصباح
1: وجيت
2: خذيت الكا وجيت جاني سلم علي وباسني قال لي ما شاء الله والله في زاويه سيدي محزن بها
1: ما شاء الله
2: مرحبا بيك قال لي راني اول مره جيت نوجه له تحيه قلت له مرحبا بيك قال يعني الأربعة ونص هذي خذيت الكار وجيت لتونس.
1: والله يعطيه الصحة.
2: معناتها شو الناس الغرام الناس يحبوا الناس تحب تعرف. صحيح. الناس تحب. يعني الناس تحب. وهذي تونس. نحن تربينا هكا نحبوا الأفراح والمسرح والملاح. معناتها هذي تونس هكاك تونس هكاك تونسي.
1: والحاجة الباهية فيك كيف كيف سي رياض اللي نراوك في الخرجات الكل معناها مش كان اسطنبيل نراوك في الزويف العيسوية معناها
2: لا أنا خاطر قبل الكل اسطنبيلي أنا خاطر قلت لك غرامي كانت أنا صغير كل عديته سيدي بالحسن سيدي محرز سيدي فلان معناتها تربيت في المدينة جمع زيتونة فمتى كلنا معناتها كنت تقول لهم أنت أي زيك وتعرف رياض يقول لك رياض والزاوية معناتها فمتى متاعي معناتها عشت الهرات هذيك الانتوراج متاعي فمتى يقول لك
1: مش طريقة على طريقة مع الناس الكل معناها
2: هذيك وتربيت كنت أنا بكي نهرب من نكتب سيدي بالحسن نهرب من نهرب من السعفية من بابا من عند أمي وجماعة
1: يعرفوا وين يلقاوك
2: نمشي للسعفية وين بنسمع في جماعة اسطنبيلي فأنا زنقة فانا نهش
1: بنسمعها
2: منهم في الليل والليل تحس الليل الليل بيت
1: وتولي تسمع الشقشيق
2: ما كانش هو اسطنبيل ما غير ميكروويت بكري كما كان التوا ما غير ميكروويت وكانت برشا اسطنبيليات في الديار العادات العاد الاسطنبيلي كانت واحد هكا كيحل الفرح قبل العواد وقبل الربوخات وقبل كل شيء
1: يبدا باسطنبيل
2: يبدا يستبخت بهم يشريوا كل مال برشني ويزوزوا براس الزنقه بلو شقوا بالبخور والعريفه تبدا من قدام ويبدأ وقت العطروس يا للسعفية والتبلور وجماعة جماعة اسطنبيلي معتك الأجواء هذيك توا بالفلوس بالفلوس ما حاجات بالفلوس ما عادش تلقاها بالحق فما حاجات ما عادش تلقاهم وهذيك أنا نقول لي خيبة المسعى أنا خايف نهار نقعد ونقوم ونقول يا ربي قدر الخير هكا الحاجة هذيك اشتوفى هي توا انت فما هاني وعندي صنعه في يدي اللي هي صنعه الجبايب انا عندي نقول تشوف كل شيء تلقى صنعه ايدي
1: صحيح انا خايف من الجدين وتلقى صنعه ايدي
2: انا نقول لهم حتى عقاب في عقاب عمري كبدا كبير ناخذ طرف قماش نفصل ونخيط
1: ونخدم الجب على روح
2: يا رب لك الحمد
1: لكن هذه المسؤوليه اللي انت حاسسها على خاطر لازم ما لازمش حاجه كيف ما هكا تضيع علينا وما لازمش تراثنا وتاريخنا والعادات هذه جميله والحكايات هذوما شكون باش يحكيهم لنا انا نفرح كي انترفيو كيف ما هكا خاطر تقعد لنا وثيقه فيديو نجمو نرجعوا لها ونعاود ونثبتوا ونسمعوا ان شاء الله ساعه ترجع بحذنا
2: ان شاء الله
1: مش عام الجاي في المولد ان شاء الله يكون فما حاجات اخرين نجمو شنو الخرجه الجايه الحاجه الجايه مثلا في توا 7 ايام السبت الجاي ولا حاجه
2: السبت مثلا السبت الجاي السبت الجاي فما 7 المولد في زاويه سيدي بالحسن في المغاره الشرقية بالسبت الجاي
1: الحقيقه اللي يسمعوا فينا
2: والدرسيه معروف هذاك العمل في سيدي بالحسن تحيه خاصه سي شيخ فتحي دخفوس الكل خدامه المحركين في زاوية سيدي بالحسن عندك جمعتين مازالوا جمعتين ال 14 جمعة جمعة التشيع بعدك سيدي بالحسن جمعة الأخرانية جمعة 14 عندك زاوية سيدي الشريف عندك جمعة التشيع
1: طول هذوما كي نحب نعرف أنا المواعيد هذوما شنو وين نطل شنو نشوف نكلمك بالتليفون
2: كلمني بالتليفون أنا نعطيك
1: تصاميم البلانين باش احنا نقولوا للعباد
2: نعطيك البلانين
1: ربي يفضلك يعيشك يا سي رياض يعطيك الصحة
2: على هذا العام الجاي ديوانا فاهم زوز معانا بارتونين معانا
1: والله ان شاء الله نبدا انا طب باش نجي الساعه في 7 ومن بعد كي تو نحكي وربي يفضلك يعطيك الصحه على هالساعه الحلوه الحقيقه محليه الحديث معك سي رياض الزاوج نحكيو على اسطنبيلي فن اسطنبيلي اللي لازمو لازمو يعيش ولازم العباد تتبع وتسمع وما تضيعش هالارث هذا الكبير
2: ان شاء الله المسؤولين برك يسمعونا ويسمعوه ويكون يقفوا معانا ونسين المهرجان ان شاء الله يسين
1: ان شاء الله يا ربي سي رياض ونهنيوك ونتبعوه ان شاء الله اكيد رئيس جمعيه ثقافه فن اسطنبيلي في تونس سي رياض يعطيك الصحه يعطيكم الصحه انتم اللي تبعتونا في الساعة هذية وصلنا الرأس الساعة أكيد باش نسمعوا موسيقى باش نسمعوا الأخبار وباش نرجعوا نكملوا فان تايم مع بعضنا

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز السادسة مساء. ديوان افهم عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يضع جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين في درجة انذار كبيرة، وذلك خلال اليوم وغدا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة وظهور الشهيلي، علما وان الوضع الجوي يتميز بظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بامطار، وفقا لما اظهرته خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد اليوم. تعطل حركة مترو الساحل على مستوى حي سيدي نصر بالمنستير اليوم، وذلك على خلفية احتجاجات نفذها عدد من أهالي المنطقة جراء الانقطاعات المتكررة لتيار الكهرباء ومياه الشرب. ووفق مراسل ديوان افهم بلجيكا، فقد عمد عدد من المحتجين إلى إضرام النار في الإطارات المطاطية فوق السكة الحديدية، ما اضطر قطار مترو الساحل إلى التوقف قبل دخوله محطة الكلية بالمنستير. الفريق الرقابي التابع لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي يرفع 180 مخالفة بالشريط الساحلي لولاية نابل في صائفة 26 و2000، تعلقت أساسا بالاعتداء على الملك العمومي البحري وسكب المياه الملوثة في البحر والبناء دون ترخيص وعدم احترام تراخيص المسندة من طرف الوكالة، كما شملت التجاوزات رمي الفضلات البلاستيكية حسب ما أفاد به رئيس الفرع الجهوي للوكالة بنابل كريم بوليفة في تصريح لديوان افهم.
2: بالنسبة للوكالة تلحق في تنظيف الشوارع من شهر جويليا، وستمتد الأشغال هذه إلى حدود سبتمبر. التدخل يكون تدخل يومي ودوري على كامل شريط ساحلي الرملي، عندنا 47 شاطئ منه شاطئ سياحي وشاطئ رملي. كونتيتي متاع الأوساخ والفضلات هي تتغير من شاطئ إلى آخر. أغلبية الكميات الكبيرة لاحظناها الحقيقة كانت الحمامات نابل، وبدرجة أقل في حمام الأبزاز. مخالفات متنوعة على حقيقة، فما مخالفات سكب المياه المستعملة في الوسط الطبيعي كسوى سبخة وإلا حر، واختر الكل الحقيقة هو الفضلات البلاستيكية اللي كانت فيه كبيرة من الشواطئ العمومية نلقوا فيها الفضلات البلاستيكية دي اللي هي اختر حتى على صحة المواطن والبيئة. لحد الآن تم رفع 180 مخالفة بأنواع مختلفة، فما تجاوزات في البناء، فما ردم، فما معناتها بناء من غير ترخيص، فما استغلال الملك العمومي البحري من غير ترخيص، وإلا احترام محتوى التراخيص المسندة من طرف الوكالة، برشا معناتها مخالفات متنوعة.
1: جمعية مهرجان مدنين الثقافية الدولي تقرر إجراء تعديلات على برنامجها من خلال إلغاء بعض العروض وتأجيل عروض أخرى أبرمت مع أصحابها عقود ولديها معهم التزامات قانونية وأخلاقية، وذلك لتزامنها مع يوم تشيع أبناء بنجردان ضحايا فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية إلى مثواهم الأخير، وما خلفته مراسم الدفن من حزن، وفق مدير الدورة 46 للمهرجان مروان عثامنة. بدورها أعلنت جمعية المهرجان الثقافي بسيدي مخلوف تأجيل عرض الفنان رؤوف ماهر المبرمج لليوم، وذلك على إثر المصاب الجلال الذي ألم بعائلة بنجردان وتزامنا مع تشيع ودفن ضحايا. وفي شأن دولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم عن التوصل إلى الاتفاق مع سلطنة عمان على مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبة إنه تم التوصل خلال المفاوضات مع سلطنة عمان إلى بعض الاتفاقات بشأن حصة كل دولة في مياه المضيق وحصة إيران وسلطنة عمان في عائداته، متهما في المقابل الولايات المتحدة بأنها تعرقل العمل لإتمام الاتفاق. الولايات المتحدة تصنف اليوم حركة بالستاين أكشن الناشطة في بريطانيا وحركة إيطالية أخرى من أقصى اليسار على أنهما منظمتان إرهابيتان أجنبيتان. وقالت وزارة الخزانة في بيان أن الحركة المؤيدة للفلسطينيين التي صنفتها الحكومة البريطانية إرهابية في العام 25 و2000 متهمة بتقديم دعم جوهري لنشاط إرهابي بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادنبرغ، ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبور.
0: جوك موسيقى تسمع راب.

0: ديوان افام فلاش سبور.
1: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم كان التقديم الرسمي للناخب الوطني الجديد معين الشعباني في نهضه صحفيه. الظهور الاول للشعباني للجمهور التونسي تحدث فيه على العديد من النقاط، اهمها نقال انه فخر كبير باش يكون موجود على راس المنتخب. المهمه مش تكون سهله، لكن كله حماس للعمل. يقول عنده فكره المجموعه الملاعبيه، خاصه الملاعبيه يقول ممسوسين ذهنيا باش يحاولوا يرجعوهم، خاصه احنا قادمين على تصفيات كوب دافريك. ما فماش مدير رياضي، ومعين الشعباني هو اللي باش يحكي مع مزدوجي الجنسيه لاقناعهم بالقدوم للمنتخب. الملاعب التونسي قوي فنيا، وباب المنتخب مفتوح للاعب المحلي واللاعب المحترف. وخاصه اكد على انه قال ما نحبش كلمه البيناسيونو، والاكثر جاهزيه هم اللي باش يلعبوا، ما ثمش عمر في المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. المنتخب التونسي لاقل من 21 سنه يواصل تالقه في منافسات العاب البحر الابيض المتوسط. الفوز الثاني اليوم امام تركيا 2-1، ريان عن دقيقه 35 هدف عكسي في دقيقه 55. كذلك منتخبنا منتخب الكوتش انيس بوجلباني تاهل لنصف النهائي المسابقه، يواجه البانيا والجزائر. ليله يواجه بعضهم، تعرفوا شكون الاول والثاني في المجموعه الاخرى. النجم الرياضي الساحلي يتقدم بإثارة رسمية إلى مكتب الرابطة بسبب مشاركة أو اعتراضا على مشاركة يوسف البليلي في مباراة الكلاسيكو أمام ليتوال نهار الأحد الماضي. دونك ليتوال استوفى كل الإجراءات الخاصة بتقديم الإثارة وأكدها اليوم، لأنه عنده 72 ساعة. دونك أكدها اليوم الأربعاء، اليوم هو ديجا آخر أجل. وليتوال يعترض على مشاركة البليلي ويقول أنه عنده زوز عقود في نفس فترة الانتقالات، واحد مع المولدية واحد مع الترجي الرياضي التونسي. أكيد موضوع يبقى للمتابعة ويبقى من مشمولات مكتب الرابطة. تقدم ساقية الدائرة عن اليوم على تعاقده مع نصيف العطوي في صفقة انتقال حر قادما من نادي الوطن الليبي. العطوي 27 عام، سبق ولعب في البقلاوة، الترجي الجرجيسي، والملعب القيبسي مستقبل سليمان، والترجي الرياضية.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2.
1: فان تايم فان تايم،
3: مرحبا بكم. انتم تسمعوا فينا كالعادة فان تايم، هذه ساعتنا الأخيرة على ديوانا فام، برنامجكم اليومي اللي نحكيو فيه فن، نستضيفوا فيه فنانين، نحكيو على كل ما هو نشاط ثقافي، مهرجانات، ديزيفينمونت نجم تهمكم وين ما كنتوا في تونس. وبالطبيعة ساعتين الأخرانين اللي عديوهم في الاستضافات، ونحبوا ديما يكونوا بحذنا الفنانين التوانسة اللي همكم تسمعوهم، اللي نحبوكم إذا تحبوهم تعرفوهم أكثر، تتعرفوا على حاجات ما تعرفوهاش. نحكيو على الإنتاجات الجديدة، نحكيو على المشاركات، نحكيو على أصوات جميلة. احنا اليوم معنا صوت نسائي من أجمل الأصوات في تونس الحقيقة. فرحانة اللي الإنتاجات متنوعة، فرحانة للغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها غنية جديدة باش نحكيو عليها، في ثنية جديدة اخذتها فنانتنا نهير حي. مع سلامة نهير. مرحبا بيك.
4: مرحبا بيك وبالجمهور العزيز اللي يسمع فينا أكيد. مرسي على الأغنية اللي عجبتك
3: الحقيقة. الحقيقة محلية. توتو سألتك أنا على اللهجة اللي يسمع النجم يقول خليجي.
4: نويت عراقية، هي من عراقية. كلمات والحان مهدي سموت، توزيع صبر.

0: الزباغي. تغرمت، جيت بيروت تغرمت برشا بالعراقي. قلت انا
1: نعمل اغنيه عراقيه.
0: رحمه رياض واصاله زيد مره عملت اغاني عراقيه تغرمت بيه. قبل الاغنيه العراقيه يعني
1: الحقيقه الاغنيه العراقيه عندهم ريتم سبيسيال والكلمات سورتو فما برشا خدمه
0: اداءها زيد
1: صحيح ومش سهل. ما يشبهش للتونسي.
0: لا مش لا
1: بالكل. وانت نهي الحقيقه تتقن هالالوان الكل
0: الحمد لله.
1: الحقيقه في التونسي نحبوا نسمعوك في التونسي في الشرقي في الـ في الـ في الترب وتوا زاده المدرسه الخليجيه هذايا باب جديد الحقيقه قاعدين يتوجهوا له برشا برشا فنانين توانسه ومش توانسه معناها السوق الخليجيه على خاطر بدينا نفهموا اللي هو مارشي جديد معناها اوسي غران واوسي اكتيف ك مصر زاده ولبنان
0: هو قديم وجدد.
1: ايوه
0: هو قديم وجدد الحقيقه السوق
1: ما كاش منفتح على اصوات ماهيش خليجيه هذايا جديد اللي ولا يقبل
0: هذاك علاش قلت لك تجدد خاصه عندنا أميمة طالب اللي صحيح. دورتنا في الخليج وبرشا زاد فنانين فما غفطة أو فران الفتوح يزيد في الخليج برشا من التونسيات الفنانات المطربات اللي نورونا
1: هذوكم موجودات غاديكا ولا قيمة ثابتة في الغناء الخليجي لكن زادة حتى من تونس كي نخدموا غنيات خليجية توصل مثلا غنية كيف ما هذه نسمعوا فيها يسمعوا فيها في العالم العربي يجيك روتور من جمهور مش تونسي
0: أي فما روتور خاصة العراق يعني جمهوري في التيك توك في الانستغرام فما منها فما برشا كما توا عندي غنيتي جديدة مغربيه من توزيع عدنان كردي ان شاء الله باش تهبط عندي نوعات
1: باش تهبط قريبا
0: عندي لبنانيه عندي زوز مصريين
1: زوز غنيات مصريه غنيه لبنانيه وغنيه مغربيه بعد العراقيه هذه استراتيجيه جديده معناها انه هي
0: وتوانسه عندي خير الله تدخلش
1: ما سمعنا حد انه الحقيقه وحدنا
0: لا والله برشا
1: بي دونك قلت لك استراتيجيه جديده انه نتوجه لجمهور جديد معناها
0: التنوع نحب التنوع خاصه اللي انا جمهوري عربي يعني انا عارفوني من ذا فويس
1: صحيح
0: من ذا فويس جمهور عربي مش تونسي
1: مش تونسي
0: هم يحبوني يحبوا يسمعوني بلهجتهم ويحبوا يسمعوني بروحهم كما كتر ألف خيرك اللي عملت أغنية المصرية تهبل وبرشا من في المهرجانات سنة طلبوها مني شخصين وبرشا اللي يحبوها ممسيكو هي مصرية وسنة عندي نفس تعامل مع محمد الغنيمي الكاتب اللي كاتب الشيرين وكاتب الهيفا وكاتب الكثير من الفنانات الكبار عمل لي أغنية زاد حلوة برشا وعندي أغنية أخرى مصرية نوعت وعندي كيف تعامل مع حمود الفلاح مع مختار الكبسي وعندي تعامل
1: في غنيات تونسية معناها الفترة هذه مزدهرة في برشا خدمة
0: إن شاء الله ربي يوفقني ربي حتى سيبا فاسيل والله سيبا فاسيل الفنان وحده اللي يعمل كل شيء روحه دي تعرف مع الناس شركات الفنان هو نفسه يعني وخاصة يخلص كل شيء بروحه الموزع والملحن والكاتب والمخرج والسبونسورين صحيح والاسيستون كل شيء يعني مش بالسهل وروحه هو فذيك الحاجة أنا تفرحني الحقيقة خاطر مش في الضايع بقيتو نعفي حاجة أنا نحبها وكل غنية أنا نغني فيها أنا حبيتها يعني حتى اللي سجلتهم في الاستوديو أنا نحبها فما حاجة عجبتني فيها فما حاجة فما من روحي كما غنيتي توريت يا مريت اللي بروشينمون إن شاء الله باش نلقاها موجودة جمهوري من كلمات نبيل فرحات والحان سي معيشي وتوزيع نضال أبو بكر إن شاء الله باش تكون موجودة غنية هذيك من روحي وتحكي على كل إنسان يعني على كل إنسان اللي بيش يسمعها بيش يحس فيها روح
1: هذه أغنية تونسية
0: أغنية تونسية
1: ريتيا ماريت
0: ريتيا ماريت
1: فما مواعيد مضبوطة تنجد تقولهم لنا وقتش نبدأ
0: والله في أكتوبر ريتيا ماريت في أكتوبر
1: مع الرونتري معناها مركزة أنت نهي كيف تقولي أنه الأغنيات تحبهم وكلهم فيهم من روحك وكل شيء معناها ما هوش التوجه هو راهو سي ليجيتيم معناها عادي أنه العبيد يقولك والله نحب نعمل أغنية خليجية باش ندخل للسوق هذيك والله معناها لكن أنت يظهر لي اللي تركز عليه لين لازمها تعجبك هي مش تخمم في انه
0: سي
1: با ان كو كوميرسيال وكهو
0: لا هي هما راهم كي تسمعهم الكلهم هيت الحقيقه كي تسمعهم الكلهم ماشيين في التوندونس اما فيهم من روحي الكلمه قريبت لي اللحن قريب لي
1: لازم الحاجه مقتنعه بها
0: مثلا الملحن بعث لي 10 اغاني مشيت الوحده
1: هذيك
0: نقول له هذيك اش قولك نبدلوا هكا ولا خاطر فيها حاجه حسيتها والفنان كيفاش يغني حاجه ما يحسهاش
1: بالطبيعه
0: المهم
1: هو هيك في يخمم ويحسب وتبدا فما استراتيجي لكن زاد الفن هو لول المفروض لازم هو الحاجه اللي تخرج منه ويحبها وتهز له مساج اللي هي تحب تحكي عليه الغنيات عاطفيه اغلب
0: اي عاطفيه اغلب
1: بيه وانت كلهم شيك ضحكت
0: وكلهم وجهك
1: والكلهم كما قلت انت من روحك ويعبروا عليك وكل شيء قديش تيخوا من التجارب الشخصيه والا ماهوش موضوع متاع الهام اصلا تخلي حياتك هذيك على روحها انا توا مش على خاطرني في فتره متاع سعاده نخدم سعاده مش في فتره متاع حزن فنمشي الغنيه حزينه تخليه على روحه والا تخدم تستلهم التجربه الشخصيه من اللي انت عايشته باش تحس اكثر بتاتخ
0: والله الحاجه دي ما في قبيها كان كي نسجل بتاتخ يعني ممكن في لحظة التسجيل كي نقف في الميكرو نغني في الاستوديو
1: تصير ايدنتيفيكاسيون عايشته ولا لا
0: اي اما قبل الكل ممكن كي نمشي ناخذ الاغنيه نحسها ولا لا ما ناخذش برشا
1: ما تاخذش
0: من تجاربي
1: خاطر تعرف هذايا مثلا يخدموا به دي كود كوم بالقدام يعني عايش الحاضر هذه فخدم بها اغنيه حاجه نتاع بروموسيون تتعمل في برشا تجارب
0: لا ما
1: نعملش ما تعمليش
0: ما نخدمش بروحي
1: تحب تفصل معناها
0: لا فهمتش بتجربي
1: باهي ده كل على خاطر اوفيت كيف باش نفسر لك انه ساعة انت حاضرة بقوة على لي ريزو سوسيو تبارك الله معناها العباد تتبع ولي فان والدنيا اسكو تقتصر فيهم على انك تحط سين بلاتفورم لخدمتك والا تمشي في الشخصية والستوريات اليومية والدنيا لا بالكل
0: انا ضد
1: الغناكة هاو
0: كنت اقبل لها كنت اقبل ياسر هكا جو بختاج حياتي مع لي فولورز اللي عندي ولي فانز اللي عندي
1: بطلت صارت حاجة
0: ما صارتش حاجة ما محبذا انه تكون هذيك اسمها حياتي خاصة مش عامة حياتي العامة كي نقول مثلا عندي حفلة هكا هكا وكي باش تقولي مثلا انت بيرسوناج بوبليك ولازمك لا مش لازمني
1: هو ديما تنجم تختار شنو توري وشنو ما توريش
0: اي لا انا ما نوريش ما نوريش شيء وساعات نحب نوري بعد نفسخ وكل ليلة
1: تندم
0: لا حياتي شخصية أي. عائلتي يعرفوا أصحابي والعائلة كل
1: الناس القريبة
0: يعرفوا الناس القريبة حياتي الشخصية نوضح لك العاطفية أي. الخاصة لا وحتى بعد سنين يعني يقعد نفس
1: ليه الحقيقة اختيار يحترم فما وخاطر شارج كبيرة زادة توا نراو في برشا فنانين وخاصة كي تبدا الأعمار صغيرة مش مثلا حد عنده 30 سنة وراه وكذا بريسيون كبيرة برشا تعملها لغيزو في أنك وقت اللي تشارك تولي مطالب أنهم يعرفوا أنك تزيد توري وتقول وشنو وصار فيه
0: يتم محاسبتي على الحاجة اللي هبطتها أنا بيدي يعني هو تليفوني بقرار مني تقولي انت من بعد تحاسبني وعلاش تحاسب فيا تحاسبنيش
1: دوك ما نحلوش الباب بينا وكها
0: جميل
1: الحقيقه خاطر مثلا اليوم بركة بكري احنا كنا في فقره هنا في تابي روج نحكيو فيها اخبار الفنانين اليوم مثلا داليا مبارك الفنانه السعوديه اللي عرفناها من 2014 لكن في الجوري نتاع ذا فويس اكثر ذا فويس كيدز السنه عرفتها داليا اليوم اعلنت اعتزالها تماما قالت باش نكمل الاغنيات اللي عندي مع الفنانين الصغار اللي في ذا فويس وفي الموضوع على خاطر كلالي برشا من صحتي النفسيه ومن راحتي ومن حياتي ومن انسانيتي
0: تعب يتعب راهو الناس تحسيب الفنان معناها يمشي يغني يعمل جو يروح لا الفنان يتعب فنان ساعات يبدا مريض انا تسيلي ساعات نبدا مريضه ما نجمش نمشي نغني ونمشي نغني ونفرح الناس خاطر ما عندهم حتى ذنب بخيتو ساعات نبدا انا مانيش اون بون هومور مانيش سافا نفسيا منهكه تعبه ما نجمش لازمني نمشي ونفرح الناس وحد ما يشلق بذلك ساعات نبدا انا في فتره صعيبه نمر فيها والناس تشوف فيك تمشي تعمل جو وتضحك وشنيا بربي يا لا فنان عمل انا قبل ما نمشي نغني ديجا عندي 4 سوايع تحضير قبلها نحضر روحي ونمشي ونمش نمشي نحضر للفرح والى المهرجان فهمتم بعد عندي كان فما ديبلاسمون فما 3 سوايع او ساعتين ونص هذوكم على حسب صحتي ولا صحيح. ومن بعد معناها راهو فنان يتعب كيما العازف كيما الموسيقي كيما الكل القطاع الكل كيما المسرحي كيما الممثل كيف راه الفنان نحكي اون جينيرال يتعب خاصه كي يصير عليه الضغط
1: ولي ريزو سوسيو سبب كبير اليوم معناها في حياتنا الجديده هذيا اللي عايشينها من اسباب الضغط هذوما الحقيقه ماهوش ساهل
0: لي ريزو سوسيو والله العظيم انسان قاعد وراء تليفون قلق الضوء مقصوص فهمت معناها ما فماش ماء والله كان نتكلم بركة يا ريم اختي قلبي معبي قلق ما عنده ما يعمل يحب يسب ما عنده ما يعمل الحقيقه ما عنده ما يعمل انا اللي يسبوا الناس هذوكم اللي يسبوا واللي يوصلوا سبين راه
1: اي معناها مش تعليقات سلبيه كهو ما ليه معناها سبين
0: وكل انا هذوكم عندي مرضى ما شاء الله ربي يشفيهم والله اللي مرضى معنا. انا تو الحمد لله ما عادش يقربوني هذوكم الناس, خاصه انك جماعه نتاع
1: شنو عملت
0: عليك وجهك انت هذوكم محليهم هذوكم بعدوا عليا
1: انا
0: هكا محليك كانت ضعاف هذيك صاي تقول لي انا مايسه من اللي هما ايسوا منها الحكايه هذيا ما عادش يدوروا تو اللي وكان صوت كيما انا حبيت نيوز الحمد لله. دونك الناس هذوما الحقيقه نقول لهم ربي يشفيكم وحاولوا قبل ما تقولوا الجمله هذيك عكسوها على روحكم. كان حد كان انت قبلت على روحك فازي, كانت ما قبلتهاش هكاك صحيتك اصلك رجع عليك.
1: وانت زاده يمكن باش تحمي روحك تولي ما تقراش ولا ما زلت
0: باقي انا جميل نقرا
1: ما تقراش
0: انا نقرا ما عنديش وقت اصلا نقرا
1: خير
0: نحب نضحك انا ديما نحب نتفرج في النكت ونضحك علاش نتغشش
1: صحيح والله عندك حق
0: علاش نتغشش ويضحكوني دايو فما حاجه فما اللي يضحكوني والله فما اللي فما تنكم هونتيغ يضحكوا فما نظامرين يضحكوا من عندي برشا ما ندخلش.
1: لكن انت بالنسبه ليك ماذا بيك اللي يهمهم فيك صوتك
0: صوتي.
1: اسمعوني
0: لا لا لا صوتي
1: بيه اغزر
0: صوتي وانا نوهي كيما يحبوني انا تو مثلا في مهرجانات السنه يحبوني انا شخصي يعرفوني يحبوني شخصي ساعات وتي باش نضحك ساعات وتي نفدلك معاهم سيغ سين لكن ما نحبش ياسر انك
1: حدنا غادي الحقيقه
0: حدك غادي
1: ما دمنا نحكيو على الصوت احنا شاطرنا الانترفيو نوهي خمم ترا خاطرنا المارتين باش نقول لك سمعني حويجتي نعملو مختلفين شو تحب من الاول نسمعوا حاجه من الاول ومن بعديك تو في الفاصل خملنا في الحاجه الثانيه. خلي العباد صحيح نحبهم يعرفوك اكثر يعرفوا شخصيتك ويعرفوا مشاغلك والدنيا كل لكن زاده لازمهم ديما يتذكروا الصوت على خاطر الحقيقه صوت ياسر جميل. انا واحده من الناس نستمتع كي نسمعك نوهي. اي شنو نسمعوا
0: والله هنا الهارينا ذوما هبط فيديو ما نحكيلكش قديش الناس حبتها بصوتي والله انا بيجي عجبتني معناها كي غنيتها لاول مره جريت وجريت نعيمه سميح
1: اي نعيمه سميح

0: الله الله يا نهي الحقيقة أغنية المختل ساعة أغنية تهب وتبارك الله عليك
1: جدا أغنية
0: تبارك الله. أول مرة خممت غنيها ما كنتش تغنيها قبل.
1: أول مرة جبت معناها جد بحضينا الفنانة القديرة سوليف. مدام سوليف.
0: مدام سوليف.
1: نورتنا ومعها ينميها كمغربي.
0: مغربي.
1: قالت لي غني لي جيت جريد. قلت لها حاضر.
0: الحقيقة.
1: أكيد صورتها يعني أول مرة محليها ونحبها برشا زد بصوت الفنانة نحبها ألفا برمضان.
0: ألفا برمضان كيف كيف. محليها برشا الغنية تو يمكن الليلة في سليمان يقول لك غني
1: الليلة ممكن الليلة. كل موجودة دار الثقافة بسليمان نستنى فيهم جمهور العزيز يبعثوا لي كل على انستغرام فيسبوك نستنى فيك انه هي نستنى فيك
0: انا
1: جايين ان شاء الله السنة قمت بعروض جميلة زيدا جمهور كان رائع في حق الواد بنسميت المتوسط اي
0: مهرجان نسميت المتوسط 12 اوت
1: اي بقلعة لندلس يعني في سيدي ثابت زيدا في رواد قمت هكا بثلة من المهرجانات ان شاء الله عام الجاي مش ركز على المهرجانات العام الجاي ان شاء الله السنة لا غالب انا كنت في فواياج وقت اللي لازمني نقدم
0: تقديم الملفات وكل شيء
1: ما نجمش نقدم حتى شيء
0: باهي
1: ان شاء الله عام الجاي
0: بورتون الحفلات هذوما الحقيقه معناها انت تعرف احنا تبارك الله في تونس المهرجانات في كل بلاصه
1: في كل بلاصه
0: في, في تونس اي
1: جمهوري اللي جاني ونورني في كل مكان وجه لهم تحيه الكل ونقول لهم راني نحبكم برشا برشا وانتم راكم قوتي وانتم سندي والله العظيم
0: في كل بلاصه في تونس الحقيقه أيه. حلق الواد سليمان الليله قلعه الاندلس رواد عام الجاي انت قلت اليوم اسنا ما خلطتش باش تخدم الملف وكل شيء عام الجاي كي باش تركز على المهرجانات
1: استراتيجي خاطر
0: اي بيان سور لازم يعني باش تحضر عرض باش تعمل كونسيبت بوتيت ولا هذا هو
1: اي
0: tu vas viser مهرجانات بعينها ولا فما حاجات
1: اكيد فما مهرجانات انا نحب نغني فيهم
0: مثلا
1: مهرجان حمامات مثلا وفما زيدا بنزرت بلادي بنزرت جميلة
0: شانا
1: إن شاء الله فما فما فما هكا أني قلت لك استراتيجية يتم
0: كي يجي وقته تقول لي سيسا
1: بيان سور وقت أكون أنا نهبت أغنية يعني إن شاء الله ما يكونوا محفوظين وكل يعني فما استراتيجية جميلة
0: من هنا
1: حتى أنا بيجي نحب نغني في مهرجين يكون جمهور معايا في أغاني
0: يعرف أغنياتك
1: ونغني لهم أغنية
0: بالضبط
1: فهمت يعني جميلة ذلك
0: هدف كل فنان انه الحفلات لازم يكونوا فيهم اغنيته هو انتاجه
1: هو لازم يقعد يغني للغير لازم يغني اغاني وانا الحقيقه عندي برشا اغاني ان شاء الله اللي باش يكونوا متواجدين وباش تنال الاعجاب ان شاء الله
0: ان شاء الله عندك ثقه في الاختيارات اللي عملتهم الحقيقه بي من هنا نقولوا احنا للسيزون الجايه كيف ترجع قداش ينجموا يكونوا عدد الاغنيات اللي هبطوا معناها اللي في السيزون هذا قداش ناويه حسب التقريب
1: ستة أغاني نورمالمون
0: ستة أغاني لا ريبرتوار الحقيقة معناها يعمل معناها يعملوا حفلة بالقدام مع الأغنيات القدم دونك أكيد إن شاء الله نهاية يكونوا الحفلات اللي تتمنيهم في وقتهم الحقيقة خلينا احنا ناخذوا بوز صغيرة نسمع أغنية واحدة أخرى ونرجعوا نكملوا حوارنا نهاية حايم وقدوا معنا ترجعوا لكم في ساعة بعد الفصل

0: اسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
1: فن تايم. فن تايم
2: نوهشني الأغنية ذي ما شاء الله الحقيقة حسيت روحي مقصرة لي أنا ما نعرف هيش مزينة برشا الأغنية
3: نويل
2: لشكون؟ شكون ألحان كلمات؟
3: كلمات وألحان مهدي صمود وتوزيع
2: أعطونا نقاو ما تقلقش روحك الحقيقة الريتم ياسر مزيان أنا من العنوان ما كنتش نستخيل تونسية معناه
3: تونسية
2: أي لا الأغنية
3: غانم بوسليني
2: فوالا غانم تفكرت غانم نسلموا عليه نسلموا عليه الحقيقة الأغنية هذي نتصور كي تعرف تغني في حفلات على تعمل برشا جو
3: لازمك تشوف ديديكاس يبدو يعمل مثلا تبدا بحذيها فيونسي نتاعها تقول له والله
2: تهدي
3: راني راني مثلا نصور فيهم راهم يضحكوا تقول له نويت لك عمله ما تخطرش على بالك تقول صلي عندي بي
2: صلي يحبوك اون فيت زيد على خاطر روحك خفيفه معهم اون فيت روحك حلو على الاكران على شوف الاكران في على الركح وفي كل بس الحقيقه العباد يحبوك هكا فرفوشه يقولوا
3: فرفوشه لا
2: تحب الضحك ما تحبش تقلق روحك تقول انت علاش
3: الا لقلق الا لقلق انا تو ما نحكيلكش من قدام متخلقه عندي برشا على الماء وعلى القراني ما نحبش نتقلق القلق انا وهي مانيش اصحاب الله غالب ما نحبش الدراما والقلق والمشاكل ديما جافيت نحب ديما نضحك
2: تبجل راحتك انت
3: ايه مش ديما والله لا
2: بالحق
3: والله لا ماني ديما نخمم في روحي
2: لا مش تبجل راحتك معناها تقول اذا المشكله زايده تقول من غير ما ندخل فيها معناها من غير ما نعملش مثلا توا كنا نحكيو بكري شويه على الوضع والفن والمهرجانات وديما نحكي والدعم فما ناس شبي انا مش مبرمج وانا مبرمج قلت لك هذوما تخمم فيهم قلت لي انا اللي نفضل لي
3: عادي كان ما تبرمجش المهرجان هذا يجي كتب ربي في مهرجان الاخر ما نتغشش معناها الحقيقه ما نتغشش فما مره تظلمتي مهرجان وبدون ما قالوا ليش علاش معناها تقلقت معناها تغششت شوية هك فهمت يعني. ربي عوضني مهرجان آخر وكبير برشا والله هكا حسيت شوية خاطر ما عنديش علاش ما أنا ما فهميش علاش نترفض فيه وربي سبحانه وعمل لا تكلمت لا نقشت لا حكيت
2: والحمد لله هكا خير ترجع مسهله
3: بيه
2: عمني والنوه شاركت في سهره تونسيه في مهرجان كرتاج مع باشا
3: هذه الحفله اللي ربي عمرها
2: وانا عرفت حتى اللي كان فيها برشا فنانين تونس نوي الغشام نيس الطايف
3: بابا الفنان القديم محسن الرايس
2: بالطبيعه كنت باش نكمل بيه سلموا عليه برشا عماد عزيز كانوا فما برشا اسامي الحقيقه وقديش كانت شنو الاحساس معناها نتاع كرتاج
3: اي رهبه جميله ورهبه حلوه محليها يعني انا قت غنيت اغنيه تاع بابا اللي لحنها له الفنان القدير صبر باي غنيناها اون ديو انا بابا وغنينا كوكتيل للسيده نعمه تكريما للفنانات الله يرحمهم وكانت الحقيقه قلبي يدق في الميتين اي رهبه كرتاج ان شاء الله يجي الوقت واللي نطلع لي بانتاجاتي الخاصه والوقت اللي نستحق بالحق
2: توا علاش تقول وقت اللي نستحق معناها
3: وقت اللي نستحق
2: اش معناها
3: نغني بانتاجاتي
2: ما نطلعش كرتاج نغني غنيتها وفما ناس تطلع
3: لا نجم نغني ما عنديش مشكل انا رضائي لنفسي هذاك الرضا اللي نقول هكا بفخر هذاك باغاني انا لكن نفرح كي نغني ام كلثوم ولا ورده ولا على رياحي ولا سيده نعمه ولا عليا بالعكس نفرح لكن نفرح زادة برشا كي نغني باغاني انا
2: هذيك الحلمه معناها اللي تحسها تنجم تكون تتويج قداش تعطيها وقت هكا كان تخمم انه هي شو
3: مش
2: تقول
3: مش برشا تسعى تخدم عليها
2: تستحق وقريبا معناها
3: بالطبيعه نستحق نستحق على خاطر تعبت انا في مرحله ما والحمد لله ربي كرمني بالتعب هذاك نجاح ومحبه واحترام من الناس وناس تجي تهضر لك في الحفلات وتسمع لك اغانيك وتحبك وتتوحشك تغيب عليهم هذاك مش كرم من عند ربي انا هذاك كرم عندي الحقيقه الحمد لله
2: الحمد لله بي ان شاء الله تتحقق وقت اللي انت ترى وقت اللي انت تحب باش تفخر بها كما قلت انت باش تحسها مستحقه معناها في الانتاج وفي الصوت ما فيهوش كلام الحقيقه الناس كلها تسمع وتعرف انه هي
3: اكيد الناس تسمع فينا الكل
2: كان شفت انت مثلا فما حفلات سنة مثلا كيما الافتتاح صبر الرباعي اللي ما كانتش حفلته وحده معناها اختار هو انه يكون الافتتاح نتاع الستينيه يكون فما ضيوف اسامي كبيره ويكون فما اصوات شابه جديده اكل اللي حب يعدي ليماج نتاع انه نعديو المشعل والناس كل نكرموا القدم نحتفلوا بالكبار والصغار ياخذوا يشدوا ثنيتهم. كنت تحب روحك في حفلات كيف مكيكا كان يجي فنان ويقترح عليك انك تكون معاه معناها اون بروميير بارتي ولا في غنيه ولا غنيتين على كارتاج ولا غيره معناها تحب تقبل ليه؟
3: والله انت والفنان الحقيقه انت والفنان خاطر ده فنان انا نعرفه ونحبه ونعرف اللي ما عندوش عندوش نية أخرى.
2: شنو تنجم تكون النية معناها غير؟
3: ليه مثلاً منا ما فما نعرف اللي النية صافية ما فماش حتى شيء. أنا نمشي ما عنديش مشكلة. كلمتني قبل الفنانة القديرة أمينة فيخت.
2: أي.
3: وقتها كارتاج. وأنا وقتها مشيت The Voice. وقتها أنا عادي في كاستينج The Voice في حفلة تاع كارتاج.
2: أي.
3: وكنت توا تحب صوتي الحقيقة وسمعتني في مستغربين حالي. أخت كلمتني وفي كارتاج وحافظ كارتاج وكل علاش ليه بالعكس باهرة خاصة هي. الأجيل يعني بالعكس محليها حلوة برشا نحبها نحب نحب أنه فنان يشجع على الشباب فهمت ما عنديش مشكلة
2: ما فماش مشكلة وعندك الفكرة مثلا خلينا نستشهد لك معناها بحوار تقال مثلا الفنانة مريم نور الدين عمني وقالت لي كارتاج حلمة أي فنان عربي وذاك علاش مثلا فنانة كيما أحلام توافق تغني بلاش في كارتاج في الاختتام المهم هك الوقف على كارتاج هذيك لازمها تكون في الباركور متاعهم في البالماريس متاعهم
3: أكيد أكيد موافقة كارتاج راهو كارتاج غنيوا عليه غنيوا عليه الكبارات كما نقولوا نحن الناس الكل المهم. الناس اللي تستحق اللي تغني في
2: ترى أنه فما عبيد غنيت على كارتاج مثلا سنة وهي ما تستحقش
3: لا انا متبعتش برشا لا
2: وما نحبش المشاكل قولي ريم سيبني انا راني
3: لا والله جابوا برشا فنانين انا نحبهم
2: لا اسئله هذو ما نحب مثلا شكون حبيت تحضر
3: تامر عاشور
2: اي
3: حبيت نحضر تامر عاشور حبيت نحضر شكون اخر حبيت نحضر ماجد الرومي ما نجمتش
2: في لكن
3: فما حلو بس نكرتاج صفحه
2: والحفلات الجايين هم زي فما اسماء كبيره بهي سلطان مثلا
3: ما نجم كل ما نجمش نحضر فيه
2: بالحق
3: قلبي يتالم ولا يتكلم
2: خاطر تخدم
3: نشوف بعيني نتفرج في الستوريات ونسجلهم ونقعد نغني معاه مثلا يقول لي انا غلطان نقول له عشان حبيت
2: بهي سلطان
3: محليه
2: اي الحقيقه وي انا الحفله دي مانيش باش نفلت حتى لو كان نخدم الصباح ولا جاي باش نحاول نمشي مهما كان حاصلوا الفنان كبير الحقيقه يا بتون كلمك من غادي كان وهي ما تسجل ستوريات نعدي لك لايف انا سي بلو سامبل شيرين
3: شيرين
2: تحب ترى شيرين على كارتاج
3: جيبونا شيرين
2: نعم يسمع فيك
3: بحق ولا جيبونا شيرين ولا جيبونا شيرين
2: هي الحقيقة أكيد أنت تبع أنت مغرومة برشا بشيرين خلينا نقول للعبيد اللي ما تعرفش تحب صوتها وتحب غنيها وتحبها هي
3: حبها هي خاطر نعرفها إنسانة به نعرفها إنسانة نعرفها عن نطاق شخصي إنسانة طيبة بهي محليها لا غالب كل إنسان يصير له مطبات في الحياة هي صاروا له مطبات ورا بعضهم معناها ما خذتش هدنة ما ارتحتش على موت بوها على طليق على
2: ما كانش سهل فرحت مالا بالكيف خرجت غنيت جدد عجبوك الغنيات
3: اي حاجه تغنيها شيرين حلو
2: مهما كانت بحريه مثلا مع محمد حمائي عليها بر شكلي
3: اي محليه
2: قولي
3: نسيتها كل ما حطها في الكهرباء
2: تو نسيتها كي سالتك
3: نقول لك
2: اما تباع غنيتها وعجبت الناس
3: اقول لك تباع

0: بيهوني احس قلبي بينشغل.
1: هكا طبعا
0: حلوه ما احلاها. شيري اللي تغني حلو
2: راه هي كم الغني راني نخاف نخاف ان نغني
0: لا
2: لا لا عايشك خلي الناس معاك. الحقيقه الحقيقه عزيز الشافعي يظهر لك انجيني
0: الكل كل الامير تعيمه وعزيز الشافعي وتامر حسن نسيت
2: تقول ما صابني غادي
0: ما صابني
2: بالحق
0: والله انا ما حبيتش انا ما حبيتش نضحي
2: بشنو
0: برشا حاجات ما حبيتش نضحي حبيتش نخرج من الزون دو كونفور تاعي
2: في عمر اصغر من هكا
0: في عمر اصغر اكيد
2: اليوم
0: جاتني لوبورتونيتي وانا صغير حتى توا صغيرة 28 سنه
2: شو نعرف حبيت نقول لك
0: اما وفما فرص اخرين يعني ان شاء الله ربي يسهل فيهم يجوا في وقتهم بالقضية قاعده نخدم عليهم لكن كاستقرار وك يعني غاديك يعني الاقامه هذا لازم تكون مقيمه في مصر مثلا
2: صحيح
0: ولا في الخليج في السعوديه جاي خاطر جيني مصر والسعوديه
2: باهي
0: دونك ما نجمتش ما نجمتش
2: ما نجمتش تبعد على العائله
0: اي ما نجمتش تبعد على بابا بابا كا حقيقة ممكن ما نجمتش تبعد على بابا حقيقة
2: وهو شنو رأي هو شنو رأي ما يقول لك شمشي
0: هو يقول لي امشي وعيش بنتي ومستقبلك وحياتك وكل قول وانتي حياتي انا مستقبلي انتي معني انا مستقبلي بيك عايش بيك انتي يعني شيء مستقبلي وانا بعيدة على بابا انا بالنسبة لي انا هذي راه وانا معني كلامي ما ينطبقش على حتى شخص اخر ممكن فما ناس معينة يحسوا بالحكاية نحكي فيها لكن انا بالنسبة لي انا خاصة بابا انا عنده انا حياته هو حياتي ما نجمش نبعد عليه ما نجمش حتى كي خديت ديسيزيون باش نمشي السعوديه ديرنييرمون زيدا كان باش يمشي معايا ومن بعد قال لي لا ما نمشيش قال لي امشي قلت له انا ما نمشيش ما نجمش بابا ما قدرش والله ونقول نحبك برشا برشا برشا برشا برشا والله لا يحرمني منك وربي ربي يخليك لي
2: ربي يفضلهولك ربي يفضلهولك ليه نجم نفهم وفيت صحيح مش العباد الكل تجربها هي بيدها لكن
0: يعني ما جاش نكون أنانية مع روحي فيا ما نجمتش نكون ما حاولت راني والله حاولت حاولت نقولهم حتى ديستانس معناها خاطر فما معناها شركات غاديك لازمك تكون مقيمة في التعامل في الاستوديوات في التسجيل فهمت ما نجمتش كيما مثلا الغنيمي محمد الغنيمي تم في كتر في خيرك في تونس هادي سافر ونمشي ونجي لكن باش نقعد ما نقدرش
2: انت مستصعبتها
0: مستصعبتها برشا برشا الحقيقه بر نحب براوي ما نجمش هذه هي متاع نحب حاجه وما نجمش
2: فهمت تحبها اما ما تنجمش وخاصه هي. انك تشجعت كي قالك نمشي معاك ثم كي بدل رايي
0: بابا ميسالش اعمل اللي تحب علينا معاك
2: وهو اكيد زاد كيف كيف حتى لو كان يحبك تمشي اكيد
0: خاطر هو بابا كي عادي معناها يخلي الدنيا كلها على خاطري انا الدنيا كل مهموش فيها مهم انا
2: دونك في المقابل انت ما تنجم تعمل كان بالمثل بسم الله عليك ربي فضله لك نهى ربي فضله لك ربي خليه لك الحقيقة نحترموه القرار وإن شاء الله توصل توصل اللي تحب عليه في الفن توصل للانتشار اللي تحب عليه للنجاح اللي تحب عليه من هنا ولا من أي بلاصة أخرى كما تحب أنت نسلموا عليه برشا الفنان القدير محسن الرايس ونسلموا
0: بابا زيد الهادي
2: وبوك بيان سور الهادي وبالطبيعة
0: عائلتي كله أختي مجد
2: حيل اللي يسلم عليهم هكا تو يتغش وقل
0: عائلتي عندي أختي نسرين أختي أمورة ودختي ياسين حبوا برشا مجد
2: حيل ميلا يحبك راه يموت عليك الخالة حاجة مهمة ياسر
0: خالة نعمة والله الخالة الأم الثانية الخالة الأم بالحق فيها حفمة حاجة من عند ربي سبحان الله هكا الحب للابن الأخت محليها إن شاء الله ربي يفضلكم
2: ربي فضله ربي فضله أنا كنت باش نقول لك غني لي مشينا في في الليموسيون هذية
0: أنا ما نحبش راني ليموسيون أنا وياه مانيش
2: لا الحقيقة مادامك يخرج بصدق والعباد تشوف دونك ما فهمش
0: والله ما نتكلم كان بصدق صدقني صدقني ما نتكلم كان بصدق
2: اي ليه العباد كيف تسمع تفهم الحقيقه انه هي يبدا واضح معناها واضح الاحساس معناها في الكلام شنو هو تحب تسمعني خلينا نكملوا كيما تحب سور نوت دو جوا والا
0: اي شيء تحب تسمع
2: الحقيقه الاصدقاء الزملاء غاديك قاعدين يقولوا لي جرح تاني، اما هذا يطمع على خاطر غنيت لنا شيري.
0: اي
2: غنيت تبع تبع خليها تعمل اللي تحب، خليها تختار اللي تحب.
0: شنو تحبون نغني لكم؟
2: اللي تحب. احنا بكري قلنا تونسي، غنينا جريت وجريت وغنينا شيري.

0: وجه.
1: لا لا لا لا في التونسي وفي ال وفي في, ال في الكل الحقيقة. نهائي أنا أحب صوتك برشا، نتمنى سورتو غنياتك، أنا سمعنا الحقيقة غنيات تستحق تسمع وتتحفظ و والجمهور يكون فيك يكون فاهم معاك في ال على ال على المسرح، نتمنى لك المسارح
0: جمهور الكل. فنان خاصة التونسي
1: يسمع،
0: والله يسمع صدقني الجمهور.
1: أنت عندك كونتاكت تعرف الجمهور في من البلدان الأخرى، التونسي خاطر احنا ديما نقولوا بالك يجاملوا فينا، والجمهور سميع وذواق ودنيا سميع بالحق.
0: والله سميع.
1: بنتنا أنت قول الحقيقة،
0: والله سميع وذواق ويسمع، وحتى تغني له تقطوقة يسمعك ويحب يسمع كما يحب يعمل الجو، فهمت؟ لكن يسمع كي تغني له الكلاسيكيات يسمع الحقيقة
1: ويحفظ.
0: الحاجة اللي تفرحني أنا برشا برشا خاطر أنا ديما كي نغني طرب يسمعني ويحب الحي يحب يسمعني، الحاجة ذي مفرحة علينا
1: الفايدة. خليني ساعة نعاود نقول للناس في سليمان الليلة راهي حفل، راهي نهاء، راهي نهاء بحذاكم في دار الثقافة في سليمان، وخليني نقول لهم اللي دخول مجاني سي امبورطون، تمشي وتسمعوا ان شاء الله نهاء رحيم لغنياتك انت والغنيات والغنيات اللي يحبوهم الكل، واكيد باش يسمعوك ان شاء الله نهاء. ترجع بحذانا بالغنيات الجديدة
0: ان شاء الله
1: اكتوبر ان شاء الله.
0: تعال
1: مرحبا بك، مرحبا بك ريتيا مريت في الـ في الـ على ديوان اف ام، مرحبا في كل وقت
0: موجودة في البلاتفورم الكل
1: موجوده وان شاء الله نسمعوها، نسمعوها على البلاتفورم ولا نسمعوها كيف كيف على فام عندنا لهنا. ديما فرحانين كي تبدا بحضنا
0: يعيش في حياتنا سيغي سيفروك.
1: ربي يفضل.
0: ميرسي على انفيتاسيون جميله، وان شاء الله ربي يوفقك ويوفق الجميع يا ربي. وكهو ميرسي ربي
1: يعيشك نهى، مرحبا بك ديما، مرحبا بكم انتم. خلينا نعاود نقول للناس في سليمان مشيو الليله في دار الثقافه اسمعوا نهى رحيم. شكرا لكم اللي سمعتونا تبعتونا في ثلاثه سوايع
0: الخفيه، تحيه لهم
1: اي بيان سور. الحقيقه مش خفيه برشا ولا يعرفوهم ونحكي وحكيتهم ونسميهم كل نهار، سلموا عليكم الكل بطبيعة بليش بيهم ما تخلطش الخدمة. شكرا لكم اللي تبعتونا، ما تنسيوش اللي ديما لو رونديفو قبل ما نكملوا لازم نعطيكم الاجندا كولتوريل باش تعرفوا وين فما سهرات اليوم، شنو تنجموا تحضروا، عروض تهمكم في المهرجانات اللي مازالت متواصلة في مناطقكم في ولاياتكم. نعاود نواصي على سليمان نهير حايم بحذيكم، اسمعوا الاجندا كولتوريل عرفوا وين تسهروا الليلة، من بعدك بطبيعة اقعدوا ديما مع برامج دي وانا فاهم. احنا كل عادة نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت في فان تايم في لامينو. باي باي.
2: فان تايم
3: اجندا كولتوريل. مرحبا بكم في الاجندا كولتوريل لنهار الاربعاء 26 اوت، فقرة ناخذكم بها في جولة الاهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. الايام الثقافية بطيناي قدم لنا عرض تنشيطي للاطفال بعنوان اصدقاء تيمو. مهرجان العنب بجرومبيليا دورة 64 يحيي حفلة للفنانة أمينة فاخت. المهرجان الصيفي بالناظور زغوان الدورة 25 يقدم لنا ليلة تنشيطية للطفل وفقرة مسرح الأطفال مع 8 متاع الليل، ومع العشرة نلقاو عرض فني لفادي جلال. وآخر عروضنا لليوم مع مهرجان توزر الصيفي الدورة 41 يستضيف عرض التخميرة لمراد باشا بالشراكة مع جمعية المولد النبوي الشريف وأحباء الجريد. وصلنا لختام جولتنا، هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
2: أجندا كولتوريل.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base, ma si fiala. D1FM. Soutkom. D1FM. Flash News.
1: وجزوة السابعة ديوان فهم عسلمة. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تقر إضرابا في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من شهر سبتمبر القادم، وفق ما أكد كاتب عمل الجامعة سليم سحيمي لديوان فهم. وأكد سحيمي أنه بعد انعقاد الجلسة اليوم لم تلحظ الجامعة يتقدم في المفاوضات مع سلطة الإشراف، مؤكدا أن الجامعة منفتحة دوما على الحوار.
2: اليوم صارت الجلسة في الجامعة مع ممثلي شركات نقل المحروقات وبحضور مركزية نقابية. الحقيقة شفنا حللنا شوية الوضع وين وصلنا كذا، نلقاو اللي ما فماش تقدم كبير، ولذلك تم إقرار الإضراب اللي هو باش يكون في سبتمبر 23 و24 سبتمبر 2026. برقية الإضراب نورمالمون تخرج قبل 10 أيام، احنا أنا خلينا لأرواحنا مهلة قريب شهر، خلينا لأرواحنا شهر هذا إن شاء الله نلقاو فيه الحلول كالعادة. احنا في جماعة نفط ديما الحقيقة مفتوحين للحوار، ديما مدينة دينا، والناس اللي تعرف يعرفوا لي 90% من برقيات الإضراب اللي نعملوهم كي تبدأ الإرادة موجودة ديما نلقاو حل متوازن يرضي الأطراف الكل.
1: المجلس الجهوي للأمن بولاية تونس أقر اليوم حزمة تدابير أمنية ولوجستية واقتصادية لتأمين العودة المدرسية والتكوينية والجامعية للموسم 2026-2027 وتوفير متطلبات إنجاحها. وبينت الولاية في بلاغ لها أن الاتفاق شمل تفقد المباني والأسوار التابعة للمؤسسات التربوية لتدارك الإخلالات التي قد تشكل خطرا ومتابعة توفر التجهيزات والإطار التربوي والبيداغوجي، كما تقرر تنفيذ عمليات تنظيف شاملة رفع الفضلات وإزالة النقاط السوداء بالمسالك. في العالم، الخارجية البحرينية تقول إن وزير الخارجية بحث مع نظيرته اليمينية تداعيات التطورات المتعلقة بحرية وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب على التجارة الدولية وإمدادات الطاقة والغذاء والاقتصاد العالمي. وجرى مناقشة التطورات السياسية والأمنية على ساحة اليمنية والجهود التي تبذل في إطار مساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لإحلال السلام في اليمن وفقا للمرجعيات المعتمدة دوليا. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول في رسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن أن واشنطن تتحمل مسؤولية أفعالها غير المشروعة وتعويض طهران عن جميع الأضرار. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفم.نت. إلى اللقاء.
3: ديوان فهم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.

0: بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معكم من الاثنين للاحد من الصباح حتى للعشره نتاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف، وان شاء الله زاد احنا زاد نبدلوا لكم الجو وتعملوا بون كيف زاد معنا، على خاطر اليوم سخانه. الحمد لله، الحمد لله على معتنا ربي، والحمد لله على مكتب ربي، وان شاء الله بلطف علينا وكاو ذاك شنو نجم نقولوا. ان شاء الله بلطف زاد على ستيك وعلى كل عوين ستيك. ربي يحفظكم وربي يخليكم لينا ولا يقطعكم، وكل مزودي المياه وكل من يدير في هذه البلاد الجيده والجميله، والحمد لله وشكرا. وانا مر الى النغم التالي، حسيلو نمشيو ديريكتومون الموسيقى. نسلم عليك تيمون قارس كوم دابيتود خويا الغالي، نسلم عليك سيد المخرج. هذا محمد القرقني من وراء الميكرو. نقول لكم برشا موسيقى حلوه تسنى فيكم كيما العاده، ان شاء الله نبدلوا لكم بها الجو، ان شاء الله تنسيو بها شويه ستريس نتاع نهار كامل بعد الخدمه بعد كل شيء. اون توكا نقول لكم برشا موسيقى حلوه ديريكتومون في رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوية باش نرجع بكم الموسيقى لدوريد الحام فاتوم يا مابيلي اي. موسيقى حلوه برشا وقديمه من عشر ذكرها ايمن وخلطت على المسلسل ولا بعد شويه.
2: بيضرب الحب شو بيدل
3: فطومي
2: فطومي.
0: دونك هذا فطومي من بعد شوية. اون بلوس هذا باش تسمعوا ذا بوتس كات دولز في بوتونز. What it do, baby boy.

باش نلقاو تشير لايد، باش نلقاو فانز، باش نلقاو مرتضى الفتيتي وبرشا موسيقى حلوه باش نلقاوها معنا. خليكم معنا برونشي، ما تبدلوش الموجه. ميغان ترينر، اول اباوت ذات بيس، هذه الموسيقى نتاعنا. بوني كوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: L'émission référence de la musique.
1: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل. وما زلت الموسيقى متاعنا ما زلت برشا برشا برشا موسيقى اي دايور من الاي اي والجو الفيتوريست اندايركت بون. نرجع بكم للقديم ونرجع بكم الاجواء تاع الكاسيت وقت اللي ايامات الخيوط وايامات اللي تتخبل الكاسيت وتبدا هكذا. نعم نرجع بكم للايامات الحلوه هذيك تو سويت كاسيت.

اونتوتون اليوم نتفرج هكا على فيديو نتاع بو يعطي لولده في كاسيت ويقول له معناها شنو هي هذايا مش عارفها هو شنو دوكو يساجي كومبليتمون مش عارف حتى يغزر مش فاهم شنو هي دونك يحسر بالحق على ليميت نتاع لي كاسيت وقت اللي حتى في الكراهب معناها كانوا هكا السيبور نتاع الكاساتات تبدا واحد يدور ب 20 كعبه كاسيت معاه باش بعد يختار سيرتو عاد كان طلب موسيقى ولا شكون قال له حط لي الغنيه هذيك اي برا لو جعد انت عليها وين الغنيه هذه مينا اونتر طون كيما قلت باش نرجع بكم لغالي حلوه برشا بعد شويه باش تسمعوا مروان خوري في رايح باش تسمعوا وامم يليل باش تسمعوا شيرين بصي بقى باش تسمعوا ثامر حسني لاول مره لكن قبل هذا باش خليكم مع محمود العيسيلي والبدايه نتاعو ديجا تررم وقت اول ما خرجت قالوا هذا اش فاش يغني فاش يعمل هذايا وكانت انتقادات كبيره برشا على الموسيقى هذه بعد سنين كي وليت واحده من اللي جيت وليت واحده من اكثر الاغاني اللي ترجعنا للنوستالجيا

0: بلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز الثامنة. ديوان اف ام عسلمة. مؤشر تونينداكس ينهي معاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع طفيف بنسبة 0.08% ليبلغ مستوى 19531.53 نقطة وسط حجم تداول محدود نهز 6.2 مليون دينار وفق تحليل الوسيط بالبورصة تونس للأوراق المالية. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت والقنصلية العامة لفرنسا بتونس توقعان اليوم اتفاقية لتجديد الشراكة الثنائية بينهما. وأوضحت الكونفدرالية أن هذا التجديد يهدف إلى تعزيز الخدمات والتسهيلات الممنوحة للمنخرطين خاصة في مجال التنقل الدولي. وبينت أن الاتفاقية ستمكن أعضائها من مواصلة الانتفاع بآلية خاصة لتسهيل إجراءات حجز المواعيد المتعلقة بطلبات الحصول على تأشيرة شنغن وذلك تبقى للترتيبات المتفق عليها بين الجانبين. رئيس الفرع الجهوي للهلال الأحمر التونسي بمدنين منير الكسيكسي يفيد بأن الهيئة الوطنية للمنظمة دعمت إمكانيات الفرع بسيارة إسعاف ثانية للمساعدة في نقل جثامين ضحايا غرق مركب الهجرة غير النظامية من أبناء بن قردان. وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الهيئة الوطنية سخرت كل إمكانياتها وضعت على ذمة فريق خلية أزمة لمتابعة الوضعية والتدخل عند الحاجة، مؤكدا استعدادها لتقديم أي مساعدة للجهة في علاقة بهذه الحادثة سواء من خلال توفير المعدات أو تسخير المتطوعين. في أخبار العالم، المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني يصل غدا إلى طهران لبحث خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار. وأكد المتحدث أن رئيس الوزراء سيبحث في طهران حرية الملاحة في مضيق هرمز، مضيفا أن الزيارة تؤكد موقف قطر بأن الدبلوماسية سبيل لتعزيز أمن المنطقة. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن هدف واشنطن ألا تملك إيران أسلحة نووية وذلك من خلال المفاوضات والتفتيش أو استخدام القوة. كما عبر عن رغبته في إنهاء برنامج إيران النووي بالمفاوضات وبعمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة، معك الدور، إلى اللقاء.

0: ديوان فام فلاش سبور.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم كان التقديم الرسمي للناخب الوطني الجديد معين الشعباني في ندوة صحفية. الظهور الأول الشعباني للجمهور التونسي تحدث فيه على عديد النقاط، من أبرزها فخر كبير أنه باش يكون مدرب المنتخب التونسي. المهمة مش سهلة لكن كلنا حماس العمل حسب تصريح. ويقول أيضا عن فكرة على المجموعة الملاعبية ممسوسين ذهنيا، حاولوا نرجعوهم، ما فماش مدير رياضي، وأنا باش نحكي مع مزدوجي الجنسية لإقناعهم. الملاعبي التونسي قوي فنيا وباب المنتخب مفتوح للاعب المحلي واللاعب المحترف. يقول أيضا من حبش كلمة بيناسيونو والأكثر جاهزية هو اللي باش يلعب، خذينا زوز. بالنسبة للتصريحات، نسمو تصريح يتحدث فيه معين الشعباني على خياراته في المستقبل مع ليكيب ناسيونال.
2: ما نتعاملش بالعاطفة، معناها في حياتي اليومية بتتر نظهر جونتي، ناخد خاطر الناس، أما في الخدمة حاجة أخرى. ما عنديش عاطفة، اللي يستحق باش يكون موجود موجود، اللي ما يستحقش ما واللي يستحق باش يلعب يلعب، لأنه نخاف من ربي تو سامبلومون. راني قدامك تاون أكد لك 100%، ما فما حتى واحد عنده الجرأة باش يتدخل في حاجة تعنيني أنا فنيا. فنيا ما فما حتى حد ينجم دخل. علاش؟ لأنه أنا إنسان نحترم نفسي، نحترم العباد، نحترم خدمتي ونفرض الاحترام. وإذا لقيت حاجات اللي بيش يقلقوني وما يعجبونيش، ويعرف سي معز وحكينا فيه الموضوع هذا، يعني تلقاني في نفس المكان مش قولك هذه الديميسيون تاعي.
1: تحدث أيضا بالنسبة لمعين الشعباني الناخب الوطني الجديد أنه لازم إزالة عقلية النوادي من الملعبية ومن الجماهير التونسية، ويقول أنه المنتخب التونسي هو منتخب الجميع. إدارة النجم الرياضي الساحلي قدمت إثارة رسمية ضد مشاركة لاعب الترجي الرياضي التونسي يوسف البليلي في مباراة الكلاسيكو لجمعة الفريقين. إدارة ليتوال قامت خلال الأيام الماضية بدراسة الملف من الناحية القانونية قبل إيداع الإثارة في الأجل القانونية المحددة ب 48 ساعة ولتنتهي اليوم. بالنسبة لإثارة ليتوال تستند إلى اعتبار أنه يوسف البليلي قام بإمضاء زوز عقود مع زوز فرق خلال فترة الانتقالات الصيفية نفسها، وذلك في إشارة إلى العقد اللي أمضاه مع مولدية الجزائر قبل التحاقه بالترجي الرياضي التونسي. من المنتظر أنه الجهات المختصة تنظر في الرابطة الوطنية لكرة القدم في الإثارة المقدمة واتخاذ القرار وفقا للقوانين واللوائح الجاري بها العمل. النادي الرياضي لحمام الأنف أعلن تعاقده مع المالي ناموري سانغاري متوسط الميدان صاحب 24 عام. أمضى اليوم عقد لمدة موسمين مع الهمهام. نذكر أن سانغاري متكون في جوليبا المالي، لعب سابقا في فريق اتحاد تطوين. في الألعاب المتوسطية، تارانتو بإيطاليا 2026 منتخب كرة القدم منها الدور الأول في الصدارة بعد جمعه لسبع نقاط بالانتصار اليوم ضد منتخب تركيا 2-1. ذكر أنه ليكيب ناسيونال كان تعادل مع مقدونيا الشمالية دون أهداف، وفاز أيضا ضد المنتخب المغربي 1-0. بالنسبة لمنتخب كرة اليد سيدات، أنهى الدور الأول بالعلامة الكاملة بالفوز اليوم ضد منتخب اليونان 41-28، وفي الملاكمة ملكة بن مبروك تحرز الميدالية البرونزية. مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن اليوم عن تعاقده مع اللاعب الدولي المغربي أيوب بوعدي قادم من ليلة الفرنسي بعقد مدة 5 سنوات 18 عام. بوعدي يتألق في المونديال مع المنتخب المغربي، وقيمة الصفقة وصلت 100 مليون يورو. ختام ماتش في الليغا الإسبانية ينطلق حاليا بين ريال مدريد وريال سوسيداد. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان فام بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان، وتحية فلسطين.
3: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. هذه ساعتنا الثانية ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف بالموزيكا. لو رونديفو متاعنا يكون تو سويت كيما العادة مع الأغاني القديمة في أولديز. أولديز في أولديز ما بقاش عنا برشا في البيلبورد متاع 2003، وذيك علاش ديراكتومون نمشيو للمرتبة العاشرة اليوم ونبداو مع أغنية متاع روك. إيه نعم، روك كان يعيش في تحول كبير وقتها وخرجت فرقة بصوت مختلف تماما اسمها إيفانيسنس، وفي 2003 العالم الكل تقريبا سمع أغنية خليت صوت إيميلي مستحيل تنسى اسمها رينج مي تو لايف. الأغنية اللي كان ضمن أول ألبوم للفرقة اسمه فالن، وخرجت زادة ضمن الساوند تراك متاع فيلم دير ديفل عام 2003، ظهور هذا ساعدها برشا باش توصل الجمهور عالمي. Bring Me To Life تحكي على شخص يحس روحه عايش أما من داخل فارغ ضايع أو فاقد الإحساس، ويحتاج شخص آخر باش يوقظ هكا فيه المشاعر من جديد. وحتى العنوان واضح، Bring Me To Life، رجعني للحياة. موسيقية الغنية جمعت حاجات مختلفة في وقت واحد، نحكيو على اتموسفير هكا غوثيك، نحكيو على نيو ميتال، نحكيو على روك الترناتيف، ونحكيو زاد على ديزيليمون سيمفونيك موجودين في الموسيقى. صوت اميلي يبدا بحساس برشا ومن بعد ينفجر في الكورس بطريقه نتاع باورفول هكا نتاع قوه كبيره برشا. وزاد معاها بول ماكوي من فرقه ستونز 12 بصوته نتاع الراب روك اللي يعمل كونتراست قوي مع لي فوكال نتاع اميلي، الجيتار ريفز، الانسترومنتال الثقيله، الدرامز القويه، البيانو سترينجز، يعطيوها الكل جو مظلم وسيني سينمائي اللي ولا سيناتور للباند هذايا اللي كيما قلت لكم اسمها ايفانيسنس.

في المرتبة التاسعة فما غاني تحكي على الحب بطريقة رومانسية، وفما غاني تحكي على الحب وقت اللي يتكسر والناس اللي يبقاو عالقين في الذكريات. بيكتشر تاع كيد روك مع شيريل كرو هي من أنشأ الأغاني اللي تجمع بين الكاونتري والروك والبلوز، واللي تغني على التيم هذايا. الغنية خرجت عام 2001 ضمن ألبوم كيد روك كوكي، وكانت مختلفة على الصورة اللي الناس كانت تعرفها بها كيد روك كفنان تاع هيب هوب وهارد روك. لهنا نسموه أكثر هكا هدوءا مع جانب سنتيمونتال واضح برشا. بيكتشر تحكي على زوز أشخاص بعد نهاية علاقة، كل واحد فيهم بعيد على الآخر، أما ما زال يشوف في صور الماضي ويتذكر الأيام اللي عاشوها. العنوان بحد ذاته يلخص الفكرة، تصويرة واحدة تنجم ترجعك ألف ذكرى وذكرى أخرى. كيد روك يغني من زاوية الرجل اللي يحاول ينسى ويهرب من الألم، أما تشيريل كرو يضيف صوت صوت للمرأة اللي ما زالت تعيش نفس الحيرة والحنين للعلاقة. فينالمون ديو هذي خلى الغنية تحس حوار بين شخصين انفصلوا، اما مازال ما بيناتهم شيء ما تكسرش. موسيقيا الغنية فيها سلايد جيتار، نحكيو على زادة جيتار اكوستيك وميم طون، فما توش متاع كاونتري مع برودكشن هكا روك، برودكشن روك فوالا. لهنا بالضبط وين قوتها، ما تحتاجش بيت قوي، الصوتين والكلمات يكفيو باش يوصلوا الاحساس. الغنية حققت نجاح كبير ووصلت للبيلبورد في التوب 10، ولات واحدة من اشهر اغاني الكيد روك واكثرها اختلافا على اعماله السابقه. We'll be right back.

في المرتبة الثامنة نلقاو موسيقى اسمها ميسيو متاع آليا، والعنوان وحده يكفي باش يفسر الإحساس الكل. نحكيو على من أكثر الأغاني اللي تحمل هكا الحنين والغياب في تاريخ الأغاني في بداية الألفينات. الموسيقى هذه خرجت عام 2002 بعد وفاة آليا ضمن ألبوم التجميع I Care For You، أما قصتها بدأت قبل هذه بسنوات. الغنية كانت مسجلة أصلا خلال جلسات ألبومها الثالث وما خرجتش وقتها كسينجل. بعد الحيلة ليا عام 2001 الغنية اكتسبت معنى مختلف تماما. الكلمات تحكي على شخص غايب، على الفراغ اللي يخليه وراء، وعلى الاحساس اللي يبقى مهما تعدى الوقت فينالمون. وكانه الغنيه بقات باش تذكر الناس اللي تحب آليا واللي مغرومه بالموسيقى بتاع آليا بالشخصيه ولا بالشخص نتاعها. موسيقى ميسيو هي بلاد نتاع غامبي هكا هاديه، البرودكشن من ستيتيك ميجر ومن بودا، يعطي مساحه كبيره صوت آليا. صوتها معروف بالهدوء والاندرستيتمنت، ما تغنيش بطريقه مبالغ فيها، ما تخليك تحس بكل كلمة. الكليب كان مؤثر برشا خاطر جمع لقطات من حياة آليا وأشخاص كانوا قريبين منها، مع ظهور عدد كبير من نجوم الأغانبي والليبوب كيما دي أم إكس، كيما تام بلاند، كيما ميسي أليوت، كيما سيتك ميجر، كنوع من التكريم لها. الغنية حققت نجاح كبير بعد إصدارها، وصلت للمركز الثالث في البيلبورد، وكانت من آخر الأغاني اللي دخلت بها آليا للتوب 10.

0: gon' get it right here. This the remix.
1: Track stars. Disturbing the peace.
2: في المرتبة السابعة في صيف 2003 خرج اسم جديد من سان لويس وعمل ضجة كبيرة في عالم الهيب هوب اسمه تشانجي ومع غنية ولات من أشهر الهيت في الألفينات اسمها رايت ذير الغنية اللي كان ضمن ألبومه الأول اسمه جاك بوت واللي خرج عام 2003 وكانت بمثابة بطاقة تعريف متاع تشانجي للعالم التراك خرج من عالم المايد من عالم الوايد ويست هيب هوب ميد ويست هيب هوب سامحوني والساوند متاعها كان سهل برشا انه يدخل اللي غاديو للي كلوب زادا الموسيقى عندها فايب متاع بارتي تشانجي لهنا يستعمل في الفلو بسيط برشا وسهل انه يتحفظ مع هوك يتعود بطريقة تخليك تحفظه من اول مرة والموزيكا فينالمون رايت ذير شنو معناها هي طريقة درجة سلانج متاع في كلامهم في امريكا يعني رايت ذير يعني غادي بالضبط والعنوان وحده يعطيك فكرة على اللغة وعلى الستيل متاع ستريت اللي كان يميز الراب في الفترة ذيك البرودكشن كان من تراك تراز ستارز سامحوني والبيت في باز واضح وميلودي خفيف وهذا اللي خلى الغنية تتكبت كومبليتمون الموسيقى زادة الفيديو كليب سامحوني زادة كان كرس الصورة نحكيه على ستريت فاشن نحكيه على كرهب على جوية متاع بارتي وهي تقريبا وصفة المثالية الغنية متاع إيبوب في صيف 2003 الموسيقى حققت نجاح كبير برشا وصلت للمركز الثاني في البيلبورد وبقات من أكثر الأغاني اللي ذكر الجمهور بها تشانجي الطريف أنه نجاح رايثر كان كبير لدرجة أنه تشانجي اللي كان وقته في بداية العشرينات ولا فجأة واحد من أشهر الوجوه الجديدة في الليبوب موسيقى كما قلت تعرفوها برشا السورمون سمعتوها برشا نسمعها تسويتها

في المرتبة السادسة فما غاني تحكي على الحب وفما غاني تحكي على الإحساس بالاختلاف والوحدة ومحاولة إنك تفهم روحك. وأنويل ماتش بوكس 20 هي واحدة من أكثر الأغاني اللي عبرت على الإحساس هذية في بداية الألفينات. الموسيقى خرجت عام 2003 ضمن ألبوم الفرقة الثالث اسمه More Than You Think You Are وكانت من أكبر نجاحاتهم في الفترة هذيك. العنوان أنويل مع حرفين مش لباس مش في حالتك الطبيعية. أما الغنية ما تحكيش بالضرورة على مرض جسدي, هي أكثر على شخص يحس روحه مش كيما الناس, معزول ومش فاهم علاش يحس هكاكا. المغني روب توماس كتب الغنية هذية والميساج متاعها ديب. ساعات الإنسان يكون عنده مشاكل داخلية, أفكار, خوف أو إحساس بالوحدة, أما هذا ما يعنيش بالضرورة أنه مكسور أو أقل من غيره. في الكورس الجملة تتعاود تعطي إحساس قوي بالاعتراف, يقول I'm not crazy, I'm just a little unwell. لهنا يقول أنا مش مجنون, يمكن بركة مش لباس شوية وكهو سافا الأمور ماشي. موسيقيا الغنية تجمع بين الروك الالتيرناتيف والبوب روك مع دي جيتار سوفت وميلودي سهلة وصوت روب توماس اللي فيه هكا شاغم مزيان برشا يخلي المساج يوصل من غير حتى مبالغة. أنويل حققت نجاح عالمي كبير ووصلت للمركز الخامس في البيلبورد وليت من أكثر الأغاني المعروفة في مسيرة ماتش بوكس 20 والفيديو كليب زادة كان عاونها على الشيء هذي لأنه في شخصيات مختلفة تمشي في حياتها اليومية وكل واحد عنده عالمه الخاص وكأنه الفيديو يقول احنا الكل عن حاجات خلنا الناس الاخرين ما يشوفوهمش. فينالمون المساج وصل بالكليب والموسيقى زادة وذلك على شبقات حتى التوا بغمي لي شانسون المعروفين ولا الناجحين من عام 2003.

اولديز اولديز بالنسبه للي لو فات ديراكتومون لو رانديفو يكون مع الاغاني الترابيه يبقى نمشيو ديراكتومون لساعه سلطنه.

كالفوتو في ساعة سلطنة. في ساعة سلطنة مش نرجع بيكم لغنية من أحلى ما غنى صباح فخري مش تسمعوا أه يا حلو تقول أه يا حلو يمسليني. إن شاء الله تكونوا أنتم شيخي عاملين بون كيف وإن شاء الله تعملوا معها بون كيف الموزيكا ذي. أنا أقول لكم ساعتنا الثالثة خليكم معنا برانشي. رجعين جوستومون شوية آخر بعد الأخبار مع أميرة مقني عاملوا بون كيف مع الموزيكا. أنتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutcom. D1FM. Flash News.
2: موجز وتاسعة ديوان اف ام عسلمة. فرقة شرطة العدلية بمنطقة العمران تمكنت أمس من الكشف عن مستودع عشوائي يستغل لتخزين المياه المعدنية لغايات احتكارية، حيث أسفرت العملية عن حجز 4300 قارورة مياه معدنية كانت معدة للمضاربة في السوق. وبحسب المعطيات الأولية فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن صاحب المستودع الذي تم إيداعه والسجن وفق مراسلة ديوان فم. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تلغي 5 سفرات لقطارات المسافرين مبرمجة ليومي الأربعاء والخميس بسبب النقص المسجل في عدد القطارات. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا النقص اضطرها إلى اتخاذ قرار الإلغاء لعدد من الرحلات الرابطة بين العاصمة وعدد من المحطات في انتظار عودة السير العادي لحركة القطارات. وبينت الشركة أن تدابير الإلغاء تشمل رحلة ليلية واحدة مبرمجة اليوم وتخص القطار الرابط بين محطتي تونس وجابس المنطلقة عادة على الساعة 9:15 إضافة إلى 4 رحلات صباحية مقررة ليوم غد الخميس. الفريق الرقابي التابع لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي يرفع 180 مخالفة بالشريط الساحلي لولاية نابل في صيفة 2026 تعلقت أساسا بالاعتداء على الملك العمومي البحري وسكب المياه الملوثة في البحر والبناء دون رخصة وعدم احترام التراخيص المسندة من طرف الوكالة، كما شملت تجاوزات رمي الفضلات البلاستيكية وفق ما أفاد به رئيس الفرع الجهوي للوكالة بنابل كريم بوليفة في تصريحه لمراسلة ديوان فما.
3: بالنسبة للوكالة تلحق في تنظيف الشوارع من شهر جويليا وستمتد الأشغال هذه إلى حدود سبتمبر. التدخل يكون تدخل يومي ودوري على كامل شريط ساحلي الرملي، عندنا 47 شاطئ منه شاطئ سياحي وشاطئ رملي. كونتيتي متاع الألقاب والفضلات هي تتغير من شاطئ إلى آخر، أغلبية الكميات الكبيرة لاحظناها الحقيقة كانت في حمامات نابل وبدرجة أقل في حمام الغزال. مخالفات متنوعة على حقيقة، فما مخالفات سكب المياه المستعملة في الوسط الطبيعي كسوى سبخة وإلا حر، واختر الكل الحقيقة هو الفضلات البلاستيكية اللي كانت فيه كبيرة من الشواطئ العمومية نلقاو فيها الفضلات البلاستيكية دي اللي هي اختر حتى على صحة المواطن والبيئة. لحد الآن تم رفع 180 مخالفة بأنواع مختلفة، فما تجاوزات في البناء، فما ردم، فما معناتها بناء من غير ترخيص، فما استغلال ملك العموم البحري من غير ترخيص، وإلا احترام محتويات التراخيص المسجلة من طرف الوكالة، برشا معناتها مخالفات متنوعة.
2: في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد في تصريحات على أن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر، ولفت إلى أنه لا يوجد جدول زمني محدد بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات، مردفا أنه ليس في عجلة من أمره. وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات لقناة الجزيرة أن واشنطن تحقق انتصارا كبيرا جدا والإيرانيون يعانون من تضخم هائل واقتصادهم ينهار، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية كلتيهما ذات فاعلية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفم.نت. إلى اللقاء.
4: تسمع ديوانفم في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوانفم.
0: Food Club.

0: L'émission référence de la musique.
1: Night Club.
2: صيف معناها موسيقى هيت جو وشو وبرشة انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ
3: بلاي هيت بيهايند ذا سونغ بلاي هيت بيهايند ذا سونغ.
2: الأكيد إنه ورا كل غنية ناجحة فما ناس behind the song. شاعر كتب أحلى كلمات، ملحن صنع أحلى لحن وموزع، عمل أحسن توزيع ومخرج خرج الغنية في أحلى صورة. وشكون منا ما يعرفش الهيتات هذه الكل اللي كسرت الدنيا؟

الهيتات هذه الكل تصورت على طريقة الفيديو كليب ونجحت وكسرت الدنيا حرفيا، وراها نفس المخرج، المخرج جميل جميل المغازي. جميل جميل المغازي هو مخرج مصري معروف ومتميز برشا في عالم الفيديو كليب وحتى في البرامج التلفزية. غرام ورثه على أبوه المخرج والمنتج الكبير الراحل جميل المغازي، اللي خلى بصمة ما تتنساش في تاريخ الإعلام العربي. جميل التغرم بعالم الصورة والإخراج وشافه بعين بوه وطوره على طريقته، وخدم مع أكبر الأسماء في العالم العربي وعمل معهم كليبات قعدت في البال. وبخلاف كليباته الناجحة، جميل جميل المغازي قعد ديما حريص على أنه يحافظ على إرث الفني الكبير متاع بوه، خاصة الأرشيف واللقاءات النادرة اللي سجلها مع أساطير الفن والزمن الجميل، وديما يحاول يشاركها مع الجمهور باش تقعد حية في ذاكرة الأجيال الجديدة. مسيرة المخرج جميل جميل المغازي الفنية فاتت 30 سنة تعامل فيها مع عمالقة الفن في الوطن العربي، وأخرج كليبات قعدت خالدة حتى لليوم. ومن بين أهم الأسامي اللي خدم معهم نلقاو سميرة سعيد الديفا اللي عمل معها كليبات ناجحة كيف ما أيوة باش تقلك ساعات وشو على شو وبرشا كليبات أخرين، وجمعتهم خاصة فترة التسعينات اللي حقوا فيها برشا نجاحات. أيوة باش تقلك ساعات صدرت عام 1992، كلمات الشاعر عماد حسن وألحان وتوزيع الموسيقار محمد ضياء، وتميزت بلحنها السريع والمودرن اللي عجب جيل التسعينات برشا. صورت الغنية فيديو كليب بستيل استعراضي ولوحات رقصة سابقة لعصرها، وقعدت لليوم من كلاسيكيات الموسيقى العربية.

0: حبتها.
1: شو على شو، واحدة من أشهر الأغاني للديفا سميرة سعيد، صدرت عام 1993. كلمات الشاعر بهاء الدين محمد وألحان وتوزيع الموسيقار محمد ضياء، وتميزت بإيقاعها الشرقي الخفيف اللي عمل ضجة كبيرة وقتها، وزادها إخراج جميل جميل المغازي نجاح وشهرة.

لطيفة تعاملت زيدا مع جميل جميل المغازي في برشا أعمال وأشهرهم أنا ما تنسيش، واحدة من أقوى وأشهر الأغاني في مسيرة النجمة التونسية العربية لطيفة العرفاوي. صدرت عام 1994 تحديدا لغنية من كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد، ألحان زيد الطويل وتوزيع طارق عاكف، وهي مقتبسة في الأصل من لحن قديم للموسيقار بليغ حمدي كان غناه قبل المطرب عبد الغني السيد، وعودة لطيفة تقديمها برؤية عصرية وتوزيع مودرن ونجحت نجاح كسر الدنيا حرفياً.

خنينا الرحله ذكرى محمد اتعاملت زيدا مع المخرج المصري جميل جميل المغازي اللي اخرج لها واحده من روائع الخالده غنيتها وحياتي عندك، غنيه صدرت عام 1995، كلمات الشاعر وليد رزيقه، الحان الموسيقار صالح الشرنوبي، توزيع المايسترو يحيى الموجي. وحتى بعد رحيل ذكرى محمد صدر كليب بهوى كنا اخراج جميل جميل المغازي، وكان الفيديو كليب عباره على اوماج الروحه.

من أشهر النجوم اللي تعاملوا مع المخرج جميل جميل المغازي إيهاب توفيق، واللي أخرج له برشا أغاني من أحلى وأنجح ما غنى، كيف ما ملهمش في الطيب. الأغنية اللي لليوم ما زالت خالدة من وقت صدورها عام 1997. كلمات الشعر فوزي إبراهيم، ألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي، توزيع الدكتور أشرف عبدو. إيهاب توفيق تعامل زادة مع المخرج جميل جميل المغازي في إخراج أنجح أغنية في مسيرته، سحراني هيت 1999. كلمات الشعر أحمد شتاء، ألحان محمد صديق، توزيع الدكتور أشرف عبدو. سحراني ملهمش في الطيب.

ما زالت النجاحات والهيتات اللي وراها المخرج المصري جميل جميل المغازي. لكن كان هذا كل شيء لليوم في بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مره تلقاو اقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس، اول هيتس، اول ذا تايم. باي باي.

0: Diwan FM. تسمعوا ديوان FM في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان FM. ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز والعشيرة ديوان FM عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية قطع تيار الكهرباء عن مناطق واسعة في مختلف جهات الجمهورية خلال الفترة المتراوحة بين 9 ليلا ومنتصف الليل. وضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتخذ شكل انقطاعات متقطعة لا تتجاوز مدتها ساعتين للفترة الواحدة، مبرزة أن العملية تأتي استجابة لما تمليه وضعية الشبكة الوطنية للكهرباء. وبينت الشركة أن القطع يشمل جهات تونس الكبرى والشمال وشمال الغرب والوسط وجهة صفاقس إلى جانب جهتي الجنوب والجنوب الغربي، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سلامة منظومتها الكهربائية وديمومتها. وأشارت إلى أن القائمة المعلنة للمناطق المعنية ليست نهائية، مرجحة إمكانية أن يشمل القطع مناطق أخرى بحسب تطورات ومتطلبات التوازن بين عمليتي الإنتاج والاستهلاك. المعهد الوطني للرصد الجوي يضع جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين في درجة انذار كبيرة، وذلك اليوم وغدا الخميس بسبب ارتفاع درجة الحرارة وظهور الشيل، علما وأن الوضع الجوي يتميز بظهور خلايا رعدية محلية بعد ظهر اليوم تكون مصحوبة بأمطار وفق ما أظهرته خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد اليوم الأربعاء. ديوان والخدمات الجامعية للشمال يعلن عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الراجعين إليه بالنظر، موضحا أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني ووفق رزنامة تختلف حسب فئة الطلبة. وبالنسبة للطلبة الجدد فينطلق الترشح يوم 7 سبتمبر ويتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر 2026، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 من جانفي 2027. أما طلبات تجديد المنحة أو القرض والطلبة القدامى غير الممنوحين وطلبة الماجستير فينطلق الترشح فيها يوم 10 سبتمبر ويغلق يوم 31 ديسمبر، فيما حدد يوم 15 من جانفي كآخر أجل لإرسال الملفات. وتنطلق عملية الترشح بالنسبة لطلبة أبناء العائلات المقيمة بالخارج يوم 10 سبتمبر وتتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر القادم، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات للبعثات الدبلوماسية يوم 15 من جانفي 2027. وفيما يتعلق بطلبة الدكتوراه فقد حدد الديوان فترة الترشح من 5 من أكتوبر إلى 15 من مايو 2027، فيما يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 31 من مايو. في العالم، الممثل السامي لشؤون غزة في مجلس السلام يقول إن حركة حماس وفصائل مسلحة في قطاع غزة وافقت على نزع أسلحتها ونقل المسؤوليات المدنية والأمنية في القطاع إلى هيئة انتقالية تحظى باعتراف الأمم المتحدة. ووضح خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن الموافقات تمثل وفق وصفه المرة الأولى التي تقبل فيها حماس والفصائل المسلحة بهذه الخطوة في إطار خريطة طريق تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة في غزة. وأضاف أن خريطة الطريق تنص على تفكيك جميع فئات الأسلحة الموجودة في القطاع، مؤكدا عدم وجود استثناءات في عملية نزع السلاح وأن تنفيذها سيخضع لآليات تحقق ومراقبة. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
2: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: tutto. Ziua FM Flash Sport.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم كان تقديم الرسمي للناخب الوطني الجديد معين الشعباني في ندوة صحفية. أبرز ما قال فيها فخر كبير أنه باش يكون مدرب المنتخب التونسي، مهمة مش سهلة لكن كلنا حماس من أجل العمل. يقول عندي فكرة على المجموعة، الملاعبية ممسوسين ذهنيا ونحاولوا نرجعوهم للفورمة، فمش مدير رياضي وأنا باش نحكي مع مزدوجي الجنسية لإقناعهم. يقول الملاعب التونسي قوي فنيا وباب المنتخب مفتوح للملاعبية المحليين والمحترفين. يقول ايضا ما نحبش كلمه بيناس يونو مزدوجي جنسيه والاكثر جاهزيه هو اللي باش يلعب. يقول اخذنا ايضا المنتخب في ظروف صعيبه، لكن العمل الان على انه المنتخب التونسي يرجع لسالف اشعاعه وفي اطار مشروع. يقول انا الفني الاول على المنتخب الوطني التونسي وحتى حد ما يتدخل في العمل متاعي. ايضا يقول انه عقليه الفرق لازم تتنحى من اجل عوده اشعاع المنتخب التونسي. إدارة النجم الرياضي الساحلي قدمت إثارة رسمية ضد مشاركة لاعب الترجي الرياضي التونسي يوسف بليلي في مباراة الكلاسيكو لجمعة فريقين اللي فاز فيها الترجي 3-2. إدارة ليتوال خلال الأيام الماضية درست الملف وقبل انتهاء الأجال اليوم تم إرسال الإثارة باعتبار أنه الملاعب بليلي حسب النجم الساحلي أمضى زوز عقود خلال فترة الانتقالات الصيفية نفسها، في إشارة إلى العقد اللي أمضاه مع فريق مولدية الجزائر العاصمة قبل التحاقه بالترجي الرياضي التونسي. منتظر أنه الجهات المختصة في الرابطة تنظر في الملف في قادم الأيام. حسب مصدر مطلع على الترجي الرياضي من الترجي الرياضي التونسي فإن الفريق أعطى الموافقة للاتحاد الليبي من أجل انتقال المهاجم فلوريون دانو في إطار صفقة تندرج ضمن انتقال ريبيرو إلى فريق الترجي الرياضي التونسي، والخبر يبقى للمتابعة. نادي حمام الأنفة أعلن تعاقده مع المالي ناموري سانغاري متوسط الميدان صاحب 24 عام، أمضى عقد اليوم لمدة موسمين مع فريق الهمهمة. في الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 منتخب كرة القدم أنهى الدور الأول في صدارة المجموعة بسبع نقاط بالفوز اليوم ضد تركيا 2-1. منتخب كرة اليد سيدات أنهى الدور الأول بالعلامة الكاملة بالانتصار ضد اليونان 41-28 وملكة بن مبروك تحرز برونزية الملاكمة. المنتخب التونسي للكرة الطائرة سيدات فاز اليوم ضد نظيره الكاميروني 3-0 وانهزم اليوم ضد نظيره الكاميروني 3-0. مباراة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة افريقيا. منتخبنا التونسي اللي فاز في الماتش الاول يواجه غدوة منتخب غانا بداية من 3 في مباراة يتوجب فيها الانتصار من اجل الترشح. ختام ماتشات أوروبا في الليغا الإسبانية، ريال مدريد يضرب بقوة ضد ريال سوسيداد 5-1. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا. أصبح على خير وتحية تونس.
2: القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
3: فودكوم سامر ميوزك
4: لاتينو فايبس. Solo sé lo que me hace sentir bien.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزوة 11 ديوان فام عسلمة. فرق المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية بولاية نابل حجزت الأربعاء أكثر من 25 ألف لتر من المياه المعدنية إثر تدخلات رقابية مكثفة شملت مدن نابل والحمامات وبني خلاد. وأوضحت المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك في تصريحها لديوان فم أن هذه العمليات استهدفت التصدي للممارسات الاحتكارية والانحرافات السعرية في قطاع المياه المعدنية وشملت مسالك تجارة التوزيع بالجملة والتفصيل والأكشاك والمقاهي. وبينت المبروك أن المخالفات التي أدت إلى الحجز الفعلي لهذه الكميات تمثلت في عدم احترام هوامش الربح القانونية والامتناع عن البيع بين المهنيين، فضلا عن اعتماد أساليب تجارية ملتوية ومسك منتوجات للتدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به. الوكالة الوطنية لتصرف في النفايات بحثت مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اليوم سبل تطوير الشراكة الثنائية في مجال إرساء حلول بيئية مبتكرة. وضحت الوكالة في بلاغ لها أن جلسة العمل المشتركة خصصت لتدارس مواصلة مشاريع التثمين الطاقي للنفايات المنزلية وتطويرها باعتبارها حلا مستدما وفعالا للحد من الأثر البيئي. وبينت أن المباحثات شملت مقترحا لإرساء برنامج تكويني متخصص في مجال التثمين الطاقي لجانب بالعمل على دعم آليات تبادل التجارب الإقليمية الناجحة بين الجانبين في إطار بناء القدرات. المجلس الجهوي للأمن بولاية تونس أقر صباح اليوم حزمة تدابير أمنية ولوجستية واقتصادية لتأمين العودة المدرسية والتكوينية والجامعية للموسم القادم وتوفير متطلبات إنجاحها. وبينت ولاية تونس في بلاغ صادر عنها أن الاتفاق شمل تفقد المباني والأسوار التابعة للمؤسسات التربوية لتدارك الإخلالات التي قد تشكل خطرا ومتابعة توفر التجهيزات والإطار التربوي والبيداغوجي، كما تقرر تنفيذ عملية تنظيف شاملة لرفع الفضلات وإزالة النقاط السوداء بالمسالك. في العالم، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن نهج بلاده قائم على تفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، مؤكدا أن إيران ستواصل الوقوف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية. وأضاف بازشكيان أن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها إيران تحول دون تحقيق الولايات المتحدة أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية في المرحلة الحالية، وشدد على ضرورة إجراء محادثات صريحة وتوضيح مختلف القضايا الاقتصادية للشعب بشفافية. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلامة. الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية تؤكد في بلاغ أن الاضطراب الحالي في تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة يعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الفترة والذي نهز 30% مقارنة بالمعادلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد، مضيفة أن هذا الوضع تزامن مع الانقطاعات المتكررة لتيار الكهرباء في عدد من المناطق ما تسبب في توقف بعض وحدات ينتج المياه المعدنية عن النشاط لفترات متفاوتة وأثر بدوره على نسق الإنتاج والتزويت. وأكدت الغرفة في بيان توضيحي أن ما يتم تداوله على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة لا أساس له من الصحة، مشددة على أن المؤسسات المنضوية تحت الغرفة تعمل على ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف الجهات. كما تؤكد الغرفة أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مستقرة حاليا بأقصى قدر الممكن لتلبية الطلب وأن جميع المتداخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة النسق العادي للتزويد في أقرب الأجل. عدد من المناطق بولاية نابل شهدت مساء الأربعاء تحركات احتجاجية ليلية وحالة من الاحتقان في صفوف الأهالي على خلفية الانقطاع المتواصل لتيار الكهرباء وللماء. وأشارت مراسلة ديوان فم إلى أن عددا من متسكني حي الوفاء وحي الخروب أقدموا على غلق الطريق الرابطة بين نابل والحمامات احتجاجا على تواصل انقطاع الكهرباء وهو ما أثر سلبا على نشاطهم التجاري. كما شهدت مدينة دار شعبان الفهري تحركات احتجاجية عمد خلالها عدد من الأهالي لغلق طريق الحزامية الرابطة بين دار شعبان الفهري ونابل وفق ما أكده نائب المجلس المحلي عن معتمدية نابل فايز الرياحي للديوان فم.
4: اليوم كما كل يوم براتيكمون الماء والضوء يقصوا في عديد مناطق معتمدية نابل من عمادة النور الحي الوفاء البرشا بلايس نابل سنتر البرشا بلايس أخرين. أثر هذا وقف احتجاجية في عديد المناطق منها حي الوفاء وإن احتجوا المواطنين وطالبوا أنهم تم غلق للطريق طريق الرابطة بين نابل وحمامات وطالبوا أنهم ما يقضوش الوقفة ذيك إلا لما يرجع الضوء الماء وفكتيف مو حد ما رجع الضوء وتم فك الاحتجاج ذاك. عمل الإشكالية أنه العباد وصلت قول بما في الكلام أنه إذا كان بيزيد بشي خص رانا ما دلنا مش نخرجوا فيه. ظل هذا الكل هي فهم للمسؤولين كيف سواء على مستوى جهوي ولا وطني ولا حتى ممثلين لإدارة ستيك ولا وزير الطاقة ولا غيره باش يطلعوا يوضحوا للعباد شنو اللي صاير ولا إلى متى باش توصل الوضعية ذي. وهذا اللي زايد قاعد يزيد في الاحتقان برشا عند العباد.
3: بلدية نابل تقرر اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وتتبعات ردعية ضد المتورطين في عمليات تخريب وحرق حاويات الفضلات المنزلية بالمنطقة. وضحت البلدية في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي إثر تعمد بعض الأفراد إتلاف معدات النظافة وسوء استغلالها وهي ممارسات وصفتها باللامسؤولة وتم توثيقها عبر مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي. في العالم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل في الجزائر سعيد سعيود يعلن في تصريح لوسائل الإعلام مقتل 12 شخصا جراء الحرائق التي اندلعت في عدد من مناطق البلاد. وقال الوزير أن الوفيات سجلت في 3 ولايات بواقع 5 وفيات في جيجل و4 في بجاية و3 في تيزي وزو. رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني تقول أن المحكمة لن تتراجع حتى إذا وسعت الولايات المتحدة عقوبتها لتشمل المؤسسة نفسها. وقالت خلال مؤتمر صحفي من طوكيو أن العقوبات المفروضة عليها أدت حتى الآن إلى حظر استخدامها لبطاقتها الائتمانية. تأتي تصريحات أكاني في سياق عقوبات أمريكية طالتها ونائب المدعي العام للمحكمة عبدالله سي على خلفية إجراءات المحكمة المتعلقة بال الاحتلال ومنها إصدار مذكرتي توقيف عام 2024 بحق نتنياهو وغالانت. واتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مسؤولي المحكمة باتخاذ إجراءات ضد مسؤولين لم توافق حكوماتهم على اختصاصها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
1: ديوانا فهم تبع الموسيقى.